أحلى الشباك.

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هان، في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: اسمعونا الآن،
1: أنا متفاجئة لو كان جوزي دكتور عمري ما يجيني صداع أبدا.

0: مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة
1: أوي. سلامتك، ألف سلامة.
2: عن إذنكم، فرصة سعيدة أوي اللي شفناها كلنا.
3: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دورة.

حيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

دموعي أدمع حنيني وهلوعي يا منشدين للغروب يا منشدين.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن حملة مداهمات واسعة بمشاركة المئات من أفراد شرطة لواء الشمال ومقاتلي حرس الحدود ووحدات خاصة تستهدف عددا كبيرا من الأهداف في شمال البلاد. وبحسب البيان تنفذ الوحدات حملة اعتقالات أسفرت حتى اللحظة عن اعتقال 38 مشتبها في مخالفات تتعلق بحيازة واستخدام وسائل قتالية غير قانونية داخل المجتمع العربي. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، معتبرا أن الهدنة على أجهزة الإنعاش. ووصف ترامب رد طهران الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بالرد الغبي. وأضاف ترامب أنه يدرس استئناف مشروع الحرية ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. من جيبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الجيش الإيراني مستعد للرد بقوة وحزم على أي اعتداء متوعدا بمفاجأة العدو. بدوره قال رئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ترتبط بإيران. وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن العقوبات استهدفت 3 أشخاص و9 كيانات بينها 4 كيانات مقرها في هونغ كونغ. في الجبهة اللبنانية أعلن حزب الله عن عدة عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي مع تواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3

0: جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. صدقت الهيئة العامة للكنيسة مساء أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة معتقلين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر. ويشمل مشروع القانون إمكانية إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى مع صلاحيات استثنائية تتجاوز قواعد الإثبات والإجراءات المعتادة. وحظي القانون بتأييد 93 عضو كنيسة دون معارضة بدعم من الائتلاف الحكومي وغالبية أحزاب المعارضة الإسرائيلية. اعتبر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن الاتحاد الأوروبي كشف إفلاسه الأخلاقي عبر إقامة مساواة زائفة بين مواطنين إسرائيليين وإرهابيي حماس على حد تعبيره. جاء ذلك ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيليين ومستوطنين ومنظمات استيطانية متورطة باعتداءات في الضفة الغربية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة إلى 50 في كافة أرجاء البلاد. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 30، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

واسعة صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الثلاثاء 7:07 الساعة الآن في استوديوهاتنا هنا في إذاعة الشمس. وكما ذكرت في أول خبر، 12 من أيار مايو من العام 2026. ونعود مرة أخرى إلى ما بين الموقف إذا كان متذبذب أو غير واضح الرئيس الأمريكي في تهديداته من أسبوع إلى أسبوع، وفي بعض الأحيان من يوم إلى يوم تتغير المواقف.

وبالتالي يعود إلى التهديدات كما تابعنا في نشرة الأخبار، بمعنى أنه غاضب الآن بفعل رد الفعل الذي جاء من طهران على ما يقدم الآن من مستندات وأوراق وتفاصيل تتعلق بمسودة اتفاق. ولكن نحن هنا ننشغل أيضا ونعود للأسف في قضايانا المحلية، العنف والجريمة، وكما نتابع يوميا للأسف الشديد وكأن شيء لم يتغير، إذا كانت الأمور مرتبطة بالحرب أو لا. ولكن نعود إلى نفس المسلسل العنف والجريمة. هذا الصباح بلاغ كبير من الشرطة في الشمال وتم تغليفه بأمور كثيرة أنها باشرت بعمليات مداهمة فجر اليوم واعتقلت العشرات بشبهة الاتجار بالسلاح في إطار مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي. وبين هذا وذاك أيضا الانشغال بالحلبة الحزبية السياسية وقضايا كثيرة، بما في ذلك ما تطور في الأيام الأخيرة في هضبة الجولان مع مشروع المراوح هناك لإنتاج الطاقة الكهربائية والمواجهة مع الأهالي، وقضايا عديدة ترتبط أيضا بالحكم المحلي ما بين العنف والجريمة والحكم المحلي والاحتجاجات الحلبة السياسية وكذلك القضائية، مع الانشغال بتعيين رئيس جديد لجهاز الموساد. المحكمة العليا ستنظر في هذا الموضوع اليوم. ولكن أيضا قرارات ترتبط بمن شارك من مقاتلي حماس بالهجوم في 7 أكتوبر ومحاكماتهم. ولكن قانون مهم مر هذه الليلة لمن ينشغل أيضا بقوانين تتعلق بالمظاهرات، الشرطة التي تستخدم السيارات لرش المياه العادمة كما كنا نسميها من أجل تفريق المتظاهرين، الآن حسب القانون ممنوع، بمعنى إذا تم الرش فهو فقط بمياه عذبة وليس بمياه عادمة غير متأكد أنها صالحة للشرب. ولكن على الأقل في هذا البلد وفي هكذا ظروف إذا تظاهرنا لن يقوموا برشنا بمياه عادمة، أصلا الأجواء مسمومة ورائحتها نتنة، فلسنا بحاجة إلى مياه عادمة من الشرطة لتفريقنا. أول خبر إذاعة الشمس، صباح الخير.

0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90 زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ منفتح حساب VIP جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي الأومي بس رقم واحد بقدر منح الامتيازات خاضعة لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضعة لشروط الخدمة
3: ضوي بالأبيض ضوي أحلى عرسان
4: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد
5: محسنة أورا
3: ضوي بالأبيض
6: أهلا وسهلا مرحبا
7: في تمنا أصل الكهرباء
0: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والأسعار اتحطمت في تمنا سخنين تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف تسموديت كرا أنظمة المغناطيس بروفيل ماجنيتي إضاءة داخلية وخارجية وإضاءة للحديقة مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة لا تفوت الفرصة الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة
7: تمنا أصل الكهرباء
0: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا
8: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90 زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 7:17 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح كما ذكرنا. نبدأ بالعناوين. والراصد الجوي يقول اليوم الطقس يتحول ليكون خماسينيا في مختلف أنحاء البلاد مع ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة وكذلك في نسبة الرطوبة. الطقس ما بين غائم جزئي إلى صاف في معظم المناطق، ولكن ارتفاع على درجات الحرارة كما قيل في القدس.

32، تل أبيب ويافا 31، حيفا والساحل الشمالي 29، في الجليل الأعلى 30، في طبرية 37 درجة، الناصرة 35، في الساحل الجنوبي 34، النقب السبع 37، وفي لا ترتفع إلى 40 درجة. ونبدأ من الأخبار العاجلة، كما تابعنا أيضا في نشرتنا، شرطة تعتقل العشرات في منطقة الشمال في مناطق مختلفة، الغالبية في المجتمع العربي، وشبهة للتجار بالسلاح وكذلك نقل السلاح بين منظمات تعرف بأنها منظمات إجرامية وكذلك جهات جنائية في المجتمع العربي بشكل عام، والتركيز كان في منطقة الشمال. وعند الساعة الثانية فجرا الكنيسة تقر مشروع قانون بالقراءتين الثانية والثالثة يمنع استخدام المياه العادمة ضد المتظاهرين، وأن يتم استخدام مياه نظيفة فقط بدون أي إضافات، هكذا تقول أو يقول نص القانون. وكذلك في حال تم طلب توثيق لهذه العملية على الشرطة أن توفر ذلك. هذه الخطوة لم تأتي فقط بدافع طبعا موقف من المجتمع العربي، ولكن بالأساس من قبل أحزاب اليهود المتزمتين الحريديم، خاصة وأن الشرطة استخدمت هذه الآلية خلال الفترة الأخيرة بوتيرة عالية في إطار تظاهراتهم ضد قانون التجنيد. وأيضا في الأخبار هذا الصباح كذلك التصريحات الواردة من الولايات المتحدة، موقف الرئيس الأمريكي الرافض للرد الإيراني على المقترحات المرتبطة بإنهاء الحرب، ويعود ترامب ويهدد في إمكانية استخدام القوة ضد طهران. وتقرير في صحيفة الواسيت جورنال هذه الليلة يقول بأن الإمارات العربية المتحدة نفذت في مطلع أبريل الماضي هجمات في عمق الأراضي الإيرانية، لا تعليق رسمي من الإمارات ولكن لا نفي لهذه المعلومة. وقبل انتصاف الليل إنذارات عن اختراق طائرة معادية في منطقة الجولان. وأيضا من القوانين التي مرت الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة، القانون المرتبط بعناصر وحدة النخبة التابعة لحماس وبدعم كبير، هذا من أجل محاكمتهم في محكمة خاصة، وقد يرتبط الأمر أيضا بقانون الإعدام الذي يصل لاحقا، وكذلك منع تسريحهم بأي حال من الأحوال حتى لو تم التوصل لاحقا إلى صفقة لتبادل الأسرى. ومكتب رئيس الحكومة نتنياهو يهاجم الاتحاد الأوروبي بفعل سلسلة قرارات، وبصلب هذه القرارات فرض عقوبات على المتطرفين من المستوطنين بفعل اعتداءاتهم المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية. إذن هذه أبرز العناوين وكذلك الأخبار في إذاعة الشمس، بمشاركة المئات من أفراد شرطة لواء الشمال ومقاتلي حرس الحدود وحدات خاصة، استهدفت هذه القوة عدد كبير من الأهداف في الشمال، وتم اعتقال 38 مشتبه في مخالفات تتعلق بحيازة واستخدام وسائل قتالية وغير قانونية داخل المجتمع العربي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن أي اتفاق وقف إطلاق نار مع إيران أو أن هذا الاتفاق على وشك الانهيار، معتبرا أن الهدنة على أجهزة الإنعاش كما قال. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباب إن الجيش الإيراني مستعد للرد بقوة وحزم على أي اعتداء متوعدا بمفاجأة العدو كما قال. وأيضا في الجبهة الشمالية، حزب الله يعلن عن عدة عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي مع تواصل الهجمات من قبل حزب الله وكذلك الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. الجيش يعلن عن إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في الجنوب اللبناني. إذن هذه أبرز الأخبار في إذاعة الشمس، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة وتقرير هذا الصباح. مقتل

وإصابة 4 نساء بجراح بعد تعرضهن لجريمة إطلاق نار في الرمل. ارتفاع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 106 ضحايا منذ بداية العام. افتتاح الدورة الصيفية للكنيست وهي الأخيرة قبل الانتخابات المقبلة. عدة قضايا مطروحة على المحك في هذه الدورة وقوانين مثيرة للجدل واحتمال تقديم موعد الانتخابات. لجنة الخارجية والأمن توافق على طلب الحكومة تمديد تجنيد قوات الاحتياط حتى نهاية الشهر الجاري، وسيكون بالإمكان تجنيد ما يصل إلى 400,000 جندي من قوات الاحتياط. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلون إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة على المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. إيران ترفض المطالب الأمريكية بما يخص برنامجها النووي، وتقول إن أي تقدم في مسار المفاوضات مشروط بانتهاء الحرب على كافة الجبهات. ارتقاء عدد من المواطنين في لبنان مع استمرار الهجمات الإسرائيلية، والجيش يطالب سكان العديد من القرى بالإخلاء ويستعد لتوسيع العمليات ومقتل جندي إسرائيلي آخر.

0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله، ومن الملفات أيضا ما كان في الرملة، وكذلك سلسلة خطوات ترتبط كذلك في ملفات العنف والجريمة. من الملفات البارزة ما كان في مدينة الرملة، حادث إطلاق نار يودي بحياة سيدة وإصابة آخرين. الشرطة تعاملت بحزم مع هذا الموضوع، والادعاء أن هنالك أيضا كانت إصابات من المجتمع اليهودي. كذلك نتابع أنه خلال الأيام القريبة، أعتقد بعد يومين، نعم، ستكون وقفة احتجاجية في اللدة والرملة، والمطالبة بالأساس عمليا بتحرك الشرطة حول ما كان في الرملة بأبعاده المختلفة. نستمع إلى الناشطة السياسية في الرملة فيفيان ربيع، تحدثت أيضا لإذاعة الشمس.
1: أجواء جدا حزينة، ما في شعور بالأمان عند أي شخص هون في المدينة. صبح نصبح على جريمة، هي طبعا سلسلة جرائم اللي احنا بنشهدها مش بس من مدينة الرملة واللد، هاي المنطقة كل المناطق عنا بالداخل الفلسطيني. ففي خوف، في عدم أمان، في حزن، في غضب، كل المشاعر هاي موجودة في مدينة الرملة اليوم.
0: إذن الخوف والغضب في مدينة الرملة بفعل الجريمة التي كانت هناك، وهي هو مسلسل جرائم، كذلك إطلاق نار، ما ينتهي بإصابات وما ينتهي بحوادث قتل للأسف الشديد. ولكن ماذا عن الشرطة وكل تعاملها؟ تقرير صادر عن محش يشير إلى أن الشاب الذي تعرض لإطلاق النار أحمد سعيد النعامي في 50 من عمره، رجل وهو من سكان مدينة رهط، كان قد تعرض إلى إطلاق نار من الخلف، بما معنى أنه لم يشكل أي خطر حقيقي على عناصر الشرطة وتم إطلاق النار عليه. النائب وليد الهواشلي من القائمة العربية الموحدة طالب أيضا بتشكيل لجنة برلمانية لفحص سياسة الشرطة العدائية كما سماها تجاه المواطنين العرب بشكل عام، وليس فقط ما يحدث في النقب، خاصة وأن عدد الذين تعرضوا لإطلاق نار من قبل الشرطة خلال العام الأخير وصل إلى 9. وأيضا البلدية في رهط كانت قد عقدت جلسة طارئة بحثت كذلك بتداعيات ما حصل. نستمع إلى ما قاله النائب الهواشلي لإذاعة الشمس.
2: بطبيعة الحال هناك توجه الآن من كل الأطراف في منطقة النقب وكل الأطراف الفاعلة على مستوى المجتمع العربي ككل، بمطلب على الأقل في بداية يعني افتتاح الدورة الصيفية في الكنيسة، وهذا جزء من عملنا البرلماني والضغط السياسي اللي بنشكله من خلال الدورة الحالية وفي الكنيسة كمان. المهم الآن في هذا السياق أنه كل جسم في الدولة يقوم بواجبه تجاه هذه المطالب. مش ممكن يعني نتقبل موضوع مهاجمة المحامي صالح أسدي في بير السبع، نعم، ومقتل الشاب أحمد النعامي، ولا حسيب ولا رقيب في المؤسسات الإسرائيلية. لكن نستطيع أن نقدمها من جديد. لابد أن تنظر الحكومة بشكل آخر، لا يمكن القبول بهذا الواقع. نحن نتقدم الآن، أمامنا مرحلة أيضا مرحلة مفصلية في الفترة المقبلة بما يتعلق بموضوع الانتخابات، نعم. وأنا أتوقع أن يكون موضوع

0: في هذا المسار في ملفات عديدة، وهذا يأخذنا إلى وقفة احتجاجية نظمتها أيضا نقابة المحامين في منطقة الشمال من حيفا والشمال. العشرات من المحامين من حيفا والمنطقة نظموا وقفة احتجاجية أمام مجمع الدوائر الحكومية في المدينة احتجاجا على تصاعد أعمال العنف الموجهة ضد المحامين أيضا خلال الفترة الأخيرة. كنا قد تابعنا أيضا تهديدات عديدة وصلت لمحامين في الأسبوع الماضي في سخنين وفي مناطق أخرى، بمعنى أصبح المحامي أيضا في دائرة الخطر. المحامي مطلق بدران تحدث لإذاعة الشمس.
1: أول إشي كان أمل أن يكون أكثر محاميين بعيد بهاي المظاهرة، بس أنا بتأمل أنه هذا الإشي، وبآمن حتى كمان مش بس بتأمل أنه هذا الإشي كان مساعد، لأنه أنا حكيت بهاي المظاهرة أنه مجرد أنه الوزير بن غفير اللي هو اليوم عضو كنيسة اللي كان محامي بيوم من الأيام، حسب رأيي إذا هو اليوم عنده حسنوت وعنده دفاع كونه عضو كنيسة، كمان إحنا كمحاميين بيطلع لنا إن يكون في عنا دفاع. ولما بتصير شغلة زي اللي صارت مع التراكليت اللي كان انضرب وكسروا له وجهه، هذا الإشي بقول إنه لازم يتحقق. كيف لازم؟ لازم أعضاء الكنيسة يسنوا قانون خصوصا للمحاميين وللدكاترة، وإحنا عم نسمع كثير ومنشوف كثير شو عم بيصير. بالآخر هذا مجالنا اللي إحنا بنشتغل فيه يوم يوم، إحنا مش أي حدا اللي ممكن يصير معه شغلة وبعدين خلص بننسى، لا، إحنا كل يوم عندنا زباين وكل يوم بنشتغل بهاي القضايا، وهذا الإشي بيأثر علينا بشكل جدا صعب. فعشان هيك أنا رسالتي كانت إنه مثل ما الوزير بن كبير كمان مرة هو محامي وأغلب أعضاء الكنيسة محاميين،
2: نعم،
1: فهذا الإشي بقول إنه لا، لازم يكون في سن قوانين والحكام تهتم لهاي الأمور كمان، وشرطة إسرائيل لازم كمان تعطي أهمية قصوى لهيك أمور، وكل بني آدم بتجرأ حتى بتهديد إنه يتوجه لمحامي لازم يعاقب.
0: إذن المحامي مطلق بدران متحدثا للزميلة زهرة سعيد حول موقف أو احتجاج كان يوم أمس، أو محاولة إطلاق صرخة كما سميناها، لم تكن المشاركة كبيرة ولكن هي محاولة أيضا، هذا بفعل سلسلة اعتداءات على محامين إذا كان في مسار يرتبط بنشاطهم المباشر، أو ما حصل في الأسبوع الماضي أو قبل ذلك ما كان في مدينة بئر السبع عندما اعتدت الشرطة وبعنف على محامي يعمل في النيابة العامة في إسرائيل. الادعاء كان بأنهم أحدثوا ضجة، اعتدت عليهم الشرطة بعنف كبير جدا، والصور التي تابعناها أيضا عبر منصات الشمس. 7:32 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني وبعد ذلك نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.

0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
0: طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل. أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكم.

0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: الشمس دائماً.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وتعاملنا مع ملفات ترتبط أيضا بما يحدث في مجتمعنا العربي في ملفات العنف والجريمة والاحتجاج على الشرطة ودورها في المقابل ما تقوم به الشرطة وفق بياناتها، أيضا التخوف من مسار التحريض والذي قد يتصاعد بشكل كبير خلال الفترة القريبة مع اقترابنا من موعد الانتخابات. قبل أسبوع تابعنا وصول تسفي سوكوت عضو المجلس أو عضو الكنيست عفوا من حزب عثمة يهوديت إلى بلدة طوبة زنجرية في الجليل الأعلى، وكانت هناك مواجهة كلامية مع الأهالي، وهو يخطط كما نفهم للوصول مرة أخرى. بن غفير وصل إلى أحد الأحياء في مدينة يافا، ويوم أمس في الجامعة العبرية مرة أخرى تسفي سوكوت اقتحم فعالية إحياء ذكرى النكبة التي نظمتها جفرة تجمع الطلاب في الجامعة العبرية في القدس، ووجه تهديدات مباشرة للطلاب المشاركين، وكان هذا في الحرم الجامعي. الطالب محمد فاعور طالب في الجامعة العبرية عضو اللجنة المشتركة العربية في الجامعات. أخي محمد يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح النور أستاذ جاكي، صباح الخير والمغدة.
0: احكي لنا شو اللي صار مبارح.
1: إذن امبارح بدأنا في أسبوع النكبة إحياء فعاليات أسبوع النكبة، وهذه فعالية سنوية تقام من قبل حركات الفلسطينية في اللجنة العربية في الجامعة العبرية. وبعد أن حصلنا الإذن بالبدء في أولى الفعاليات خلال أسبوع النكبة، كانت الفعالية هي حوارية بعنوان نفهم النكبة ونتصور العودة على يد الدكتور محاضر النكبة عمر غباري من مؤسسة ذاكرات. وعندما بدأنا الفعالية وجمعنا الحضور ودخلنا الصف، وهذا كله طبعا بموافقة الجامعة وتحضيراتنا المسبقة، كان الحضور على يعني مشاهدة في ما يجري وكل شيء تمام، لحد بعد ربع ساعة من بدء المحاضرة والجريان في الموضوع تواصلت معي دكتورة الأنسة منى خوري ويعني أطلق حكت لي بالكلام أنه يوجد متطرفون يجولون في الجامعة بحثا عن هذا الصف الذي تقام به هذه الفعالية.
0: نعم محمد، يعني حتى نفهم الفعالية كانت داخل الحرم الجامعي، بمعنى ليس خارج الجامعة، داخل الحرم الجامعي في إطار الجامعة، والمسؤولية الرسمية من ناحية ما يحدث في الحرم هي مسؤولية الجامعة.
1: نعم صحيح، هي الفعالية أقيمت داخل الحرم الجامعي في دار العلوم الإنسانية وفي صف الحجز مسبقا.
0: نعم طيب، كيف تطور؟ أولا من سمح لهم بالدخول؟ أم باعتبار الحديث عن عضو الكنيست فبالتالي لا أحد يستطيع منعه، وهو يعني كان يبحث عنكم وكان يعرف بالضبط أين تتواجدون؟
1: إذن فعندما بدأنا هذه الفعالية وتواصلت مع الدكتورة منى خوري ووضحت لي بعد أن سألتها يعني وقلت لها لماذا لم يتدخل الأمن منذ البداية لمنعهم من الدخول عالما بأنهم يريدون إفساد سلام الجمهور، سلامة الجمهور، وأيضا التدخل في حرية التعبير عن الرأي في الفعاليات الفردانية التي نقوم بها. قالت وبعد أن استشارت المستشارة القضائية القانونية للجامعة العبرية بأن عضو الكنيست وهو أيضا مستشار وزارة التربية والتعليم مخول بدخول الجامعة ولا يجوز منعه من دخول أي من المؤسسات الأكاديمية في هذه.
0: طيب دخلني بالتفاصيل، هو اقتحم الغرفة وحكي لي شو اللي صار يعني محمد، بهمش بالتفاصيل لأنه بهم نسمع ولكن حتى أفهم كيف انتهى الحدث.
1: إذن فهو دخل الجامعة وكان يفتش على الصفوف، وكنت محضر حالي يعني لحتى اللحظة اللي أفوت يقرب فيها على الصف نقدر نمنعه بحجة الفردانية تبعت الفعالية يعني هذه خصوصية، فكان يفتش صف بكل الجامعة وأخذ وقت ليلاقينا. لما أنا شفته برا وقفت قدام الباب حاولت منعه من الدخول صار يصور، كانوا بيحكوا كانوا يعني أطلقوا الشتائم والإهانات، واتصلت على الأمن وتوصل ظلوا برا ولكن لم يتمكن من الدخول.
0: طيب والمهم حتى نفهم، هذه الفعالية كانت بموافقة الجامعة، يعني أنتم لم تقوموا بأي خطوة بدون موافقة الجامعة
1: المسبقة. هذه الفعالية بموافقة الجامعة المسبقة ومحضر لها وماخذ كل الحيز القانوني تبعها.
0: كيف انتهى الحدث؟ يعني هل كان هناك تدخل من الأمن؟ هل تم تشويش الحدث، إيقافه، تجميده؟ كيف انتهت الأمور؟
1: في نصف الحدث يعني في ذروة الحدث عندما يعني ابتعدت أنا عن الباب خوفا من أن يكون تصرفي هذا تجاوزا قانونيا لعلمي بأن هذا عضو برلماني قبل أن أعلم بأننا بإمكاننا منعه للدخول بواسطة الأمن فقط. اقتحم الباب، حاول الدخول، أطلق الإهانات والشتائم والتهديدات، وحتى يعني كان خطاب كراهية لما قال إنه إن النكبة حصلت لأنكم تستحقوها، حاولت إزالة الدولة، ومن هذا الخطاب الحاقد يعني. ولكن الأمن عاد سحبه إلى الخارج وحاول يصور فيديو، وأنا بعتقد أستاذ جاكي إنه كل المغزى من جيته هي فقط قبل الانتخابات، لأنه اليمين حابب يركب على موجة المشاهدات وعلى موجة المقاطع.
0: نعم.
1: وعندما خرج إلى خارج الباب
0: يعني خلينا نسمع فقط محمد الأجواء ما كان هناك. هذا الفيديو يعني هو هذا مكان، ونشاهد يعني في الفيديو أيضا الذي وصلنا لغرفة الأخبار تواجد عدد من عناصر الأمن، يعني هم الذين منعوه في نهاية المطاف.
1: نحن أكملنا الفعالية ولم نكترث يعني لدخوله، ولم يحرك شعرة فينا، ولكن أيضا الأمن هو الذي كان مخولا بإخراجه من الصف ولو بقي في الجامعة، لأن هذه الفعالية خصوصية. إذن فالذي جرى هي محاولة يعني من اليمين للصعود على أنقاض مؤسسة العدالة في الجامعة للقيم، لهرس كل ما يمكن هدمه، كل ما يمكن هدمه يعني في هذه المؤسسة، وأيضا للترهيب الفكري لمنع كل ما يجري.
0: وخلينا أسألك بالبعد المبدئي، الجامعة العبرية لم تمنعكم من تنظيم أي نشاط أو فعالية لإحياء ذكرى النكبة، لأنه كنا نعرف جيدا أنه في هناك تحرك مثلا من قبل وزير التربية والتعليم لمنع أي نشاط سياسي في الجامعات، وأي نشاط يمكن أن يعني يشكل تهديد بين قوسين للرواية الإسرائيلية، بمعنى الجامعة وافقت على هذه الفعالية؟
1: نعم، للأمانة أستاذ جاكي هذه الجامعة يعني متعاونة مع الحركات الطلابية وعلى اللجنة العربية استطاعت توفير البيئة الملائمة لكي ننمو ونتطور داخل الحراك والفعاليات المرتبطة بتطبيق هويتنا الفلسطينية وسط هذه الحكومة وهذه الصحراء اليمينية والتهديدات من وزير التربية والتعليم كيش والميزانيات. حتى أنه كلامه مبارح للمتطرف سكوت كان يستهدف ميزانية الجامعة اللي هتمول هيك حركات. فرغم هذه الضغوطات بين السندان يعني اليميني والمطرقة الاقتصادية اللي تحاول تفرض الدولة على الجامعة، الجامعة تعاونت معنا وقدمت يعني المساحة للتعبير عن هويتنا والبحث عن خوض سرديتنا للجميع.
0: نعم، على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك أخ محمد على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية، صباح الخير. شكرا لك، سلامات، إلى اللقاء، سلامات.

0: حضرتنا من رأي العام. وكنا في الجامعة العبرية استمعنا إلى الطالب محمد فاعور طالب في الجامعة ورد على ما كان يوم أمس عندما اقتحمت في سوكوت القاعة التي نظمت فيها فعالية لإحياء ذكرى النكبة. وكما نعلم أو لمن لا يعلم الذكرى الرسمية لإحياء النكبة في 15 من أيار، ولكن نبقى مع عناصر اليمين وسوكوت وآخرين، وكما يبدو هذا المسار الذي سيطبق الآن بوتيرة عالية خلال الفترة القريبة من خلال وصولهم إلى مثل هذه الفعاليات إذا كان في الجامعة أو إلى قرى وبلدات عربية. وتابعنا ما كان في طوبة، والحديث أن يصل أيضا إلى طوبة مرة أخرى، وقد يكون هذا بداية مرحلة جديدة في كل ما يتعلق بنشاط لعناصر من اليمين المتطرف في قرانا وفي بلداتنا العربية تمهيدا ليوم الانتخابات، وقد يكون ما بعد ذلك. دكتور ياسر حجرات القائمة العربية الموحدة، صباح الخير.
1: صباح الخير لك أخي ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: هل هذا مؤشر لنهج جديد سيكون من قبل عناصر اليمين المتطرف؟
1: كما يبدو طبعا هذا النهج بدأ به بن غفير في الفترات الأخيرة في السنوات الأخيرة، والآن تبدأ به الصهيونية الدينية جماعة سموتريتش وأمثاله، وهذا عضو الكنيسة السوكوت يحاول استفزاز أبناء مجتمعنا العربي في الداخل، كما يعمل مصوتيه وفي الضفة الغربية المستوطنين كما يفعل هناك، يعني كل يوم يهاجمون أبنائنا أبناء المجتمع الفلسطيني. هو يريد أن يفعل ذلك داخل قرانا العربية، ويعني شاهدنا ما شاهدناه قبل أسبوع وما شاهدنا وتهديده أنه سيأتي كرئيس لجنة التربية والتعليم لزيارة القرى العربية، منها قرية طوبة وقرية ومدينة أم الفحم. كما يبدو طبعا هذا الحزب كما تعلم أخي جاكي، يعني بحسب الاستطلاعات لا ينفذ نسبة الحسم، فلذلك يحاول القيام بمثل هذه الأعمال لحتى ينجح. ربما
0: هو من لا يمر نسبة الحسم هو حزب أعتقد مرتبط بسموتريتش ليس بن غفير، يعني حتى نكون واضحين.
1: بن غفير أتحدث عن سموتريتش، لأن السوكوت هو تابع لسموتريتش. السوكوت هو من حزب سموتريتش، من الصهيونية الدينية، مش من بن غفير، مش من عتصماء.
0: نعم.
1: طبعا رأينا يعني محاولة استفزازاته حتى في داخل الكنيسة، يعني أحيانا يحاول يقوم بتصوير فيديوهات مع لاستفزاز مع عضو كنيسة الطيبة.
0: طيب السؤال يعني أنا أسأل دكتور، أنت عضو كنيسة، أنت أيضا تتحدث عن حرية العمل والحصانة البرلمانية والوصول إلى مناطق مختلفة، ولكن أنت الآن تطالب مثلا بأن تكون تحديد مثلا زيارات للسوكوت ولآخرين، لا تحدث عن الاسم، وأنا لا يهمني الاسم، يهمني ما ينتظرنا في المرحلة المقبلة. بمعنى هذه الخطوة واضح أنها خطوات مدروسة، يوم أمس في الجامعة، قبل أسبوع في طوبة، وقد تتطور الأمور إلى مناطق وبلدات أخرى. سؤال، هل هنالك أي مسار يمنع هذا الأمر؟ إلا إذا قلت لي هذا قد يرتبط بموضوع الأمن الشخصي وكذلك النظام العام في قرانا وفي بلداتنا العربية.
1: طبعا أخي كما تعلم عضو النائب في البرلمان يعني يستطيع أن يتوجه لكل مكان بسبب حصانته وبسبب الحصانة، ولكن احنا نقول طبعا حتى يعني عضو كنيسة تريد ان يزور اي قرية او اي بلدة، من الواجب ان يقوم ب

0: تحديد ذلك، تحديد موعد مع رئيس السلطة المحلية، مع رجالات في داخل القيادات داخل أي بلدة أو قرية عربية، هكذا هذا المقبول يعني. أما يعني وجود الدخول إلى القرية بشكل يعني مثل اللصوص ليصور فيديو مع الناس مع استفزازات، هذا بطل عمل برلماني، هذا صار عمل استفزازي، ليست مصلحة، هذا العمل ليس مصلحته مصلحة الجمهور، وطبعا أعضاء البرلمان هدفهم هي مصلحة الجمهور وليس استفزازات الجمهور. فيعني هاي نسميه مستوى.
1: الآن أنت لديك معلومات أنه سيصل إلى مدارس طوبة في الـ في الـ في الأسبوع القادم؟
0: الصراحة هو صرح بذلك، ولكن صراحة امبارح أنا كان لي حديث مع سكرتير الكنيست. طبعا أي زيارة أو أي زيارة لأي لجنة برلمانية خارج الكنيست يجب تحديدها ومصادق عليها من قبل مذكير الكنيست. وفي البارحة كان لي حديث مع سكرتير الكنيست، قال حتى الآن لم يتلقى أي طلب من لجنة التربية والتعليم لزيارة قرية طوبة.
1: بمعنى الحديث كان عن زيارة لجنة الكنيست أم هو زيارته كعضو كنيست في هذه اللجنة لهذه المدارس؟
0: لا، هو قال أنه ستقوم لجنة التربية والتعليم بزيارة مدارس طوبة. هو طبعا كعضو كنيست يستطيع أن يذهب، ولكن حتى عضو كنيست يعني يريد أن يزور مدارس يجب أن يعلم أو وزير التربية والتعليم.
1: نعم. وخلينا أسألك دكتور ياسر، هل تلحظ تركيز على القرى البدوية إذا كان في الشمال والجنوب، بمعنى أنه يشعرون وكان هنالك إمكانية لا أعرف إذا كان الحديث أو بقصد المواجهة والذهاب إلى تصعيد، لأنه هذا قد يخدم جهة معينة سياسيا، ولكن ما بين طوبة والقرى في النقب، كيف يمكن نقرأ هذا التوجه؟
0: بنظر طبعا موضوع الزيارات البلدات العربية بشكل عام والقرى العربية بشكل البدوية بشكل خاص، هو يعني تحريض ضد المواطنين، وبإمكانية أنه طبعا سيكون تصدي لمثل زيارات هؤلاء، وطبعا بالنسبة له يعني هو يريد تصوير فيديو بالآخر ليخرج بصورة فيديو مع مواجهة مع أبناء شعبنا سواء داخل النقب أو في القرى البدوية الشمال أو في أي قرية عربية أخرى. يعني
1: على كل، وأنت الآن طلبت هذا الموضوع، بمعنى حتى الآن لا تأكيد على هذه الزيارة بين قوسين؟
0: حتى الآن لا يوجد تأكيد من قبل الكنيسة لزيارة لجنة التربية والتعليم إلى قرية طوبة. وطبعا وعدني السكرتير الكنيسة في حالة وجود مثل هذه سيقوم بحتلنا على وجود زيارة.
1: ونحن سنتابع. نشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور ياسر، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: صباح الخير.

إذن استمعنا إلى النائب الدكتور ياسر حجرات القائمة العربية الموحدة، وحول وهذا يرتبط بما سمعناه في الملف السابق بالنسبة لموضوع عناصر اليمين المتطرف والوصول إلى فعاليات في إذا كان حتى في الجامعات وفي الحرم الجامعي كما حصل في الجامعة العبرية، وقد يكون هذا أيضا في قرانا وفي بلداتنا العربية. ونطرح هذا الموضوع أعتقد لنفهم إلى أين تتجه الأمور خلال الفترة القريبة. ومن تابعنا أيضا من خلال ملفاتنا موضوع قرب الانتخابات نسبيا، نعم ما زال هنالك عدة أشهر ولكن هذه فترة قصيرة نسبيا عندما نقول الانتخابات، وما يخطط له ويبدأ العمل بشكل تصاعدي في القرى والبلدات العربية، والقراءة التي نتابعها من خلال النشطاء من خلال وصول هذه المجموعات إلى القرى والبلدات العربية لها هدف، وهدف واضح هو زيادة الاحتكاك. الاحتكاك يؤدي إلى استفزاز، الاستفزاز قد يؤدي إلى خطوات مثلا بمواجهة بشكل أو بآخر، تدخل الشرطة ونعلم كيف يأتي رد الفعل. وعندنا نتحدث عن صدام، وهذا الصدام يتم طبعا تصويره وتصديره إلى شبكات

التواصل إلى المنصات المختلفة، وهذا قد يكون الآن وقد يتصاعد خلال الفترة القريبة ووصولا إلى يوم الانتخابات، وقد يكون ما بعد الانتخابات وفق النتائج. وبالتالي نضع هذه النقاط على بعض الحروف حتى نفهم الصورة بشكل أكبر. نحن مع هذا الملف أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير أو فاصل موسيقي، بعد ذلك فاصل إعلاني قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، نلتقي بعد الأخبار مباشرةً.

0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: وباحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع له الترشيحه العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمه عجل صغير طازه 2 كيلو ب 150 شيكل بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع له الترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كاس العالم شاركوا بالفعاليه عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمه زوجيه لمشاهده كاس العالم بامريكا كوكا كولا طعم الحياه

0: أكثر مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: ضوي بالأبيض.
3: جهزوا حالكم منيح. بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس، سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.

0: مشروقات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: بنك أبو عليم.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وب أحلى شروي زبطنا،
5: وب أحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملي بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19.90 شيكل بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19.90 شيكل بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14.90 شيكل، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19.90 شيكل، ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر بريميف ب 9.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة صباح اليوم 38 مشتبها خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها قوات كبيرة من شرطة لواء الشمال بمشاركة مقاتلي حرس الحدود ووحدات خاصة، استهدفت عشرات المواقع في شمال البلاد. وبحسب بيان الشرطة، أسفرت الحملة عن اعتقال العشرات للاشتباه بتورطهم في مخالفات تتعلق بحيازة واستخدام وسائل قتالية غير قانونية داخل المجتمع العربي. وأوضحت الشرطة أن الحملة جاءت في ختام تحقيق سري استمر لأكثر من عام أدارته الوحدة المركزية في لواء الشمال بمشاركة عميل سري ساهم في جمع الأدلة وكشف المتورطين. أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي شرعت الليلة الماضية بهدم عشرات المنشآت الصناعية والتجارية في منطقة المشتل في بلدة العزارية جنوب شرق القدس. وبحسب مصادر فلسطينية، فإن عمليات الهدم المتواصلة طالت نحو 20 منشأة صناعية وتجارية. وأوضحت المصادر أن عملية الهدم تأتي رغم وجود أمر احترازي لدى الأهالي يقضي بعدم هدم المحال حتى منتصف شهر أيار الجاري. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، معتبرا أن الهدنة على أجهزة الإنعاش. ووصف ترامب رد طهران الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بالرد الغبي، وأضاف أنه يدرس استئناف مشروع الحرية ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الجيش الإيراني مستعد للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، متواعدا بمفاجأة العدو. بدوره، قال رئيس الإيراني مسعود بازشكان إن أمام بلادي خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة ألا حرب ولا سلم. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن القوات الجوية الإماراتية نفذت طلعات جوية هجومية سرية في عمق الأراضي الإيرانية وسط دعم ضمني من الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة وتشجيعها دولا خليجية أخرى على الانضمام إلى القتال.

0: وشملت هذه الهجمات التي لم تعترف بها الإمارات رسميا استهداف مصفات نفط في جزيرة لافان الإيرانية في الخليج العربي. في الجبهة اللبنانية أعلن حزب الله عن عدة عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي مع تواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة معتقلين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر. ويشمل مشروع القانون إمكانية إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى مع صلاحية استثنائية تتجاوز قواعد الإثبات والإجراءات المعتادة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 37، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 أسعد في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر في ساعة ثانية. والساعة الآن هي 8:06 اليوم الثلاثاء 12 من أيار من العام 2026. في الساعة الأولى تابعنا في عدد من المحاور ما بين قضايا العنف والجريمة، الأجواء في مدينتي اللد والرملة، أيضا الاعتداءات على المحامين ورد الفعل على ذلك. توقفنا أيضا في الجامعة العبرية ومسار الاستفزاز الذي يدفع إليه كما يبدو بنغفير ومجموعته، واستمعنا أيضا إلى أحد الطلاب في الجامعة العبرية، وكذلك حديث مع النائب ياسر حجيرات موضوع ما حصل في النقب وإطلاق النار على شاب من رهط، تحقيقات ماحش التي تثبت أنه تعرض لإطلاق النار من الخلف، والمطالب الآن بالتحقيق بما في ذلك لجنة تحقيق برلمانية، بالإضافة إلى العناوين المرتبطة بالأحداث الإقليمية والمحلية. والآن إلى الجولان وما كان يوم أمس وفي الأيام الأخيرة، عودة إلى مسار المواجهة بفعل ما يعرف بمشروع المراوح، والشركة المنفذة نشرت يوم أمس بيان قالت فيه بأن موظفيها تعرضوا لاعتداء، وقضية تثير تساؤلات كثيرة على الساحة المحلية في الجولان وأيضا داخل الطائفة بشكل عام. الأستاذ المحامي رائد شنان مدير عام المجلس الديني الدرزي، صباح الخير، يعطيك العافية.
1: صباح الخير لك جاكي ولجميع المستمعين.
0: يعني من حين إلى آخر يعود هذا الملف وبشكل حاد، المثير أنه يأتي هذا الحدث بعد أيام قليلة جدا من لقائكم كقيادة روحية ورؤساء مجالس مع رئيس الحكومة شخصيا.
1: هذا التزامن ربما بالصدفة، دعنا نعم الفصل. أولا أبلغ رئيس الحكومة برفض الطائفة الدرزية ورئيس الروحية

0: سماحة الشيخ موفق طريف بالدخول إلى أراضي المزارعين في جولان دون أي اتفاق مسبق. هذا الموقف واضح منذ سنوات، خاصة في العام الأحداث التي كانت عام 23، ومنذ ذلك الحين هناك مفاوضات مع الحكومة ومع شركة إنرجيكس في محاولة توصل إلى اتفاق بموافقة الأهالي في هضبة جولان. الرئيس الروحي يقول بصورة واضحة والرسائل المجالس، بدون موافقة الأهالي في هضبة جولان على إقامة أي أو مروحة أو إزاحتها إلى مناطق بعيدة عن السكن لا تضر بالمزارعين خارج الأراضي الخصوصية لأهالي جولان وقراهم، هناك يمكن الحديث عن هذا الموضوع. ولكن الشركة التي تتعنت، وهي شركة قوية، شركة عالمية، شركة التي تعمل في البورصة في البلاد وخارج البلاد، تملك للأسف من ناحية المزارعين رخصة لبناء هذه المراوح. الدولة لم تقف إلى جانب الشركة، والدليل أن الشرطة لم تقم خلال الأيام الأخيرة وخاصة الأمس بتأمين الأعمال.
1: نعم، الشركة تقول بأن هنالك عنف كبير كان ضد موظفيها، الحديث عن العشرات تقريبا 150، هنالك 8 أشخاص أصيبوا تم نقلهم إلى المستشفى.
0: يعني أوضح لك ما حدث بالضبط. مع الشركة هناك مفاوضات، وهناك أيضا قضايا عالقة أمام المحاكم في محكمة الصلح والمحكمة المركزية في الناصرة مع أصحاب الأراضي ومع الجيران، الذين يقولون أن التراخيص التي أصدرت كانت بصورة غير قانونية، التفاف قانوني أو بدون الموافقة من قبل كافة الأهالي والمزارعين. وهناك محاكم تتم منذ سنوات في هذا العنيان. الطائفة تقول دعنا ننتظر إلى نهاية هذه المحكمة وحينئذ يتخذ القرار، ولكن الشركة التي تملك من ناحيتها ترخيص قانوني قالت لا، أنا أملك الترخيص، أنا أريد الدخول الأرض عنوة، وقامت باستجار
1: الشركة. طبعا ادعاها المركزي أن هنالك اتفاقيات موقعة مع جهات عديدة بما في ذلك عدد من أصحاب الأراضي، وقعت معهم على اتفاقيات، هذه الاتفاقيات قانونية، بمعنى لا أحد على الأقل كما أفهم أستاذ رائد يطعن، وأنت محامي، بقانونية الاتفاقيات. الذي حصل أن هنالك من وقع ويريد الآن التراجع بفعل الضغط الاجتماعي الذي حصل.
0: أنا لا أدري بالتفاصيل لماذا فلان أو علان تراجع عن توقيعه، هناك ادعاءات قانونية، ادعاءات جماهيرية، ادعاءات شعبية أو الضغوط كما تدري، ولكن ما حدث في الأمس أن الشركة عنوة أرادت الدخول إلى الأراضي قبل الوصول الاتفاق أو قبل إنهاء الإجراءات القانونية، وقامت باستئجار شركة خاصة مش ليست من هضبة جولان أو من منطقة الجليل، وهذه الشركة الخاصة من رجال الأمن من المجتمع العربي وغيره قاموا بالمواجهة مع السكان. السكان طلبوا منهم بصورة لائقة وبصورة مرتبة عدم الدخول الأراضي حتى انتهاء الإجراءات القضية، وهنا بدأت المناوشات بين رجال أمن الأمن من قبل الشركة الخاصة ومن قبل ممثلي الشركة وبين السكان، وتطورت هذه الأمور.
1: السؤال إلى أين يمكن أن تصل نعم السؤال إلى أين هل أنت ذكرت أنه موضوع التزامن بين لقاء الشيخ موفق وعدد من رؤساء المجالس مع رئيس الحكومة، وهذا ما حصل هو أمر يعني تزامن. السؤال هل هذا الأمر مطروح على جدول أعمالكم وعلى ما كان من اتصالات مباشرة مع رئيس الحكومة؟
0: بالتأكيد هذه الرسالة كانت أول أمس واليوم وغدا، عدم الدخول إلى الأراضي، وعلى الحكومة أن تقوم باستعمال صلاحياتها حتى إن كان ترخيص بتجميد هذه الأعمال وتأجيلها حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية كما فعلت على مدار 3 سنوات. الحكومة استطاعت، نعم هناك الشركة تدعي خسارات مالية وأمور من هذا النوع، ولكن الدولة والحكومة لديها السلطة لتجميد هذه الأعمال حتى التوصل إلى اتفاق. هذه واحد من المطالب التي وجهت إلى رئيس الحكومة وأيضا إلى الوزراء المعنيين وزير الطاقة وأيضا إلى قيادة الشرطة. نعم. لإجراء هذا الموضوع خارج القضية حتى النهاء.
1: على كل نعم، ولا السؤال هل من قرار بتجميد العمل أم أن العمل مستمر؟
0: لا كما علم لا توجد استمرار للأعمال اليوم. الشرطة بعد الأحداث التي حدثت أمس قامت بإخراج الشركة ومعداتها من المنطقة حفاظا على أمن الجمهور، وهي صلاحية تملكها الشرطة في أي منطقة. نتمنى أن يتم التجميد حتى انتهاء الإجراءات القضية أو التوصل إلى اتفاق.
1: أنا أشكرك على هذه المداخلة الأستاذ المحامي رائد شنام مدير عام المجلس الديني الدرزي، ونتابع في هذا الموضوع من الجولان مباشرة المحامي كرامي أبو صالح من المرصد العربي المسؤول لحقوق الإنسان. أستاذ كرامي أهلا بك معنا، تحياتي.
2: هلا هلا صباح الخير.
1: كيف يمكن إنهاء هذا الموضوع برأيك؟
2: إنهاء هذا الموضوع بشكل واضح وواحد فقط، هو أن الشركة تسحب معداتها وتكف عن التعدي على أراضي الناس والاحتماء وراء اتفاقيات موقعة بطرق غير مستقيمة وبطرق بالخديعة وبتزوير.
1: نعم، ولكن
2: بس ينسحبوا من هون.
1: ولكن أسألك وأنت محامي أيضا، هذه اتفاقيات يعني بالنسبة لشركة، وهذه شركة استثمار طبعا ليس دفاعا إنما في إطار توضيح الأمور، تقول أنا وقعت على اتفاقيات مع جهات عديدة بما في ذلك أصحاب الأراضي، أنا لا أعتدي، لا أقوم باقتحام حدود أي أرض، إنما أقوم بهذا العمل، وهذه شركة كما نعلم تبني مراوح لإنتاج الطاقة ما يعرف بالطاقة الخضراء، وهذا مشروع موجود في مناطق مختلفة في البلاد وفي العالم، وبالتالي المسار القانوني ومسار قانوني جدا، وبالتالي هنالك خلافات كما يبدو داخلية، ضغوط داخلية تمارس، وهذا ليس من مسؤولية الشركة.
2: رواية الشركة صراحة مبنية على التضليل وعلى الكذب من اليوم الأول. اولا نحن اليوم موجودين بمسار قانوني، المسار القانوني بعده ما انتهى، فعمليا المسار القانوني لم يحسم لمصلحه الشركه لحد الان. بالمقابل كان في كثير خلينا نقول محاولات للتسوي، وكان في ممثلين من كل مكاتب الدولي اللي انطرح امامهم كل التزوير وكل التضليل اللي قامت فيه الشركه، والطرق اللي حصلت فيها على الترخيص لتبدأ العمل هي كمان طرق اللي حسب رأيي مش قانونية، والشي بعده لليوم موجود بالمحاكم. وطبعا أنا بشدد على نقاط قانونية هي موجودة بالجولين، مثل مثلا عدم تسوية الأراضي، أراضي ما ما ما فيها تسوية وما في أصحاب ملكية واضحة بخلينا نقول بدائرة تسجيل الأراضي بالطابو. ولكن بالمقابل وعلى هذا الأساس قدرت الشركة تقدر تسجل اسم صاحب أرضها اللي هو مش عن جد صاحب الأرض، وتعمل تزوير بملكيات الأراضي، وعلى هذا الأساس أخذت الترخيص لتبدأ بالعمل، والترخيص مبني على تزييف والتضليل. والكل رواية الشركة أنه هي بالطاقة الخضراء وهي بتمشي بشكل قانوني هي رواية مضللة ورواية.
1: ولكن أستاذ إكرامي دعني أسألك بالبعد العملي، ما المشكلة مع هكذا مشروع؟ يعني هو مشروع يسمى بطاقة خضراء موجود في دول كثيرة تعرف بأنها دول متقدمة، ما هو يعني الذي يقلق بالنسبة لكم في هكذا مشروع؟ هل هو موضوع يرتبط بالأرض واستخدامها بعد ذلك، أم هنالك بعد سياسي؟ خاصة وأنا أقولها بشكل واضح أن الحدود دولة إسرائيل الآن برؤيتهم هي أعمق بكثير من الجولان، وأنت تعلم يعني أين أصبحت الحدود الإسرائيلية الآن.
2: طلع تعال بلش من الأضرار التوربينات. نحن إلا من سكان الجولان طبعا بالنسبة السياحقة طبعاً يعني 99.9% ضد هذا المشروع. الشيء الرأي والموقف ضد هذا المشروع مبني على يعني آراء مختصين اللي طرحت أمام اللجنة القطرية للتخطيط والبناء بال 2019 وقت الاعتراضات على هذا المشروع، في الضرر الانفراساوند، الضرر الصوت، طول المروحة يعني قد مبيني عزريلي بتل أبيب مشان نوضح أكثر، الأضرار الصوت الغير مسموع.
1: يعني هنالك أنت عم بتقول لي أنه في أضرار بيئية كبيرة، والموضوع ليس بهذه السهولة كما يحاول أن يفسره البعض، هل برأيك هنالك أيضا بعد سياسي في الموضوع؟
2: طلع بعد سياسي. نحن لما نحكي على القانون الدولي وين اليوم وصلت إسرائيل وهذا الأمور، هذه أمور داخلية، ولكن اطلع على القانون الدولي وعلى الاعتراف الأمم المتحدة بعد حد اليوم الجولان يعتبر أرض محتلة، فعمليا فكشط اللي الجولان هو أرض إسرائيلية. فعمليا هون كمان عندك خرق على القانون الدولي. شايف بالنسبة لوجود التوربينات بأوروبا، أوروبا بلاد معروفة بأنه فيها الشمس، بلاد فيها ريح كثير، بينما بهوني بالمنطقة الشيء عكسي.

0: طيب،
1: وانا
0: استغل وجودك معي استاذ اكرامي، وانت يعني الى جانب كونك محامي وحقوقي ايضا لديك بالقراءه السياسيه، هل ما يحصل الان بفعل التطورات على المستوى الاقليمي والسوري تحديدا، وما حصل انه لا يوجد اي افق حتى لاي مفاوضات ترتبط مثلا بالجولان وموقعه وتاريخه وانسحاب واعاده ترسيم حدود وحدود المنطقه، الشعور العام حتى لدى الاهل في الجولان انه البعد السياسي الان تلاشى، بمعنى نحن لدينا قناعاتنا ولكن على الحياة أن تستمر، وبالتالي مشاريع هنا مشاريع هناك، لأنه ما في أي أفق سياسي يعيد الجولان إلى الوطن الأم سوريا.
1: طلع يعني عمليا المعارضة لمشروع المراوح، ومش معارضة سياسية، حتى شاركي عم تجرب تعمل الرواية انه المعارضة هي معارضة سياسية، هي معارضة يعني في عندك مسيس مباشر بأرضك، مسيس مباشر بالحيز العام، بصحة الناس، بالطبيعة. هذه يعني من حق أي إنسان بدون ما يكون بيعرف سياسي أنه يعترض على هذا المشروع القاتل.
0: نعم.
1: بغض النظر عن كل
0: طيب الآن كل فقط للتوضيح السياسي. المشروع العمل بالمنطقة توقف بفعل ما حصل يوم أمس أم العمل مستمر بما في ذلك هذا الصباح؟
1: لا، من امبارح توقف، اليوم عندنا أخبار أنه كان في مهمة للشرطة أن بس ليشيلوا السيارات اللي كانت من امبارح، سيارات محروقة وبقايا خلينا نقول الصدمات اللي صارت امبارح، بس عمليا الشغل موقف كليا من امبارح.
0: نعم. على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة الأستاذ المحامي كرم أبو صالح من المرصد العربي لحقوق الإنسان بالجولان. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، صباح الخير، إلى اللقاء، سلامات.

0: أسعدنا
1: ربح بيك ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
1: لك إيجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيك ماركت مع لوت ترشيحة فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل معلبات ذرب بيتا شتاء ال 25 شيكل معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس خاضع لشروط الحملة شروة العيد من دبح بيك ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك.

0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90 بوضة لكريميريا ناسلي لتر 400 مل ب 15 شيكل و 90 فريرو روشيت 375 جرام ب 39 شيكل و 90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
0: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
0: دبح بيج ماركت أسعدنا
2: دبح بيج ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
2: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90 بوضة لكريميريا ناسلي لتر 400 مل ب 15 شيكل و 90 فريرو روشيت 375 جرام ب 39 شيكل و 90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بقى.

0: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز، للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: إيجا العيد وعيدنا.

شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام ب 3.12 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: عالشمس دائماً.

0: إذن نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور أول خبر، وكنا قبل الفاصل في ملف أيضا يشغل الرأي العام في البلاد اليوم بالنسبة للمحكمة العليا، وكل شيء لاحظوا يصل إلى المحكمة العليا، تعيين بن غفير وصلاحياته في المحكمة العليا، موضوع لجنة، موضوع يرتبط حتى في قضايا حياتية يومية يصل إلى المحكمة العليا، عدد كبير من الملفات يصل إلى العليا، في بعض الأمور هي تحسم وفي بعض الأمور تترك المجال أمام الأطراف للوصول إلى حل ما يسمى بمسار تجسير معين، أو تنتظر وتؤجل حتى نقترب من موعد الانتخابات كما يتوقع البعض، وكما نذكر في حينه التماس إلى العليا ضد تعيين رئيس جهاز الأمن العام ومر هذا التعيين، بن غفير كما يبدو يمر التعيين إلى حين يحسم الأمر، قد نكون ما بعد الانتخابات الآن رئيس جهاز الأمن العام المستشار القضائي للحكومة، هنالك نقاش جدي الآن حول لجنة الانتخابات ومن سيقف على رأسها، كل شيء يصل إلى المحكمة العليا. نعود إلى ملفاتنا المحلية، وتابعنا في الساعة الأولى أيضا وفي الأيام الأخيرة الأصوات من اللد والرملة والمسلسل مرتبط بإطلاق نار وقتل، قد تكون الملفات منفصلة ولكن الجو العام، والآن الحديث عن مظاهرة ووقفة احتجاجية تطالب عمليا بتحرك الشرطة وأن القيام بواجبها، المظاهرة ستكون كما دعت اللجنة الشعبية ضد انتشار العنف والجريمة، وبالتالي صدر توجه في هذا الموضوع لمظاهرة يوم الأربعاء غدا وفي ساحة الملعب البلدي وهي مرخصة من قبل الشرطة. سيد محمد أبو شريق يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح النور إلى كل جميع المستمعين.
0: يعني كل ما يحدث الآن، هل مرة أخرى نعود إلى مظاهرة وإطلاق صرخة، هل لأنه لم يبقى لدينا أي أدوات؟
1: والله حقيقة يعني نحن لا نعول كثيرا على الشرطة، ولكن نعول على أنفسنا، يعني الأدوات التي متوفرة بحوزتنا هو الاحتجاجات والمظاهرات وما شابه ذلك، ونحن في الآونة الأخيرة خاصة في منطقة اللد والرملة هنالك ارتفاع وازدياد في حالات القتل للأسف الشديد، والواضح عندما كانت بالأمس إطلاق نار على 4 سيدات من بينها السيدة يهودية، قامت الشرطة وتحركت وقامت ولن تقعد حتى وضعت يدها على القاتل، ولكن عندما تكون الضحية في الوسط العربي طبعا تتجاهل الشرطة، وفي النهاية هنالك ملف مجهول سيبقى تحت أروقة الشرطة ما يسمى الشرطة، ونحن نريد في المظاهرة غدا الساعة 4 في الاستاد البلدي في مدينة اللد على الشارع رقم 40 في نفس المكان الذي قتل فيه معتز أبو لبن ومحمد عبد الهادي، نريد أن نصرخ ونرفع صوتنا عاليا باتهام هذه المؤسسة التي تتقاعس يوميا وازدياد في حالات القتل في المجتمع العربي في الداخل، نحن لا نريد أن الشرطة تتحرك.

0: تحرك عندما رأينا بالأمس تحركت ودعت يدها خلال ساعة على القاتل بينما الوسط العربي.
1: يعني أنت تقول أن الفرق يوم أمس بالملف كان صارخ لأنه هنالك كانت إصابة لسيدة يهودية، أم كان الملف أصلا معروف لأنه الخلفية كما يبدو نقاش ونزاع داخلي عائلي وبالتالي كان من السهل أن تصل الشرطة إلى من نفذ هذه العملية؟
0: بالضبط بالضبط، هذا ما نريده. يعني أنا أعطيك على سبيل المثال، بالأمس عندما كانت حالة القتل في الرملة، نحن حتى الطفل الصغير في مدينة اللد والرملة يعرف من يقف وراء القاتل. فما رأيك الشرطة مع أدواتها ومع التكنولوجيا المتوفرة لديها ومع كاميرات المراقبة في كل مدينة ومدينة لن تضع يدها عندما تتحدث عن قاتل عربي؟ يعني مؤسف جدا ومقلق جدا في الوسط العربي خاصة في مدينة اللد. ناهيك عن السياسات العنصرية والتهجير القسري المخفي الذي نشاهده يوميا عندما تقوم عصابات من المستوطنين باستفزازات في الأحياء العربية، والبلدية والشرطة لن تدع يدها ولن توقف هذه الاحتفالات العنصرية تجاه المواطنين.
1: السؤال أستاذ محمد، وأنت تحدثت معك أكثر من مرة في موضوع أنه الشرطة ودورة وهذا واضح، ولا أعلم إلى أي مدى ستغير الشرطة من سياساتها، علما أنه في الفترة الأخيرة واضح في لقاءات على مستوى رؤساء مجالس مع المفتش العام. وهنا أسألك أنا كناشط وكنت عضو بلدي مجلس بلدي وتواصل العلاقات، وهل برأيك يجب أن تمثل المدن المختلطة وتحديدا اللد والرملة في هكذا لقاءات؟ يعني عدد من رؤساء السلطات المحلية، اللجنة القطرية، مازن غنايم، دكتور سمير محميد في أم الفحم وغيرهم، يلتقون المفتش العام بشكل دوري معهم من منتدى السلطات المحلية الدرزية، معهم من منتدى السلطات المحلية البدوية. برأيك يجب أن يكون تمثيل لكم في المدن المختلطة في هكذا لقاءات؟
0: يعني لا عليك، نحن بحاجة يعني بحاجة للقاءات مع قائد الشرطة ولا المفتش العام للشرطة حتى يتحرك. هو لا يتابع الأخبار، هو لا يسمع الأحداث، لا يسمع حالة القتل في المستشفى في الوسط العربي. نحن لسنا بحاجة، يعني حقيقة هذا هو اللقاء الثاني بين السلطات العربية في الداخل وقادات من الشرطة.
1: ولكن لديكم خصوصية، سؤالي هذا مطلوب ولا أنت عم تقول لي بدون علاقة؟
0: يعني لا يجدي نفعا أستاذي، لا يجدي نفعا. يا حبذا لو كان لقاء رؤساء السلطات المحلية للمرة الثانية على التوالي في مع قيادات الشرطة أسفل عن نتائج إيجابية، لكنا نحن نركض وراء قائد أو المفتش العام للشرطة ونجلس معه وندع له برنامج كيف يحارب هذه الجريمة. يعني حقيقة ما دور الشرطة، ما دور قائد شرطة اللد على سبيل المثال عندما نطلب الاجتماع؟ طبعا يا حجج واهية يقول بأن لا يوجد لدي وقت كفاية كافي وما شابه ذلك، وبينما الجريمة وإطلاق النار يوميا في مدينة اللد يزعج الجميع. عزيز الرصاص ليلي يوميا في ساعات الليل طبعا يزعج الجميع سواء الوسط اليهودي والوسط العربي والوسط المسيحي.
1: طيب سؤالي، أين أنتم الآن؟ وتحدثت معك أعتقد قبل فترة، وصلتم إلى صلحة وكان هنالك أجواء إيجابية وكأن الأمور تذهب باتجاه آخر، ما الذي تغير؟ يعني كل ما نسمع عن صلحات ومساعي صلح والتوصل إلى تفاهمات، كل هذا يتلاشى بسرعة أم هو خلاف من عشرات الخلافات وبالتالي لا يمكن أن يعطي أي شعور بالأمن والأمان للمواطنين؟
0: أولا السبب الرئيسي أستاذي هو خلافات قديمة جدا ولم تتدخل أي جهات لإصلاح ذات البين. ثانيا نحن فقدنا طبعا كبير العائلة وفقدنا البوصلة عندما كان رئيس العائلة ورئيس الحمولة ورئيس العشيرة كان له دوره ولو كلمته. فقدنا هذه القيم والأخلاق وهذه هي النتائج، ولكن نحن لا نرفع يدنا. ونحن يوميا أنا شخصيا كلجنة الصلح في مدينة اللد يوميا نعالج كثير من المشاكل، وبفضل الله تعالى منعنا الكثير من حالات القتل، وفي النهاية طبعا قمنا بإصلاح ذات البين والحمد لله الناس عادت إلى. ولكن أقول لك بأننا بحاجة لكثير من العمل وكثير من لجان الإصلاح خاصة في مدينة اللد والرمل، ناهيك عن المجتمع العربي في الداخل، ولكن لن نرفع الراية البيضاء. يعني حقيقة هذا دورنا وواجب علينا من قيمنا وأخلاقنا أن نتدخل فورا عندما، يعني أعطيك على سبيل المثال بالأمس اطلق

0: النار على طفل عمره 16 سنة وهو يرقد حاليا في العلاج المكثف.
1: نعم.
0: في مستشفى سافروا فيه ونحن فورا.
1: هذا الطفل أصيب بأي ظروف أستاذ محمد؟
0: والله حقيقة يعني أنا بحثت الموضوع مع أهالي هذا الطفل والطرف الآخر. طبعا أطفال لعبوا في سلاح لا أعرف كيف وصل لهم السلاح. وقام الواضح بضغط على الزناد وخرج.
1: يعني عمليا طفل أو فتى 16 سنة أصيب لأنه كان في لعب بسلاح باختصار شديد، وهذا مؤشر أيضا إلى
0: خطير.
1: نعم
0: خطير جدا. ولكن أستاذي أنا ناشد ووجه عبر أثيركم بالنسبة للمظاهرة غدا ستكون إن شاء الله الساعة 2 في الاستاد البلدي في مدينة اللد على الشارع رقم 40.
1: نعم، ونحن دائما نأتي بصوتكم في اللد والرملة، ونأمل أن يصل هذا الصوت أيضا صوتكم من خلالنا خلال إذاعة الشمس ومن برها. أنا أشكرك أستاذ محمد، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء، سلامات.

0: إذا استمعنا إلى الأستاذ محمد أبو شريق عضو مجلس بلدي سابق وناشط في اللد والرملي وغدا المضارة في الاستاد، ولكن هي محاولة أخرى في اللد والرملي لإطلاق صرخة وضغط على الشرطة للتحرك في ظل العنف المستشري، العنف والجريمة بكل أشكالها. وكما استمعتم، الإصابة يوم أمس لفتى في 16 من عمره كان نتيجة لعب بسلاح، وسلاح موجود لدى يعني الشرائح كثيرة في مجتمعنا، خاصة أوساط الشباب. نحن الآن من العنف والجريمة بتداعياتها، وينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل مجد كرام. صباح الخير سيد مجد، يعطيك العافية.
1: صباح الخير جاكي،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام، كيفك أنت؟
0: شو منقول اليوم باقتصادنا؟
1: أنا متأكد جاكي اشتقت لأخبار الدولار، فهيك غيابك طيب كم يوم، فرح أبدأ هيك بموضوع إنه الدولار وصل 2.9. طبعا كلنا سمعنا وحكينا على الموضوع، والصناعة الإسرائيلية بتنزف، المصدرون بصرخوا للتدخل من بنك إسرائيل، وبنك إسرائيل ووزارة المالية قاعدين وبتفرجوا. السؤال الكبير اللي ما حدا بيحكي عنه هون، شو الآلية الخفية وراء كل هذا؟ ليش الشاكل أمام الدولار هيك عم بيصير فيه؟ بتسألوا كتير وبسألوني كتير صراحة هالسؤال، فهيك بدي أجيب تلخيص قصير حول الموضوع، شو بالضبط بيصير بالأسواق وليش بالضبط هيك عم بيصير مع الشيكل والدولار. اللي بحرك السوق فعليا هن الصناديق المؤسسية. هاي الشركات بتدير مدخرات الجمهور، صناديق التقاعد، كرونوت بنسيا زي ما بنعرفها، صناديق التوفير، صناديق التأمين، التأمينات وغيرها وغيرها. في الأرباع الثلاثي الأخيرة المؤسسات هاي باعت تقريبا 29 مليار دولار، حولت 29 مليار دولار لشيكل. صناديق المؤسسية هاي بتدير سياسي اللي هي تعرض ثابت للعملة الأجنبية، مثلا بيقولوا أنه 20% من الصندوق اللي منديره راح يكون بالدولار، محفظة الدولار. فلما وول ستريت ترتفع قيمة أصولهن الدولارية بترتفع، تعرض للعملة بتجاوز نسبة 20%، فهيك بيكونوا مضطرين يبيعوا دولارات ليرجعوا يتوازنوا، وهيك الدولار بينخفض بإسرائيل. النتيجة اللي بتصير هي مفارقة سوقية محلية غير شكل، كل ما البورصة الأمريكية بتكسر القمم، وهذا اللي عم نشوفه في الأسابيع الأخيرة، كل ما الشكل رح يصير أقوى. هاي الآلية موجودة من سنين، بس بالأشهر الأخيرة اجتمعوا حالتين اللي صنعوا الفرق الكبير. أولا المؤسسات قلصت التعرض للعملة الأجنبية من 23% ب 2024 ل 17-18% اليوم، وثانيا والأهم مدخرات الجمهور صار ضخم بشكل غير مسبوق.
0: بس اللي عم تحكيه مجد مهم، انه احنا اليوم كجمهور لازم نقلق شو عم بيصير بمدخراتنا وشو عم بيصير بهاي الصناديق، ولا يعني هذا بمصلحتنا؟
1: هاي الصناديق المؤسسية هي وظيفتها تحمي مصرياتك وتعمل لك،
0: السؤال هنا بيحموها باللي عم بيصير،
1: استرجاع مادي، فلهيك هن بيحوطوا نسبة معينة منها بالدولار، نسبة اخرى بعملات اخرى اللي عادة بتكون اقل، الدولار بتاخذ اكبر نسبة بشكل عام، زي ما بيصير مع الصناديق المؤسسية بإسرائيل، زي ما بيصير مع الصناديق الأخرى، بسبب طبعا أن السوق الأمريكي هو الأقوى والعملة الأمريكية هي الأقوى. أصول الجمهور جاكي نمت 80% خلال الست سنوات الأخيرة من 2020، يعني القيمة الحالية عم نحكي على أكثر من 7 تريليون شيكل القيمة اللي بتديرها هاي المؤسسات السوقية. يعني بالسنوات السابقة لما المؤسسات بتغير سياستها التأثير كان محدود جدا، ولكن اليوم لما المؤسسات هاي بتحرك المصاري، التغيير الصغير في إدارة أي تعرض بلتقي بقاعدة أصول بحجم 7 تريليون دولار، وكمية المصاري اللي بتتحرك هاي صارت كافية لتغير الأسواق، صارت كافية لتزيح جبال.
0: وهذا بيفسر ليش محافظ بنك إسرائيل ما بده يتدخل؟
1: محافظ بنك إسرائيل، أولا شو ممكن يعمل محافظ بنك إسرائيل؟
0: يشتري دولار.
1: قرار الفائدة على فكرة ب25 الشهر عنده 3 خيارات، الأخيرة منهن هو أنه يشتري دولار، بس عنده الأولى والثانية وهي الأكثر، يعني هو الخيار الأقوى الأكثر إشكالية أنه يشتري دولار. الأولى طبعا اللي منعرفها دائما هي تخفيض الفائدة ب25% والتوقع الأساسي، بس مش متوقع يغير كتير بالسوق. الثاني خطة شراء سندات حكومية ويخفض الفائدة، هذا راح يضخ شواكل للسوق. والثالثة هي شراء نشط للدولارات، ولكن هون بيصير في مشكلة كبيرة. الخيار الثالث صعب جدا اللي هو يشتري دولار لسبب رئيسي، أمريكا حساسة جدا تجاه أي دولة بتتدخل بسعر صرفها. يعني ممكن أمريكا تتهم إسرائيل بالتلاعب بالعملة، ومخاوف تانية شراء الدولار رح يدخ شواكل للسوق، ممكن يفتح موجة تضخم وغلاء أسعار في البلاد.
0: الإطار العام مجد، كل هذا يرتبط بالحرب وتداعياتها، ولا يعني باللحظة اللي بيقول وقف إطلاق نار إحنا رح نرجع لوين كنا؟
1: ما بفكر بتاتا. إحنا الإشي متعلق في الأسواق الأمريكية، كل ما نشوف كمم جديدة، كل ما نشوف إنه المؤسسات الصندوقية رح تبيع أكثر وأكثر. على فكرة جاكي، يعني في الكورونا بنك إسرائيل اشترى 21 مليار دولار في عام 2020 و 35 مليار دولار في عام 2021، وبيقولوا اليوم إنه الظروف اليوم مشابهة جدا. لو استبدلنا أزمة الكورونا بتداعيات الحرب الطويلة، احتمال التدخل في سوق العملة الأجنبية ارتفع جدا. كل حال يعني احنا نستنى 25 الشهر لنشوف شو راح يصير مع بنك إسرائيل.
0: راح نشوف وما بين الدولار وما بين ذبذبة الدولار والشيكل. مجد شكرا لك، يعطيك ألف عافية. صباح الخير، إلى اللقاء. سلامات. إذن الزاوية الاقتصادية، زميل مجد كرم.

وما بين البساطة والدولار أعزائي المستمعين بعد زاوية اقتصادية مع زميل مجد كرام. نحن ننهي البرنامج أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري فاصل أخبار، ومن ثم الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم وإلى اللقاء. صباح الخير.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام ب 3.12 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوه.

0: أوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين عد إشارتين برضو جداد وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
0: كله جديد هون أخوي.
2: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: فهمت وين؟
3: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
0: يصلوا
4: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون. هنا إذاعة الشمس
0: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة صباح اليوم 38 مشتبها بالتورط في مخالفات تتعلق بحيازة واستخدام وسائل قتالية غير قانونية داخل المجتمع العربي. جاء ذلك خلال حملة مداهمات واسعة نفذت قوات كبيرة من شرطة لواء الشمال بمشاركة مقاتلي حرس الحدود ووحدات خاصة، استهدفت عشرات المواقع في شمال البلاد بينها الناصرة وشفا عمر والزرازير. في الجبهة اللبنانية، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن ارتقاء 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت الليلة الماضية منزلا في بلدة كفر دونين جنوب لبنان. هذا وأشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارتين على بلدة صحمر في البقاع الغربي عقب إنذار بالإخلاء. وجهه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مطالبا فيه السكان بإخلاء البلدة والابتعاد عن مواقع حزب الله. في غضون ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش قرر إنشاء مصنع عسكري لإنتاج آلاف المسيرات الانتحارية لمواجهة مسيرات حزب الله. وأشارت الإذاعة إلى تقديرات في الجيش تشير إلى بدء تزويد القوات بآلاف المسيرات شهريا خلال الشهرين القادمين. في السياق، حذرت الأمم المتحدة من استمرار التدهور الإنساني في لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 100 غارة سجلت خلال الساعات 24 الماضية، فيما قتل 87 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مؤشر إلى تصاعد خطير في وتيرة الهجمات. حذر الرئيس الأمريكي ترامب من أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، معتبرا أن الهدنة على أجهزة الإنعاش. ووصف ترامب رد طهران الأخير على المقترح الأمريكي بالرد الغبي. في السياق، يبدأ الرئيس الأمريكي غدا الأربعاء زيارة لبكين تمتد ليومين، يلتقي خلالها بنظيره الصيني شي جينغ بينغ في قمة تسعى لمناقشة الأزمات المتراكمة. وكشف ترامب عن تطلعاته الكبرى من زيارته للصين مؤكدا أن أمورا عظيمة ستتحقق لكلا البلدين. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف جاهزية الجيش للرد بقوة وحزم على أي اعتداء متوعدا بمفاجأة غير متوقعة للعدو. وشدد قاليباف على أن المقترح الإيراني المكون من 14 بندا هو السبيل الوحيد لنجاح المفاوضات، محذرا من أن المماطلة ستزيد التكلفة على دافع الضرائب الأمريكية. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية رفضها لتقرير أوردته شبكة سي بي إس نيوز بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نورخان الجوية. وأوضحت أن هذه الرواية القائمة على تكهنات تهدف لتقويض جهود تحقيق

0: الاستقرار والسلام الإقليميين. وأكدت أن الطائرات الإيرانية المتوقفة حاليا في باكستان وصلت خلال الهدنة مع واشنطن لتسهيل اللوجستيات المرتبطة بالمفاوضات وحركة الدبلوماسيين وبقيت هناك. حذرت وزارة الصحة من موجة حر شديدة تجتاح البلاد اليوم، ودعت الوزارة الجمهور إلى تجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس والجهد الجسدي وشرب الكثير من الماء والبقاء قدر الإمكان في أماكن مكيفة. كما نشدت الوزارة بالانتباه إلى الأطفال وعدم نسيانهم داخل المركبات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة إلى خماسينية في كافة أرجاء البلاد. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 37، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طب نهاركم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد. على الرغم من كل التسهيلات والتخفيضات والملائمات التي حصل عليها الطلاب فيما يتعلق بامتحانات البقروت، اليوم هو الامتحان الأكثر رعبا لدى الطلاب، امتحان الرياضيات، خاصة في الوحدات المتقدمة الأربع والخمس وحدات. نقول لطلابنا كل عام، ولا أقول كل عام، بالنجاح طبعا للطلاب، وأن يكون الامتحان أسهل مما كانوا يتوقعون. والامتحان الآن هو امتحان وقف إطلاق النار في إيران، والذي يقول عنه ترامب أنه في حالة من التنفس الاصطناعي، وأنه ينهار وأنه يموت، وهم في عمليات إنعاش مستمرة لوقف إطلاق النار. نحن سنتساءل إلى أين نسير بعدما رفض المقترح الإيراني. كل هذا عشية اللقاء المرتقب ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني بعد غد الخميس. الكثير من الأحداث، ونحن سنتعامل تباعا ما بين أمر وأمر. إذاعة الشمس 108.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد، عدي ياسين، مصطفى شلاطة، ونحن نبدأ. بروفيسور إيتانجل باب، بوكرتوف.
1: بوكرتوف.
0: از ترامب أميرش هفسكاتا إيش جوسست האם כך הוא הדבר?
1: כן, יש לו שפה מאוד ציורית. אני חושב שאולי הוא יוכל לפנות לקבל את פרס נובל לספרות. הוא השווה את הפגיעות בטילים ואיראנים ובספינות תקיפה כמו פרפרים שנופלים, ועכשיו הוא אומר שהפסקת האש היא על, על מחלקה לטיפול נמרץ. ו אני לא יודע, כל הדיבורים האלה נראים כחלק מתוך מערכה להשפיע על, על המסע ומתן. הוא קיבל תשובה למסמך שהוא הגש,

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: ضوي بالأبيض.
3: يوسيكار العفولة. تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: الشمس دائما.
7: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرؤوه؟ طيب احنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

إذن ترامب يذهب إلى الصين وهو في موقف ضعيف، هذا ما يقوله إيتان جيلبوع. وإن تدخلت الصين في محاولات الوساطة مع إيران، هذا سيضطر الولايات المتحدة إلى أن تدفع ثمنا وثمنا كبيرا وفوريا في إذن الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة في ظل لقاء المرتقب للولايات المتحدة والصين. بطبيعة الحال الكثير من الحوارات الاقتصادية، لكن الأمور الإقليمية تؤثر وبشكل كبير أيضا على الواقع الاقتصادي.

إذن هذا ما يحدث في هذه الحرب الإقليمية بعدما صرح ترامب أن وقف إطلاق النار أو أن الهدنة في حالة من الإنعاش الدائم، وهي في تنفس اصطناعي. الكثير من التعبيرات التي اختارها ليصف هذا الواقع، وقد يكون هذا من أجل الضغط على إيران للتراجع عن جزء من مواقفها.

0: إذا كنا نتحدث إقليمياً، الجيش الإسرائيلي في يوم آخر يرسل تحذيرات لأهالي قرى أخرى في جنوب لبنان، مهدداً وطالباً إخلاء قراهم، لأن تحذيرات أخرى من الجيش الإسرائيلي لبعض القرى في جنوب لبنان ولسكانها أن يخلوا قراهم. واضح بأنه العملية العسكرية في لبنان، في جنوب لبنان، مستمرة، وربما نسخ ما يحدث في غزة كما تحدثنا في السابق، نسخ ما يحدث في غزة في داخل جنوب لبنان. إلى الشأن الفلسطيني أستاذ قدورة فارس، صباح الخير.
1: مرحبا، صباح الخير.
0: الاستعدادات على قدم وساق لمؤتمر حركة فتح.
1: نعم، هذا صحيح، هذا مؤتمر يعني يمثل استحقاق نظامي في حركة فتح، وإضافة لكونه استحقاق كفاحي ونضالي وسياسي أيضا. بالتالي يعني وإن كان يعقد بعد تأخير دام 5 سنوات يعني وفقا للنظام، ولكن أن يأتي متأخرا خيرا من أن لا يأتي.
0: السؤال، ما هدف هذا المؤتمر الآن؟ هل هو فعلا إحقاق لما كان يجب أن يحدث بشكل إجرائي رسمي، أم أنه جزء من صراعات على من سيستلم زمام الأمور مستقبلا؟
1: يعني أولا هو استحقاق نظامي، وبالتالي سواء كانت يعني أيا كانت الظروف السياسية، أيا كانت الظروف التنظيمية، نحن كحركة اعتمدت مبدأ الديمقراطية، وبالتالي تداول القيادة يجب أن يكون استنادا إلى إرادة الكادر التنظيمي، فهذا كان سيتم. ولكن هذا المؤتمر يأتي في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، تحديات كبرى تواجه الشعب الفلسطيني وتواجه الحركة الوطنية، بالتالي هذا يضفي مزيد من الأهمية على المؤتمر.
0: لأن احنا نتساءل، نتحدث عن استحقاق ديمقراطي، هذا ديمقراطية كانت مشلولة خلال 5 أعوام، والسؤال لما الآن؟
1: هو كان هناك يعني مطالبات مستمرة بأن

0: تشكيلات داخل الحركة وموجودين في كل أنحاء العالم. يعني إحنا نعقد مؤتمرنا هذا في 4 مراكز، وهذا لا يحدث عادة من الأحزاب والحركات التي تجتمع في مكان واحد، ولكن نظرا لتعقيدات القضية الفلسطينية سنلتئم في رام الله وفي غزة وفي القاهرة وفي لبنان. يعني المؤتمر مقسم على 4 جغرافيات، هذا إنما يعكس حجم التعقيدات التي تواجهنا.
1: وفي ظل ما تعيشه القضية الفلسطينية، نحن نتساءل وإياك أستاذ قدورة، كم هذا المؤتمر يحمل في طياته أبعاد استراتيجية سياسة عامة، أم أنه محاولة لترتيب الصفوف، محاولة لتوزيع المراكز والمناصب، خاصة وأن شخصيات جديدة تدخل إلى الصورة من جهة أخرى، خلافات ما بين الكوادر القديمة والكوادر الجديدة، هناك الكثير من الخلافات الشخصية.
0: يعني أنت صنفتها أنها شخصية، ربما لو يعني تابعتها عن يعني بعمق أو عن قرب، في ظاهرها ربما تكون شخصية، ولكن في باطنها هناك يعني نحن حركة، يعني حركة فيها قدر عالي من التنوع، حركة تعكس صورة الشعب الفلسطيني. نحن لسنا حركة ايديولوجية، وبالتالي حركة فتح دائما وكان هذا مظهر وتعبير من تعبيرات قوتها، هذا التنوع الموجود وهذا الخلافات في وجهات النظر والرؤى، لكن الاستراتيجية هي واحدة، الحرية والاستقلال والعودة، هذا مسألة متفاهم عليها، لكن في التفاصيل ربما نختلف، وهذا مظهر صحي وليس يعني مظهر ضعف. يعني لا نريد
1: هذا مظهر صحي، ولكن لا يخفى على أحد أيضا الصراعات على المناصب ومراكز القوى.
0: يعني أيضا في كل الحركات على وجه الأرض دائما، يعني أحببت أن تسميها صراعات، ولكن هي الأشخاص الذين يحملون رؤى وأفكار توقون لأن يتبوأوا مركزا، يعني أن يكونوا أعضاء في مركز القرار حتى يتمكنوا من تسويق أفكارهم وتنفيذ أفكارهم، وهذا يعني هذا ليس يعني أمر حكرا على حركة فتح، في كل الأحزاب والحركات تجد هذا الـ الـ الـ يعني البعض يسميه صراع والبعض يسميه تدافع. نحن عندنا حركة فيها أجيال، فيها تجارب، فيها تنوع في التجارب بينما الناضلة
1: وحركة تحمل في طياتها مرحلة قادمة. يعني لا ليس سرا بأنه يعني جيل الرئيس أبو مازن يعني واضح، والجميع بدأ يسأل عن المرحلة القادمة.
0: يعني هذا سؤال مطروح منذ وقت، منذ زمن، ولكن الذي يحمل الإطار هو عادة المؤسسة الديمقراطية، أن تكون هناك آلية، وهذه الآلية موجودة، كيف نتصرف في حال لا سمح الله أصابه مكروه، أصاب السيد الرئيس مكروه، وهذه الآلية قائمة وموجودة. الأصل أن نؤكد على ضرورة احترام الآليات التي هي موجودة في النظام وموجودة في أعراف الحركة، كيف نحترمها ولا يتسبب لنا أي شيء بهزات أو خضات تقود لا سمح الله إلى صراعات أو انقسامات.
1: في ظل ضعف السلطة هذا المؤتمر ينعقد، وحركة فتح أيضا تتأثر بضعف السلطة الفلسطينية، وهذا بشكل أو بآخر ينعكس على واقع الحركة نفسها.
0: نعم هذا صحيح، المسألة ليست يعني الحركة أو السلطة الفلسطينية تضعف، يعني نظرا للحصار المفروض على السلطة، الحصار المالي وحتى الحصار السياسي وكثير من الضغوط التي تأتينا من هنا وهناك، تحديدا يعني من الغرب بشكل عام، الذين يأخذون الإملاءات الإسرائيلية وفي إطار حالة من النفاق يعيد تعليمها وتقدم لنا كفلسطينيين وكسلطة، تقدم لنا باعتبارها إصلاحات وهي واجبة، وإلا يعني يعمق هذا الحصار علينا. نحن في مواجهة تحديات، يعني السلطة ليست ضعف نتيجة إحنا عنا، نعم في عنا أخطاء وفي عنا بعض جوانب الخلل، ولكن جزء من الخلل الموجود هو الضغوطات الهائلة التي تمارس علينا من قبل إسرائيل أولا، ثم من قبل من يتعاطوا مع الرواية الإسرائيلية.
1: أي اصطفافات

0: متنافسة الآن، وأنا أتساءل وياك في ظل أيضا دخول لجل الرئيس أبو مازن إلى المعترك السياسي. وربما أضيف سؤال آخر، هل لأشخاص متواجدين في السجون الإسرائيلية الحق في الترشح لمناصب مختلفة في حركة فتح؟
1: نعم بالتأكيد لهم الحق، وهذا الحق مورد دائما، نحن أعطينا هذا الحق ليس فقط في مؤسسات فتح، وإنما حتى في مؤسسات السلطة يستطيع من هو أسير على اعتبار أنه جزء أصيل من الحركة الوطنية ومن حركة فتح أن يتنافس. فالأخ المناضل القائد والرمز أبو القسام مروان البروثي هو مرشح للجنة المركزية، ويعني استناد لانطباعاتي من خلال الحديث مع كل يعني مع كل الاتجاهات إذا جاز لي التعبير في الحركة، هناك حالة إجماع حول رمزية وأهمية أن يحظى مروان بأعلى الأصوات في هذه الانتخابات، وسيحدث هذا، وهذا يعني هذا له دلالات. المسألة ليست تصويت لشخص بقدر ما هي تصويت لنهج وتمسك حركة فتح بنهجها المقاوم والمناهض للاحتلال
0: والاستفافات الأخرى،
1: يعني لا تلمحها على شكل استفافات، وإنما وجود أشخاص ربما لديهم رؤى وتوجهات مختلفة، أو يعني أحيانا تكون يعني غير واضحة. هذا شيء مشروع، طالما أن الذي سيحسم الأمر هو كادر الحركة في كل أنحاء العالم.
0: الكادر يتجدد؟
1: الكادر يعني الأطر التي تمثل في المؤتمر الحركي يعني من الشروط أن تكون أطرا منتخبة، يعني 80% من أعضاء المؤتمر يأتوا من خلال انتخابهم في الأطر التي يمثلونها. يعني مثلا الشبيبة أجرت انتخابات قبل بضعة أشهر وانتخبت سكرتارية الشبيبة البلغ عددها 27 عضو. هؤلاء يعني لم يكونوا قبل أشهر أعضاء في المؤتمر، ولكن بعد أن صاروا منتخبين صاروا أعضاء. لجان الأقاليم هي منتخبة، وهكذا، والنقابيين وما إلى ذلك. هناك فئات لا تأتي بسياق انتخابي، ولكن يعني من ضمن ما هو منصوص في النظام يحق لها المشاركة ضمن ضوابط.
0: ونحن سنتابع صدق الدورة فارس، شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله.
0: شكرا جزيلا لك. إذن يوم جديد، مؤتمر حركة فتح المقترب، ونحن أردنا أن نتساءل عما يحمل في طياته هذا المؤتمر. فاصل ونعود.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وب أحلى شروي زبطنا،
3: وب أحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شكل 90. مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شكل 90. ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il، وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
5: لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة، أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل، أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا يقبلوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
6: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ ولا يشون؟
7: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: شكرا، يعطيكم العافية.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل سيم باس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
8: الشمس دائما.
9: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 لوحدي.

0: إلى أمر أثار حفيظة الكثيرين ممن يعيشون في منطقة الناصرة، نتحدث عن التخفيضات الضريبية. أستاذ صباحا المحامية سلام رشيد مركز عدالة.
1: أهلا، صباح النور.
0: لكن نحط الأمور في السياق، عندما تحدثنا عن الامتيازات الضريبية أو التخفيضات الضريبية، ثمة من ربح وثمة من ظلم.
1: صحيح المواطن، يعني القانون الجديد بيميز السكان العرب في البلدات العربية المجاورة للبلدات اللي حظيت بامتيازات بالأساس الناصر العليا.
0: نوفا قليل.
1: نعم.
0: نوفا قليل حصلت على 12% امتيازات ضريبية.
1: 100%، وهذا القانون يعني يسمح في إعطاء تفيزات في ضريبة الدخل بين 2026 و2029، ومع إمكانية اللي نتوقع يعني انها تصير لوزير الماليه انه يمدد هذا القانون لفترات متتاليه.
0: البلدات المحيطه العربيه ما حصلت.
1: نعم صحيح 100%، القانون هذا بخلق يعني معيار تمييزي اللي هو معيار قومي، فقط البلدات اللي فيها نسبه معينه من السكان اليهود او غير يهود، البلد المختلطه والبعيدة جغرافيا عن المراكز الاقتصادية للدولة تحظى بامتيازات. الهدف اللي ادعوا لوراء هذا القانون، كيف ادعوا لتمريره، هو انه البلدات هاي بتعاني من أزمة هجرة سلبية للسكان والأشخاص القادرين اقتصاديا انهم يغيروا سكنهم لبلدات ثانية، وفي زيادة في نسبة الأشخاص اللي فيش عندهم أمان في هاي البلدات، انعدام الأمان الشخصي، وحاجة في حاجة يعني مزعمة في تقوية هاي البلدات وتطويرها. ولكن هاي المعايير كلها المفروض تنطبق في الأول في الأساس على البلدات العربية اللي هي يعني في معطيات رسمية هي اللي فيها هجرة سلبية، واحنا بنعرف في كثير تقارير انه في هجره سلبيه من البلدات العربيه في نفس المنطقه الجغرافيه بسبب
0: المشرع لا يعرف بانه لو كانت الحياه في البلدات العربيه افضل اقتصاديا واجتماعيا وامن وامان لما احتاج الناس لتغيير اماكن سكنهم.
1: يعني مش هذا القصد. المشرع اصلا لم يفحص المعايير اللي هو زعم انها موجودة وتم تطبيقها لإحالة هذا القانون. يعني في الأساس القانون يعني الحكي عن قانون عنصري، وزير المالية بنفسه لما تم تمرير هذا القانون تفاخر بأنه هاي

0: خطوه لتهويد الجليل وتهويد البلدات المختلطه. فتم محاولة تخطيطه للقانون بستار معايير يعني موضوعية، ولكن المعايير الموضوعية من إجراء سلبية من انعدام أمن شخص في هاي البلدات، ولهيك الحاجة اللي ادعوها في تقوية هاي البلدات أصلا ما انفحصت يعني من قبل المشرع. لو تم فحص هاي المعايير بصورة شمولية وبصورة موضوعية في كل البلدات لكان وصلوا لنتيجة إنه البلدات الأولى اللي يعني المفروض هذا القانون يشملها وسكانها يحظوا في تخفيضات في الضريبة لتقوية هاي البلدات هي البلدات العربية لا. المجاورة.
1: لهذا سلامة اتخذتم خطوة أولى.
0: نعم صحيح، خطوة أولى يعني مكتوب للجهات المختصة في مطالب باسم رؤساء السلطات المحلية للمطالبة بحالة هذا القانون على بلداتهم وتغيير المعايير التمييزية على أساس قومي الموجودة فيها واللي بتميز.
1: مين انضم لهذه الخطوة من رؤساء السلطات المحلية يعني باسم مين؟
0: يعني العديد من الرؤساء، منهم رؤساء الذانة، كفر كنا، إكسال وبلدات إضافية أيضا اللي هي تبعد عن المركز الاقتصادي في الدولة، ولهيك لولا المعيار القومي تبع الهوية القومية للسكان كان القانون المفروض يتطبق عليهم لولا التمييز اللي فيه.
1: أنا قلت خطوة أولى لأنه هذه الخطوة التي عليكم القيام بها قبل الالتماس للعليا.
0: صحيح، قبل الالتماس للعليا بحاجة لاستنفاذ الإجراءات أمام أيضا السلطة التشريعية وأيضا أمام المكاتب الحكومية المعنية منها وزارة الداخلية وزارة المالية، وفي حال لم يتم الاستجابة لمطالبنا سوف ندرس يعني الخطوات المستقبلية ومنها التوجه للمحكمة، يعني أيضا خطوة موضوعة على الطاولة. طبعا
1: عادة من حيث الجداول الزمنية كم يحتاج وقت من رسالة ترسل إلى الأطر الرسمية حتى يصل إجابة ومن ثم تتخذون قرار بإمكانية الالتماس أو لا؟
0: يعني في أغلب الأحوال بحاجة لبين شهر لأربعين يوم إعطاء مهلة للمكاتب الحكومية إنها ترد على مكتوبنا، ترد على مطالبنا وتعطي موقفها من هذا القانون. وفي حال بهاي الفترة الزمنية ما ردت على مطالبنا أو ردت برفض للمطالب بصير في إمكانية للتوجه للمحكمة العليا.
1: نحن سنتابع بطبيعة الحال البلدات التي تبعد عمليا نفس البعد حتى تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية أسوأ، لم تحصل على هذه الامتيازات بينما يعني مدينة نسبيا الظروف فيها أفضل تحصل بسبب اعتبارات أخرى للائتلاف الحكومي. أشكرك المحامية سلام رشيد، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية، شكرا جزيلا. مركز عدالة، إذن رسالة وجهت باسم مجموعة من رؤساء السلطات المحلية إلى وزارة المالية وإلى الأطر الرسمية طالبة أن يتم تغيير المعايير. هذه الرسالة ربما قد تسبق إمكانية الالتماس إلى العليا إذا ما رفض هذا الطلب.

0: إذا ما يحدث في مدينة القدس ولا البوم والفجوات مخططة المدن، المهندسة روان شلال دي، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: مؤسسة بمكوم، أجريتم مقارنة بين ما سمح ببنائه وخطط لليهود في مدينة القدس وللعرب، ماذا وجدتم؟
1: نعم صحيح، احنا قلنا يعني كم من سنة، تقريبا من 2022 قلنا يعني بنبحث بالمقارنة بين الوحدات السكنية اللي بتم ترخيصها في القدس الشرقية للفلسطينيين مقابل الوحدات السكنية اللي بتم المصادقة عليها لليهود في مدينة القدس. فوجدنا أنه بعام 2025 صادقت سلطات التخطيط الإسرائيلية على نحو 600 وحدة سكنية للفلسطينيين بمقابل 9000 وحدة سكنية لليهود. من هاي 9000 وحدة عندنا 2500 وحدة

0: المستوطنات في القدس الشرقية. فهون احنا بنحكي عن 7% فقط من الوحدات السكنية اللي تم ترخيصها في القدس اترخصت للفلسطينيين، مع انه نسبة الفلسطينيين في مدينة القدس هو 40%.
1: يعني 40% من المواطنين حصلوا على 7% من البيوت المخططة.
0: نعم صحيح. فهون احنا بنحكي انه سنة 2025 يعني احنا طبعا الوضع سيء جدا في القدس يعني من سنوات عديدة يعني.
1: سيء جدا مش كافي يعني سيء جدا مش كافي لوصف الواقع في القدس.
0: بالضبط.
1: طب قد تكون حجة المخطط وكأنه الفلسطينيون في القدس بإمكانهم أن يخططوا بأنفسهم، بإمكانهم إجراء إضافات على بيوت يمتلكونها، وكأنه التعامل مع حاجات مختلفة.
0: صحيح طبعا هم هيك بيحكوا، بس الفلسطينيين يعني دائما يعني بحاولوا انهم يعملوا تراخيص لبيوتهم اللي هي بتكون على يعني اراضي صغيره يعني، وكل هاي المحاولات اللي بيعملوها دائما بتفشل يعني، دائما في عندهم رفض لهي المخططات اللي بتجيهم. فالمهندسين حتى والمخططين بواجهوا كثير مشاكل انهم بحاولوا بس دائما الاشي بتقابل بالرفض، خصوصا انه بلشوا من 2018 رجعت الدوله انه أحيت عملية تسوية الأراضي اللي تم تفريزها وإيقافها في عام 1967. فهون إحنا بنحكي عن عملية بتصير إنهم بيحكوا هم إنه بنعمل تسوية الأراضي حتى نضمن حق المواطن في أرضه، لكن الحقيقة غير. واللي إحنا بنشوفه من متابعتنا ومن دراستنا للي بيصير بنشوف إنه لا، هي عبارة عن أداة سياسية بحتة حتى تسرق الأراضي من الفلسطينيين.
1: لأن يعني فلسطيني في مدينة القدس له بيت، يمتلك بيت ويريد أن يرخص يعني طابق إضافي أو جزء إضافي لهذا المبنى، كم يحتاج من الوقت وأي مسار يحتاج ليمر؟ كم الأمر سهل؟
0: الصراحة الأمر جدا صعب يعني، ويعني في الناس سنين سنوات عديدة يعني حتى يعملوا ترخيص لحتى ممكن نحكي طابق كمان، مش إنه بده يبني بناية جديدة زي ما حكيت لك، بالأخص لأنه في عنا عملية تثبيت الأراضي اللي بتصير، لأنه حاليا كمان أي واحد بده يروح يعني يرخص بيجوا بدهم إثبات على ملكية الأرض، فبرجعوا بالملكية لسنوات عديدة، بوصلوا لأنه مثلا أنه في حدا من أهل هذا الإنسان أو من
1: الورثة
0: من الأرض من الغائبين. نعم.
1: فساعتها عمليا بصير صعب، فعمليا يفقد إمكانية حتى إمكانية استخدامه للأرض. حكيتي عن الفجوة بكم التخطيط، السؤال إذا في فجوة كمان بنوع التخطيط ما بين ما يخطط للعرب ولليهود؟
0: بالنسبة للعرب يعني احنا ممكن نحكي انه اصلا ما فيش تخطيط تقريبا يعني، لانه الفلسطينيين هم نفسهم كل واحد بروح بخطط انه بده في ارضه يبني بناية جديدة، هذا هو. اما بالنسبة للمقابل
1: اللي هو اتحدث عن 7% هذول اللي ذكرتيهن،
0: بالنسبة لل 7% يعني هاي بنحكي احنا عن فرق من مثلا من سنة 2024، خلينا نحكي انه مقارنة بس بسنة 2024 تصادق على 2000 وحدة سكنية للفلسطينيين مقابل 15700 وحدة سكنية لليهود، منهم 5700 وحدة للمستوطنات في القدس الشرقية. فاحنا بنحكي انه اصلا من سنوات صار عنا قاعدين، خصوصا مع الحرب والاشياء اللي صارت، في عنا 8 مستوطنات جديدة قاعدين بيحاولوا يبنوها في القدس الشرقية، يعني تمت المصادقة عليها وقاعدة هي يعني بالمخطط. هاي الثمان مستوطنات فيها 20,000 وحدة سكنية، فأنت بتحكي عن يعني 20,000 وحدة سكنية في القدس الشرقية لليهود، وبالمقابل للفلسطينيين ما فيش إشي زي ما حكينا اللي هي 600 وحدة مثلا.
1: لأن واضح بأنه التخطيط يحتاج إلى أراضي، يحتاج يعني لم يقم حتى الآن مثلا حي عربي جديد
0: حاليا لا يعني على الأغلب لا يعني دائما، لانه دائما زي ما حكيت لك انه كل شيء بتقابل بالرفض، اي محاوله من المهندسين او المخططين انهم يبنوا للفلسطينيين بتتقابل بالرفض. فالاراضي قاعده تقريبا، مش تقريبا، هي قاعده بتروح يعني من الايادي الفلسطينيين. يعني اذا بدي احكي لك انه عندنا اليوم التسويه زي ما حكيت لك، مش حكينا بلشت في 2018، صارت التسوية بلشت في 9000 دونم في القدس الشرقية، في لحد اليوم انتهت التسوية في 2300 دونم. من 2300 دونم بس 1% تسجل باسم ملاك فلسطينيين، مقابل 82% تسجل باسم الدولة وبلدية القدس. عندنا 13% تسجلت لجهات يهودية خاصة أو مؤسسات مرتبطة بالمشروع الاستيطاني، و4% كنائس.
1: بالتساؤل أخير روان، يعني أنتم بطبيعة الحال نشرتم هذه الأرقام عدا نشر هذا التمييز الصارخ وهذا الظلم الفاحش، ماذا تفعل؟

0: تفعلون أيضا؟
1: احنا طبعا دايما شغالين في محاولة انه نساعد الفلسطينيين اذا في عندهم اوامر هدم. دايما كمان بنقدم عنا اعتراضات على المشاريع الاستيطانية اللي بتصير على اي مثلا شوارع بتقوم للمستوطنات على اراضي فلسطينية. فاحنا دايما بنحاول نساعد الفلسطينيين يعني من جميع انحاء البلاد، خلينا نحكي مش بس القدس الشرقية، في الشمال حتى في النقب على الكرة الغير معترف فيها، كمان في مناطق جيم في الضفة الغربية. فبنحاول قدر المستطاع انه نعمل اشي. طبعا الموضوع جدا صعب يعني خصوصا مع الحكومة المتطرفة اللي موجودة حاليا.
0: حاولتم ان تأخذوا هذه المعطيات لالتماسات قضائية؟
1: اكيد دايما احنا يعني مع الفلسطينيين يعني دايما بتوجهوا لنا بجماعات، فاحنا بنحاول دايما انه نساندهم يعني ونوقف معهم، فبنحاول نعمل اللي بنقدر عليه يعني.
0: إذن هذا ما يحدث أيضا في ظل هذه الحكومة. المهندسة روان شلالدي، شكرا جزيلا لك، منظمة بيمكوم، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. 7% فقط تم تخطيطه للعرب المقدسيين، ومع أن نسبتهم تتجاوز 40%.

إذن للتو نحن نطوي هذه الساعة التي انتقلنا من خلالها ما بين الإقليمي والمحلي، ما بين تحديات الواقع الإقليمي وترامب الذي لا يروق له ما أرسل له من رد إيراني يقول لا يستحق القراءة أصلا ولم يقرأه بشكل كامل، كان مضيعة للوقت. كنا مع الواقع في مدينة القدس والتمييز الصارخ، إضافة إلى قضايا مختلفة أخرى تعاملنا معها خلال هذه الساعة من يوم جديد. للتو نخرج إلى فاصل إعلاني، من ثم جولة إخبارية، نلقاكم بعدها في ساعة أخرى من يوم جديد. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة. سنلتقي من جديد بعد الفاصل والأخبار.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: ضوي بالأبيض.
3: أهلا وسهلا مرحبا.
4: في تمنا أصل الكهرباء.
5: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة، بيتك نور والأسعار تحطمت في تمنا سخنين. حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
6: تمنا نبع الكهرباء.
4: تمنا أصل الكهرباء.
5: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
7: 50% على المسامير وشفرات الديسك. شريط شازور وناعم العشرة كيلو بس بـ40 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحق

0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90 زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و 90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90 بس خاضع لشروط الحملة شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
2: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة
3: الشمس

0: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. صادق الكنيسة نهائياً على قانون يقضي باستخدام المياه النظيفة فقط في تشغيل شاحنات رش المياه لتفريق المظاهرات، ومنع استخدام المياه العادمة أو أي ألوان أو روائح كانت تستخدم في وقت سابق. وبحسب القانون فإن الشرطة ملزمة بتوثيق كل استخدام للمركبة بالصوت والصورة وحفظ التوثيق لمدة لا تقل عن سنة، مع منح المتضررين الحق في مشاهدة التوثيق. حذرت إدارة مجمع ناصر الطبي في خان يونس من كارثة إنسانية وشيكة مع تفاقم أزمة الأكسجين داخل المستشفى وتعطل محطة رئيسية واعتماد أخرى على تشغيل محدود. وأكد مدير مبنى الأطفال والولادة أحمد الفرة أن المجمع يعيش حالة اختناق بطيء، مؤكدا أن استمرار تعطل محطات الأكسجين يعني حكما بالإعدام على مئات المرضى والأطفال. أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء بلدات أرازون وطردبة والبازورية والحوش جنوب لبنان تمهيدا لقصف مواقع فيها. هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارتين على بلدة صحمر في البقاع الغربي عقب إنذار بالإخلاء. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار. وأضاف الجيش في بيانه أنه قتل أكثر من 350 عنصرا من حزب الله. بدورها حذرت الأمم المتحدة من استمرار التدهور الإنساني في لبنان، وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 100 غارة سجلت خلال الساعات 24 الماضية، فيما قتل 87 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مؤشر إلى تصاعد خطير في وتيرة المواجهة. في غضون ذلك أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش قرر إنشاء مصنع عسكري لإنتاج آلاف المسيرات الانتحارية لمواجهة مسيرات حزب الله. وأشارت الإذاعة إلى تقديرات في الجيش تشير إلى بدء تزويد القوات بآلاف المسيرات شهريا خلال الشهرين القادمين. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي ترامب يدرس بجدية أكبر مقارنة بالأسابيع الماضية خيار العودة إلى المواجهة العسكرية ضد إيران. وبحسب المصادر فإن ترامب أصبح أقل صبرا تجاه استمرار إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى الانقسامات داخل القيادة الإيرانية والتي يعتقد أنها تعرقل التوصل إلى تنازلات جوهرية بشأن البرنامج النووي الإيراني. من جانبه قال إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن أحد الخيارات المتاحة أمام طهران إذا استأنفت أمريكا هجومها على إيران هو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%. وأضاف في منشور على منصة إكس أن البرلمان سيناقش هذا الخيار. أفادت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الخلافات بين واشنطن وطهران لا تزال كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز وهو أحد أبرز الملفات الخلافية في أي تسوية محتملة. وأضافت المصادر أن هناك أيضا تباينا واسعا حول طبيعة القيود التي يمكن أن تقبل بها إيران على برنامجها النووي. حذرت وزارة الصحة من موجة حر شديدة تجتاح البلاد، ودعت الجمهور إلى تجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس والجهد الجسدي.

0: وشرب الكثير من الماء والبقاء قدر الإمكان في أماكن مكيفة. كما نشدت الوزارة بالانتباه إلى الأطفال وعدم نسيانهم داخل المركبات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرا ارتفاع ملموس على درجات الحراره وتسود اجواء حاره الى خماسينيه في كافه ارجاء البلاد. في القدس 32 درجه، الجليل الاعلى 30، طبريه 37، الناصره 35، حيفا والساحل 29، تل ابيب ويافا 30، النقب 37، واخيرا في ايلات 41 درجه مئويه. ختام النشره، للمزيد من الاخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. الى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: אתה סיים טוב.
1: כלכלן וחוקר, אגף למחקר בנק ישראל. إذن ما استنتجه الباحثون في بنك إسرائيل أن توسيع الشوارع في نهاية المطاف تزيد من عدد المركبات وحتى تزيد من عدد السيارات في كل عائلة وعائلة، ليس فقط استخدام أكبر للسيارات إنما زيادة في عدد السيارات، ومن ثم بطبيعة الحال هذا لن يؤثر بشكل كبير على سرعة الوصول خاصة في المدن المكتظة، ويقول الحل الأمثل هو مواصلات عامة ناجعة، ما عدا في الأطراف هناك حاجة للعمل بالاتجاهين، توسيع الشوارع لأنه من الصعب أن تخلق نفس النجاعة للمواصلات العامة في في المركز وفي الأطراف في الضواحي وفي الأطراف، عليك أن تلجأ أيضا إلى توسيع الطرقات والشوارع بسبب عدم القدرة لأن تصل أو أن تخلق واقع من المواصلات العامة كما هو الحال في مراكز المدن. ويقول بنك إسرائيل يؤيد فرض ضرائب دخول على المدن المكتظة، لكن حتى الآن هذا لم يقر في الحكومة في المرحلة الحالية. أعلنت.
2: زوروا فروع محسنة أورا والتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
3: محسنة أورا
4: ضوي بالأبيض. إيجا العيد وعيدنا.

شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام ولي فود ال25 شيكل. معلبات ذرة بيت الشتاء ال25 شيكل. معلبات خيار مجموعة يافني من 7-9 ال25 شيكل. وجوز الملك بالوزن ب29.90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: أوقات
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: الدولة التي قالت بأنها استعدت للحرب وتهيأت وكانت تعرف أن هذا الأمر منذ فترة، نلحظ التقاعس ونلحظ الفشل وربما عدم التحضر الذي كان في فترة الحرب في كل ما يتعلق بالأمور التربوية والاجتماعية. سيدة هيا بشير محاجن، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: المرشدة التربوية للأجيال المبكرة، للطفولة المبكرة. أولا دعينا نفهم ما دور المرشدة التربوية في حضانات الطفولة المبكرة.
1: هو كتير مهم أنه إحنا بالأساس جد نوضح وظيفة المرشدة التربوية، لأنه هي مهنة قائمة بحد ذاتها. المرشدة

0: المدارس التربويات في الحضانات أو لأجيال الولادة لثلاث سنوات إن عمليا بمركوا تأهيل لقب ثاني في الإرشاد التربوي في الطفولة المبكرة، ودورنا بالأساس مساهمتنا المهنية هي رفع جودة التربية والرعاية في الأطر التربوية. إحنا عمليا بنرافق الطواقم التربوية المديرة والمربيات الحاضنات داخل الحضانات، مندعمهن بآليات مهنية، منساهم وندعم كثير في تخطيط الخطة التربوية التطورية في الحضانة.
1: من منطلق بأنه عمليا هاي أو يعني هاي الحضانات مش مفروض توفر فقط حاجات أساسية وعناية جسدية؟
0: طبعا طبعا طبعا، الحضانات هي إطار تربوي اللي من خلاله الأطفال بتطوروا وبنموا، بيكونوا أطفال قادرين مستقلين، فهو بحاجة أكثر من رعاية فقط جسدية، هم بحاجة لرعاية عاطفية وتربوية تطورية. يعني هذا الإشي جدا مهم إنه الحضانات توفره، وإحنا دورنا كمرشدات تربويات إنه إحنا نساهم وندعم الطواقم في عملهن. هذا
1: للوهلة الأولى المفروض إنه في فترات الطوارئ الحاجة لهذا الدعم الإرشادي التربوي أكبر.
0: صحيح،
1: ما عدا هون،
0: عفواً،
1: ما عدا في البلاد،
0: ما عدا في البلاد. إحنا بنسمح طبعاً إنه إحنا كمان في البلاد إنه إحنا نكون على الخارطة كمرشدات تربويات.
1: شو كان بفترة الحرب؟
0: في كان أنا برأيي هنا هيك نظرة شوي مغلوطة لدور المرشد التربوي بالأساس، اللي أجت الوزارة وقررت إنه ما دام الحضانات مسكرة في فترة الحرب معناها ما فيش شغل للمرشدات التربويات، وهي نظرة خاطئة، لأنه إحنا بالأساس إحنا العامل المهني الوحيد اللي موجود عن كثب بيشتغل داخل الحضانات، وهو اللي بيسمع الطواقم بدعم المديرات. يعني المديرات بفترة الحرب كانوا بحاجة لحدا اللي بيعرف الحضانة وبيعرف الأهل والحاضنات، مربيات الحاضنات طبعا، انه ايش عم بيصير معاهم، ايش التحديات اللي بمركوها، في اسئلة كانت دائما توصل لباب المديرة والمديرة ما تعرفش كيف توجهها، وكانت بحاجة لدعم من المرشدات التربويات. لكن للأسف الوزارة بقرار غير صائب قررت انه لا، انتم ما بتشتغلوش. يعني حتى في الحرب اللي مرقت، السنة اللي مرقت، كان انه في انه المرشدات يكملوا شغلهم. هاي السنة للأسف من نقطة نظر اللي انا برأيي مغلوطة، قرروا انه لا، انتوا بتشتغلوش ولا حتى عن بعد، مع انه كان في حاجة ماسة جدا لدعم عاطفي اللي احنا كمان مؤهلات انه احنا نعطيه.
1: الارشاد هذا هو ارشاد مستقل ام انه عمليا المرشدات تعملنا من خلال وزارة التربية والتعليم، يعني كمستخدمات او كموظفات في وزارة التربية والتعليم؟
0: عمليا احنا مش موظفات وزارة التربية والتعليم، احنا موظفات عن طريق المجالس المحلية، لكن الميزانيات بتوصل عن طريق الوزارة للمجالس، وهن اللي عمليا بيشغلوا المرشدات.
1: لأن القطاع العام كان المفروض أن لا يتضرر من حيث المعاشات، يعني حتى يعني من لم يعمل يعني لم يتم خصم رواتبه أصلا.
0: صحيح، وهذا الإشي كثير ضر بمرشدات تربويات اللي هن هاي مهنتهن الوحيدة. يعني في مرشدات اللي كل شغلها في الحضانات، فلما أنت عمليا لمدة تقريبا شهرين توقفت عن العمل، انت هون الصبايا انضروا، يعني المرشدات انضروا في معيشتهن الشهرية. يعني غير انه كمان في ظلم يعني من ناحية مادي لهذا الموضوع، بس انا برأيي تبعيات الموضوع هو اكثر على فهم وظيفتنا، على المكانة تبعت المرشد التربوي في الحضانة، اللي انا برأيي مهم كمان نضل نشدد انه لا، هاي مهنة قائمة بحد ذاتها، ومهم الوزارة كمان تتطلع عليها بهاي الصورة.
1: حاولت أن تقترحوا مثلا أن تعملوا بطرق بديلة، أن تعملوا مع الأهل عن بعد، أن يتم الاستفادة من هاي المعرفة والخبرة من أجل تطوير قدرة الأهل أن يتعاملوا مع أولادهم في حالة الطوارئ؟
0: طبعا، لكن التوجهات كانت شخصية. يعني إحنا بالآخر كمرشدات اللي عندنا مسؤولية مهنية على الإرشاد في الحضانات، تابعنا ندعم المديرات بغض النظر رح نأخذ مصاري ولا لا، لكن هذا اللي كمان دفعنا كمرشدات تربويات إنه إحنا ننضم لاتحاد أو نكون بالأساس، وما كان

0: موجود انبثق عن الحاجة من الحقل طبعا انه نعمل اتحاد المرشدات التربويات جيل الولادة لثلاث سنوات في البلاد. جمعية مسجلة عمليا, في معانا مهنيين, احنا طواقم من انحاء البلاد كلها يهود وعرب اللي انضمينا لهذا الاتحاد, ودور الاتحاد عمليا انه هو يحط المهنة على الخارطة ويدافع عن حقوق المرشدات التربويات في البلاد.
1: توجهت لوزارة التربية والتعليم باعتبار انه الحضانات تربويا وتعليميا تابعة لوزارة التربية والتعليم, شو كان الرد؟
0: طبعا كان توجه كمان على المستوى القطري العام, وكان في توجه على المستوى اللي أكثر هيك خاص في المجتمع كمان العربي. كان في ردود على بحكي بشكل عام, كان في ردود وكان في محاولات إنه إحنا نحكي معاهم. الإشي بتقدم, صحيح تقدم بطيء, لكن شوف بالآخر هاي منظومة كبيرة, يعني في شخصيات دعمت مثلا بالتفتيش العربي الست شيرين البوشناق توجهنا لها وكانت أذان صاغية لإلنا, لكن بالمنظومة العامة بالوزارة هي مش متعلقة بشخص واحد, هي منظومة كتير كبيرة. فالمنظومة العامة للأسف بعد التعاون معهم جدا بطيء, وإحنا كثير مهم عشان هيك من هاي المنصة بدي يعني أطلق نداء لكل المرشدات التربويات العربيات والموجودات في كمان بعامة القطاع, يعني بكل القطاع العام, إنه ينضموا لهذا الاتحاد, لأنه بالآخر الاتحاد هو قوة.
1: نعم.
0: هو جاي يحصل حقوق اللي هي من حقنا إحنا,
1: ويمكن موضع هذا المهني بمكان آخر حتى طبعا. أمام الوزارة. سيدة هيا بشير حاجة, شكرا جزيلا لك, يعطيك العافية.
0: شكرا
1: جزيلا لك. الدولة التي دعت بأنها تهيأت فجأة لا حاجة للعمل التربوي في الطفولة المبكرة, باعتبار وكأنه الحضانات كانت مغلقة, عدم الأخذ بعين الاعتبار بأن هناك أهالي وأن هناك حاضنات وهناك مديرات بحاجة للتعامل مع هذه الظروف, ولكن هذه سياسة حكومة.

0: إذن نحن في يوم جديد، نتحول الآن إلى فيينا وإلى ما يحدث في ظل مسابقة الأغاني الأوروبية. ناشط الفلسطيني أستاذ أحمد أبرو، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: إذن المسابقة ستنطلق اليوم في نصف نهائي أول، العاشرة ليلا بتوقيتنا نحن، التاسعة أظن بتوقيت فيينا. صورة الحال والأجواء أستاذ أحمد؟
1: المسابقة يعني بدأ من الأسابيع الأخيرة، يعني في بدأت في وسط حملة مطالبة بمقاطعتها، لأنه نظرا لمشاركة إسرائيل فيها واحتجاج الكثير من الفنانين ومقاطعة بعض الدول لها بسبب حرب إبادة تشنها إساءة الفلسطينيين، الحكومة النمساوية والنخب النمساوية موقفها مساند من بدء الحرب في غزة لإسرائيل ومصرة على مشاركة إسرائيل فيها، وهناك طبعا حملة مضادة تهجم من يطالب بالمقاطعة متهمة إياهم باللاسامية وكراهية اليهود.
0: أو قبل عدة أشهر محمد كان في محاولة لإقصاء إسرائيل عن المشاركة والمحاولة فشلت.
1: نعم، كان هناك مطالب لإقصاء إسرائيل عن المشاركة في فيينا، ولكن المنظمين اللي هو الهيئة التلفزة النمساوية وكذلك السياسة النمساوية عموما يعني كانت مصرة على إشراك إسرائيل في المسابقة.
0: الوفد الإسرائيلي موجود، لأي مدى هذا يثير غضب شعبي في النمسا؟ يعني الحكومة النمساوية واضح موقفها، سؤال شو ماذا يقول الشعب النمساوي؟
1: هناك حالة استقطاب، يعني في دعوات للمقاطعة، في توقعات بانخفاض عدد المشاركين النمساويين على الأقل. وسائل الإعلام والسياسة يعني بشكل عم تعمل حملة يعني دي حملة دعاية للمشاركة إسرائيل وبتهجم دعوات المقاطعة. على مستوى الشعب طبعا يعني في حركة التضامن، هناك عدة مبادرات هذا الأسبوع، احتجاج او محاولات يعني لإزعاج المسابقة او اسماع صوت الاحتجاج عليها. حسب تصريحات صوت فيينا هناك 12 مظاهرة مسجلة لهذا الأسبوع او للويكند القادم، بعضها حتى من الأطراف المؤيدة لإسرائيل يعني كمظاهرات مضادة. هناك إجراءات أمنية مشددة في العاصمة يعني حول المسابقة، في تفتيش مشدد عند الدخول على الأماكن، حتى تكلموا أمس عن نشر قناصة على السطوح. وهناك طبعا يعني تحذيرات يعني لعدم التحذيرات من طرف شرطة فيينا. هناك يوم الجمعة القادم مهرجانين للموسيقى البديلة في فيينا، يعني الأطراف اللي كانت اللي طالبت بالمقاطعة هناك مجموعتين نظموا مهرجان مضاد زي ما نقول في مكانين مختلفين من فيينا بمشاركة فنانين أوروبيين معروفين يعني طالبوا بإقصاء إسرائيل. هناك ظهرة كبرى يوم السبت بحشد وطني على مستوى وطني
0: بالتوازي مع الحدث ولا قبل الحدث؟
1: مع الحدث يوم السبت هناك تظاهرة كبرى حيكون يعني نظمتها مجموعة التضامن مع فلسطين في النمسا، وهذه مع حشد وطني من كل النمسا جايين، يعني جاي هناك حشد من كل مدن النمسا للتظاهر في هذا اليوم في فيينا.
0: هل تتوقع
1: طبعا اقفلت نعم. السؤال الرئيسية في معقول؟
0: هل تتوقع أستاذ محمد مثلا اليوم المشاركة الإسرائيلية ستكون في النصف النهائي الأول، هل تتوقعون في الصالة نفسها في القاعة التي سيتم فيها هذا الحدث أن تكون هناك نوع من مظاهر الاحتجاج؟
1: طبعا هذا متوقع جدا، يعني هناك إجراءات مشددة في

0: حتى في آلية بيع التذاكر كانت معقدة جدا، هناك منع مطلق لدخول إدخال أي حقيبة ولو كانت صغيرة إلى القاعة. هناك يعني يتوقع أن تقوم كل مجموعة متضامنة أو كل مجموعة فلسطينية في البلد بعمل ما، يعني كل يعني يعني تتوقع مفاجآت، والجو مشحون جدا. يعني يعني هناك أيضا ملتقى مشجعين الإسرائيليين في مقهى في مقهى كانتين وسط البلد في فيينا، وهو ايضا هناك المقهى هناك تحت حمايه مشدده. فيعني يعني كل يعني اعتقد كل مجموعه تضامن، كل مجموعه ناشطين لديها خطه ما لهذا الويكند. يعني لا نعرف عنها الان.
1: نعم، اذا الخطط سريه. من حيث الاجواء في فيينا، في اجواء احتفال؟ يعني انت يعني تلحظ مثلا من ياتي الى فيينا الان يعرف بانه يلحظ بانه هناك مسابقه اغاني اوروبيه، ام انه هذا فقط يهم من يهتمون في المسابقه؟
0: على مستوى رسمي هناك يافطات تشير الى يافطات من قدام المطار في فيينا، هناك يافطات تشير الى اليوروفيجن وسط البلد. اما بنى البلديه تم اخلاء المكان وجعله ذا يوروفيجن فيليج، يعني قريه اليوروفيجن، وهناك يعني فعاليات مستمره يوميه، يعني بحضور فنانين ومعارض ويعني واثار صوت وضوء قدام البلديه. يوم المسابقة سيتم إغلاق الشارع الرئيسي وسط البلد في فيينا، وهذا شارع كبير ومهم. يعني ففي جهات احتفالية رسمية يلاحظ حضور، يعني بدأ تواجد المشجعين الوافدين إلى فيينا لحضور المسابقة. لكن طبعا حالة الطقس حاليا، هناك أمطار، أمس كان يوم عاصف وماطر في فيينا، فلم هذا طبعا أزعج كل التدبيرات الاحتفالية ليوم أمس، لأن أمس كان أول حضور للفنانين في القاعة التي ستجري فيها المسابقة.
1: وعادة في جماهير تأتي من دول مختلفة لتشجع لتحضر، يعني أنا أتابع من الجانب الإخباري من الذين لا يعنون بهذه المسابقة من مستواها الفني الموسيقي، ولكن يعني من الجانب الإخباري سؤال، في ناس بتيجي بتشجع بتدعم مشاركين معينين؟
0: على حسب التصريحات الرسمية طبعا، يعني يأتي مشجعون من مختلف الدول، من لكل دولة هناك مقهى يلتقي فيها المشجعون. شخصيا لم أرى إلا عددا قليلا ممن يبدو عليهم أنهم قادمون من أجل المسابقة للمدينة من السياح. يعني هناك يتوقع أن يكون الانخفاض في الأعداد، يعني يكون أعداد القادمين أقل من المرجو من طرف المنظمين.
1: وأنتم يعني في مساركم الاحتجاجي بطبيعة الحال تستمع أو تصادفون السؤال المركزي، لما تخلقون من الموسيقى حدثا سياسيا؟
0: لأن إسرائيل يعني تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين، يعني ومقارنة بدول أخرى، يعني اختلفت أوروبا معها وقطعت وعزلت عن المسابقة مثل روسيا مثلا أو صربيا في الماضي. يعني فبالتالي يعني هذا محاولة لغسل صورة إسرائيل الإجرامية، يعني ولغسلها فنيا، يعني وتطبيع وجود إسرائيل كدولة جزء من شريك لأوروبا. وطبعا في سياق عام هو يعني للتضامن مع فلسطين في أوروبا، يعني يدعو إلى مقاطعة إسرائيل، إلى وقف تصدير السلاح لإسرائيل، إلى إلى إلى إلى إنهاء اتفاقية التعاون والشراكة مع إسرائيل على مختلف الأصعدة. ومن ضمنها طبعا إقامة عقوبات فنية ورياضية على الإسرائيل نتيجة لسياستها ضد الفلسطينيين، نتيجة لحروب العدوانية في المنطقة.
1: إذن نحن سنتابع لنرى أي مظاهر احتجاجية ستكون هذه الليلة أيضا. أستاذ محمد أبروس الناشط الفلسطيني في فيينا، شكرا جزيلا لك.
0: تحية لكم لأهل الناصر ولكل فلسطين.
1: شكرا جزيلا لك. اليوروفيجن مسابقة الأغاني الأوروبية، اليوم نصف نهائي أول، الخميس نصف نهائي ثاني، ويوم السبت المسابقة النهائية، ونحن نتابعها من مجالاتها ومن بعدسات مختلفة بطبيعة الحال. فاصل ونعود.
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90، بوضة لكريميرية ناسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل و90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شكل و90 بس.

0: شروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
0: جهزوا حالكم منيح. بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
2: لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
3: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز. شو تختاروا؟ من وين تبلشوا؟ عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
0: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
4: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب14.90 شيكل، مارجرينا أو محماة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
6: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
5: برضو جديدة؟
6: كله جديد هون أخوي.
7: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: فهمت وين؟
5: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
6: يصلوا.
8: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
9: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب تدعوكم لليوم المفتوح لللقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: إيجا العيد وعيدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
10: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
10: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب24.90 شيكل، بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب15.90 شيكل، فيريرو روشيت 375 جرام ب39.90 شيكل، ورافائيلو 150 جرام ب14.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
11: الشمس دائماً

0: إذن فيينا وننتظر ماذا سيحدث في فيينا. زميل نبيل سلامي صباح الخير.
1: أهلا مصطفى، يسعد صباحك.
0: ابقى معنا للحظات.
2: إذا بتبعتهش أكيد بتربحش.
0: إذن نحن في يوم جديد وفي وقفة رياضية كما تعودنا، ومثير أنه بعد في كرة قدم.
1: أكيد أكيد، لا بالإثارة هنا وهناك محليا وعالميا، ولكن يعني في كرة قدم، ومش بس يعني مجرد كرة قدم، إنما كلها حساسية وتوتر. عندك اليوم عدة مباريات مصطفى، ومهم جدا إن كان محلي وإن كان عالمي، وإنت تقصد أكيد مباراة البطولة اليوم. قد يتم الحسم، بيطار القدس في ملعب تيدي يستضيف بير السبع، وهي مباراة يعني كل نتيجة متوقعة. الوينر يعني شايف أنه متكافئ، بقول 2.45 بيطار و 2.45 بير السبع، انتبه، والتعادل 3.40، يعني يستبعد التعادل لكن يعني استهون أكثر فوز إما بيطار أو بير السبع. مباراة مفتوحة، أنا إذا بتسألني أنا أقول هذه المباراة راح تروح على التعادل يا مصطفى.
0: أنت بتقول على التعادل؟ على التعادل. السؤال شو بيقول المدرب سمر عيسى؟ صباح الخير.
3: صباح الخير لكل جميع المستمعين.
0: بيطار القدس أمام
3: أنا فكرت بيرسل. مصطفى أول شيء تبارك لي، يعني تقول لي مبروك البطولة تاعت الدوري الإسباني
1: وخلينا للأخير.
0: لا بركنا مبارح.
3: ولا أنا بدي أسمعها من تمك يا مصطفى.
0: لا مبروك
3: يعني.
0: لا لا سنقف عندها طبعا بعد قليل، بعد أن ننتهي من مباريات اليوم سنتحدث بطبيعة الحال عن بطولة برشلونة، لن نغفل الأمر. بيطار القدس بير السبع،
3: والله هي مباراة مصيرية ستحدد هوية البطل الموسم الحالي. أعتقد أنه بيطار القدس فريق متكامل بالفترة الأخيرة رغم الخسارة أمام مكابي حيفا، ولكنه كل من تابع المباراة شاف أنه سيطرة ميدانية تقريبا أكثر لبيطار القدس. عمليا بعد ما يخسر الكرة بيطار القدس بنشر بشكل ممتاز، ممكن أمام جمهوره أعتقد أنه بيطار القدس جاهز أن يفوز على بوعل بئر السبع وأن يحسم مرحليا البطولة لصالحه.
0: أنا أراهن على التعادل. بيطار القدس دفاعه كان سيء أمام مكابي حيفا، بير السبع بعد أن عاد ليتصدر برأيي سيحاول أن يبقي النتيجة على يعني لصالحه. أنا مع نبيل على التعادل.
3: بدك تاخذ في الاعتبار نقطة حساسة جدا، أنه كمان بئر السبع خسر مرتين في الدقيقة 90.
0: صحيح،
3: بعد الدقيقة 90، هذا إشي بدل أنه بعالم كرة القدم كنا نقول اللي بيفوز بالدقيقة 90 أو بالتنين 92 هذا مؤشر أنه راح يفوز في البطولة، والإشي العكسي كمان يتطابق تماما. أما خليها مفتوحة، أعتقد ممكن كمان بئر السبع يلعب اليوم بشكل مسكر أمام بيطار القدس، ولكن بيطار القدس يملك لاعبين بوسط الملعب بالأطراف وبالعمق يملكون الحس التهديف، يعني فيها أهداف المباراة،
0: فيها أهداف. زميل نبيل، المباراة القادمة هبوعل تل أفيف هبوعل بتحتكفة.
1: لا بتخيل المباراة تكون من طرف واحد، يعني بتحتكفة سيء جدا بالبلايوف الأعلى، وإنجازه كان أنه وصل البلايوف ولكن ما بيهدي بالمباراة، يعني ما بيجيب نتائج. 1.40 هبوع تل أبيب، يعني مش معقول ببلومفيلد يعني يتنازل، وفوز لبيت حتيك مستبعد 5.

0: 75، التعادل 4.50. انا اقول انه بوينت لبيب راح اليوم يعني يحرز كميه من الاهداف ضد هواء فتح تكفى، مع انه هذاك ما فيش ايش يخسر، ممكن يفاجئ كمان، بس المفروض المنطق بقول، مع انه ما فيش منطق فوز لبوينت لبيب واحد.
1: سمير،
2: كان في تصريح لليانيف باردا انه الان يعني باقي الفتره الكل يعلم من هو الافضل في تل ابيب، يعني عمليا ينافس مكابي تل ابيب، واعتقد انه هذا الشيء بيجبر اليانيف باردا وبويل تل ابيب انه يثبتوا جدارتهم اليوم كمان امام بويل فتح تكفى، مجبورين يفوزوا يعني.
1: انا بروح على بويل تل ابيب، فتح تكفى سيء في البلاي اوف، المباراه الثالثه مباراه قمه في دوري روشن السعودي، النصر مقابل الهلال، هاي ايضا مباراه بطوله.
0: أنا بنتظر هالمباراة من زمان مصطفى. النصر كان فاتح 6-7 نقاط فارق عن الهلال، ولكن اليوم
1: النصر رونالدو
0: يعني الفارق اليوم تقلص جدا، ولكن يعني مثلا للنصر 62 نقطة، 82 عفوا، الهلال عنده 77، يعني الفارق 5 نقاط، بس تنساش إنه الهلال عنده مباراة ناقصة. نفرض إنه ما أخذ هذه المباراة، بضل الفارق نقطتين مع تبقي مباراتين للدوري، بمعنى آخر طحوني هاي المباراة، يعني الفائز راح يفوز بالبطولة. انتبه، الفائز اليوم راح يفوز بالبطولة. المباراة متكافئة برأيي أنا، 2 فوز للنصر و 2.45 للهلال، مش بعيد تعادل 3. التعادل لا يكفي أكيد للهلال.
2: النجم الوحيد بدي أقول على هاي المباراة، لولا وجود رونالدو وبعض النجوم اللامعين في عالم كرة القدم لما تحدثنا عن الدوري السعودي.
0: طبعا بسبب وجود كمية من النجوم، مش بس واحد واثنين، لا عندك كمان تنساش ما إلى رونالدو، جواو كنس، جواو
2: نبيل، فيليكس صحيح، فيليكس نبيل. هل تعلم انه اهم نقطة حساسة في حياة فريق برشلونة هي انه وجود 9 لاعبين صناعة محلية؟
0: طبعا
2: بالسعودية لا يوجد صناعة محلية، يعني هاي الاموال
0: اكيد
2: الارقام الفلكية كانت مفروض انه يبنوا فيها قاعدة رياضية.
1: وكانت الفكرة وكأنه إذا كان الدوري قوي هذا سيعزز مشاركة اللاعب السعودي، لاحظنا المنتخب السعودي أضعف الآن من ما كان عليه في المرة الماضية.
0: النجم والنجم اللي بيحترم حاله في الدوري الأوروبي، في الدوريات الأوروبية، ما بسمعش نفسه يغيب عن أضواء الأوروبية. شفنا كل بشاف شو دوري الأبطال عمل، شفنا شو الهالي
1: والمبالغ.
2: أكبر دليل على كلامك هو محمد صلاح اللي انتقل لأتلتيكو مدريد ولم يوافق على الانتقال على الدوري السعودي.
0: صحيح، نعم، بيموت يعني عملية اللي بينتقل هذا الدوري بيموت، يعني بتخسر الصحافة وبتخسر الصحافة والعناوين.
2: بس هذا دوري مريح للاعبين بعد 35،
1: بعيش ماليا
0: ممكن.
1: طيب تعالوا نحسم النصر أمام الهلال، توقعات؟
0: انا بتوقع تعادل.
1: سمير،
2: انا ميال للهلال.
1: تمام، بدور على النصر.
0: تعادل
1: مش انه فارقه معي، بس يلا نصر. ابقى يا معي سمير عيسى ونبي سلامي.
3: اذا بتبعتش اكيد بتربحش.
1: إذن نحن في يوم جديد، اسم مبارك لك سامر عيسى. يوم أمس احتفالات برشلونية، الصحافة الإسرائيلية غاضبة لأنه يمال رفع العلم الفلسطيني، برشلونة تحتفل وبحق.
2: نعم، برشلونة أثبتت لكل متابعي كرة القدم أنه باستطاعتها أن تفوز بنتيجة 1-0. أنا دائما كنت أقول فريق اللي بده يطمح بالفوز بالبطولة احيانا لازم يكتفي ب1-0 ويعرف يغلق المباراه بشكل ممتاز. برشلونه كانت رائعه، مميزه وافضل حتى من الموسم الماضي. برشلونه تملك عناصر لاعبين محليين رائعين، واحد اروع من الثاني.
1: برشلونه تملك مدرب
2: هانس فليك بدون شك. هانس فليك انا مضبوط ألمت كثير لما شفت هذا المدرب بعد ما توفى ابوه، أدار المباراة أمام ريال مدريد واستطاع أن يفوز رغم خسارة ما يقارب غياب 5 لاعبين مميزين عن التشكيل الأساسي. برشلونة فريق اللي ممكن تعتمد عليه كمان لأربع أو 5 سنوات لقدام لأن انصغار السن.
1: زميل نبيل،
0: نفس كلام سمير وأنا متفق معه بهذا الموضوع. ذكرت عن الصناعة الوطنية، الفرق بين الدوري السعودي فريق في النجوم، هناك ما فيش نجوم محليين، ما فيش صناعة محلية، بالعكس يعني الفخر هو مش بس انه بطولة لبرشلونة، انا بطولة اسبانيا، يجب ان تفتخر اسبانيا على الصعيد الوطني والقومي بمنتخب بفريق برشلونة. واضح ليش، وسمير بيعرف ليش، وانت بتعرف ليش، لما الكادر تبعه معظمه العمود الفقري هو لاعبين محليين بدهم يشاركوا بالمنتخب، واسبانيا من سنوات اصبحت دائما المرشح الاولى، مش البرازيل وحتى ولا الارجنتين ولا فرنسا، صرنا نرشح اسبانيا كبطل كمرشح اول للفوز بكل الالقاب ان كانت اوروبيه ان كانت عالميه. فخر لكره القدم في اسبانيا ان يفوز برشلونه بالبطوله. هسه بيغضبوا مشجعي ريال مدريد، هذه حقيقه يا اخي، واقع، وبتصور مصطفى بتاكد انت وبتايد هذا الموقف،
1: من استحق البطوله حصل عليها.
0: هذا هو صحيح.
1: يعني احنا يعني هذا
0: يعني انا استغربت، يعني
1: اللائحه لا تكذب زمان، اللائحه لا تكذب،
2: مش بس اللائحه لا تكذب، في كمان نقطه حساسه جدا، فارق النقاط شاسع جدا،
1: صحيح
2: بين ريال مدريد وبين برشلونه
1: بشهر 10 فارق النقاط كان زائد 5 لريال مدريد، الان ناقص 14،
2: ناقص 14 ولا مره كان تابع 10 سنوات الاخيره ما كان هذا الفريق، يعني عملية الفريق كان شاسع، وهذا بدل على شيء كبير،
1: وهذا درس
0: على خلفية مصطفى. أحدهم كتب يعني تعليق بكونه مشجع لبرشلونة وبحبش ريال مدريد، قال أنا بذكر جملة قالوها ريال مدريد لما كان الفارق 5 و6 نقاط، سنقاتل حتى النهاية، بضيفه بقول لما أكون أعلم بأن القتال سيكون بين اللاعبين بأنفسهم في ريال مدريد. هذا بيعكس ما يحدث في غرفة الملابس
1: للأسف.
2: واليوم في كمان نقطة حساسة، إنه ريال مدريد بفكر مين يحرر، برشلونة بفكر مين يعزز.
0: صحيح.
1: إذن هذه صورة الحال، أشكركما المدرب سمير عيسى زميل نبيل سلامي، شكرا لكما على هذا الحديث. بهذه الوقفة الرياضية نطوي وإياكم ساعة ثانية عدد ثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد، نشكركم على حسن المتابعة، شكرا لزملاء ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، حدثتكم مصطفى شلاطة، أطيب المنى، إلى اللقاء، كونوا بخير.

0: تمتع من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
3: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمأة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. حذرت الشرطة من رسائل مشبوهة ترسل للمواطنين وتدعوهم للتواصل مع جهات مرتبطة بإيران أو الضغط على روابط مرفقة، وطالبت الشرطة المواطنين بعدم فتح الروابط أو التفاعل معها وحظر الجهة المرسلة على الفور. صادق الكنيسة نهائيا على قانون يقضي باستخدام المياه النظيفة فقط في تشغيل شاحنات رش المياه لتفريق المظاهرات، ومنع استخدام المياه العادمة أو أي ألوان أو روائح كانت تستخدم في وقت سابق. وبحسب القانون فإن الشرطة ملزمة بتوثيق استخدامها للمركبة بالصوت والصورة وحفظ التوثيق لمدة لا تقل عن عام، مع منح المتضررين الحق في مشاهدة التوثيق. أدانت حركة حماس إقرار الكنيسة فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وصفة القرار بتصعيد خطير وجريمة تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية. وأكدت الحركة أن تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين يؤكد سعي إسرائيل إلى شرعنة القتل بحق الأسرى وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام والتنكيل. يأتي ذلك بعد أن صادق الكنيسة على إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة معتقلي النخبة الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، مع صلاحيات استثنائية تشمل إمكانية إصدار وتنفيذ أحكام بالإعدام. حذرت إدارة مجمع ناصر الطبي في خان يونس من كارثة إنسانية وشيكة مع تفاقم أزمة الأكسجين داخل المستشفى وتعطل محطة رئيسية واعتماد أخرى على تشغيل محدود. وأكد مدير مبنى الأطفال والولادة أحمد الفرة أن المجمع يعيش حالة اختناق بطيء، مؤكدا أن استمرار تعطل محطات الأكسجين يعني حكما بالإعدام على مئات المرضى، خاصة الأطفال الخدج ومرضى العناية المكثفة. وقع 22 وزيرا ونائبا في الكنيسة على عريضة تطالب الشرطة بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل الذي يتزامن مع الذكرى السنوية إحياء لذكرى النكبة في 15 أيار. وتضمنت العريضة مطالبة بفتح المسجد الأقصى أمام الاقتحامات بما وصف بأنه تأكيد على السيادة الإسرائيلية على القدس، مع طرح خيار بديل يتمثل في فتحه بشكل استثنائي مساء الخميس في حال تعذر ذلك يوم الجمعة. أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء 4 بلدات في جنوب لبنان تمهيدا لقصفها، كما وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم 2 على بلدة صحمر في البقاع الغربي عقب إنذار بالإخلاء. وفي بيان آخر أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة 45 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية، كما أشار إلى استهداف أكثر من 1100 هدف تابع للحزب منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار. وأضاف الجيش أنه قتل أكثر من 350 عنصرا من حزب الله. بدورها حذرت الأمم المتحدة من استمرار التدهور الإنساني في لبنان، وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 100 غارة سجلت خلال الساعات 24 الماضية، فيما قتل 87 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي ترامب يدرس بجدية أكبر مقارنة بالأسابيع الماضية خيار العودة إلى المواجهة العسكرية ضد إيران. وبحسب المصادر فإن ترامب أصبح أقل صبرا تجاه استمرار إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى الانقسامات داخل القيادة الإيرانية. من جانبه قال إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن أحد الخيارات المتاحة أمام طهران إذا استأنفت أمريكا هجومها على إيران هو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%. وأضاف في منشور على منصة إكس أن البرلمان سيناقش هذا الخيار.

0: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة إلى خماسينية في كافة أرجاء البلاد. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب وهفا 30، النقب 37، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

صباحكم خير. في كل بيت اليوم يجلس أهل يحاولون تربية أبنائهم في عالم لا يشبه العالم الذي تربوا فيه. نعيش في مجتمع تقليدي يحمل قيم وعادات ودفء العلاقات، ولكنه يمر بتغييرات سريعة وعميقة، خاصة في حياة الجيل الشاب، جيل يفتح عينيه على عالم بلا حدود مليء بالأفكار الجديدة والتكنولوجيا والتأثيرات التي تدخل في كل بيت عبر شاشة صغيرة. في وسط هذا التغيير يقف الأهل بين الخوف على أبنائهم والرغبة في فهم الجيل الجديد، وبين التمسك بالأصالة ومحاولة مواكبة العصر. كيف نحافظ على القيم دون أن نغلق الأبواب؟ كيف نصغي لأبنائنا في زمن تغيرت فيه اللغة والأحلام وحتى طريقة الحياة؟ هذه التحديات وعن تربية الزمن، زمن التحولات، ستكون دائما حاضرة في بيت العيلة. أهلا بكم.

خليل الحداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عادي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. عن شو رح نحكي اليوم؟ رح نحكي عن مفهوم الأمان العاطفي، حديث مع مستشارة علاقات زوجية وأسرية للحديث عن هذا المصطلح، ماذا نعني به. برنامج لطلاب العرب في المكتبة الوطنية في القدس، طلاب عرب من جميع أنحاء البلاد في يوم يميزه الأدب، سنتحدث عن فعاليات وورشات في هذه الفعالية. أيضا في بيت العيلة اليوم رح نتناول مواضيع أخرى، إنستغرام توقف تشفير الرسائل، ماذا يعني هذا؟ سنتحدث لمهندسة برمجيات. هل سمعتم عن عمليات مامي ميك أوفر، عمليات للجسم بعد الولادة؟ ما هي هذه العمليات؟ كيف يتم اتخاذ القرار الصحيح فيها وبعد؟ كل هذا بعد الفاصل الإعلاني، ننتظركم لنتابع الفقرة الأولى ونتحدث عن مفهوم الأمان العاطفي.

0: للكهرباء.
1: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخري بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والأسعار تحطمت في تمنع سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف، تسموديت كرا، أنظمة المغناطيس، بروفيل ماجنيتي، إضاءة داخلية وخارجية وإضاءة للحديقة. مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع أصل الكهرباء.
1: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
3: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: نحييكم في كل مكان. 11:17 دقيقة أسابيع استوديوهات الشمس. يوم الأحد تحدثنا عن الصلابة النفسية، تحدثنا عن الحصانة النفسية. اليوم سنتحدث عن مفهوم الأمان العاطفي. ما هو الأمان العاطفي ويعني كيف نحقق هذا الأمان؟ مستشارة علاقات زوجية وارتباط ومدربة في تطوير الوعي الذاتي نجاح الطوري، أهلا بك معنا.
1: يسعد أوقاتك إيال، أوقات كل المستمعين.
0: نحييك. زي يعني ما قلنا في المقدمة هيك شوي، يعني أحيانا نربط ونخلط المصطلحات. اليوم هيك راح نحاول نكون ونحدد أكثر مفهوم الأمان العاطفي، ما هو؟
1: أوكي، موضوع جدا كبير طبعا، بس نحاول هيك نختصره قدر الإمكان. مش بس كبير، ومهم جدا جدا جدا في حياتنا. الأمان العاطفي هو إنه كل شخص يعني يشعر إنه يستطيع إنه يكون نفسه بمشاعره وضعفه واحتياجاته، بدون ما يكون عنده خوف دائم من إنه يتم رفضه أو ينهان أو ينهجر في العلاقات.
0: ويعني حتى نحدد، نحن نتحدث عن المفهوم في العلاقات الزوجية،
1: مش بس حتى بعلاقته مع نفسه. الشخص ممكن يفقد هذا الأمان
0: ويعني
1: بالطبقات وبالعائلة بكل حتى بالعلاقات العمل يعني.
0: الآن يعني مفهوم الأمان العاطفي دعينا نقول يعني بطبيعة الحال هو شخصي، ولكن يعني يميز كل إنسان عمليا. الإنسان يحتاج لهذا الأمان سواء كان في علاقة زوجية

0: أو إن كان فردانيا؟
1: طبعا بدون أمان عاطفي الإنسان ما رح يقدر أنه يعيش الحياة كما يريد هو، يعني كما يجب أن يعيش الحياة هاي، وإنما رح يعيشها دائما وغالبا من موقع نجاة مش من موقع اختيار.
0: طيب إلى أي مدى يعني الأمان العاطفي يتعلق بنا؟ يعني نتحدث بطبيعة الحال عن دور المحيط فينا، كيف يعني هي العلاقة ما بين ما أشعر به وما يمنحه الآخرون؟
1: بداية الأمان العاطفي بيتشكل بالطفولة، يعني كل إنسان بطفولته بتشكل قدر معين من الأمان عنده، إما بيكون عنده أمان كامل أو جزئي أو مفتقد للأمان بهاي الحياة، وهذا القدر اللي موجود عنده في العلاقة في نفسه بينه وبين نفسه هو اللي بيحدد كيف رح يستقبل الأمان من الآخرين وكيف رح يمنحهم الأمان برضو.
0: وعندما تقولين يعني الطفولة أو يعني البيت، أي مراحل مثلا تعد يعني دعينا نقول حاسمة عندما نتحدث عن أمن عاطفي؟
1: بشكل عام الطفولة المبكر، يعني بين 3 سنوات ل5 سنوات 7 سنوات بتشكل مفهوم الأمان عند الطفل بالحياة، قديش عنده أمان داخلي أمان خارجي، كيف هو آمن بهذا العالم، قديش عنده شك بنفسه بالآخرين، قديش بخاف أنه يقرب من الآخرين أو الآخرين يقتربوا منه، أو قديش بتعلق بالآخرين.
0: نعم.
1: بيراقب الناس ما بيراقبهم، بيشعر أنه بيستحق الحب ولا ما بيستحقه.
0: نعم. وهنا يعني المقولة الدائمة بأنه الطفل هو مرآة لأهله وعلاقات الأهل الأب والأم،
1: مش بالضرورة مش بس يعني الأهل هم الركيزة الأولى لأمان الطفل بالحياة، بس في عنا كمان عائلة موسعة، في عنا مجتمع، في عنا مدرسة، في عنا صداقات، في عنا علاقات في المستقبل ممكن هي تشكك الإنسان بأمانه بالحياة هاي.
0: طب هل بالإمكان تعويض ذلك يعني لاحقا؟ يعني نحن بنحكي عن طفولة مبكرة، هل يعني عند البلوغ مثلا بالإمكان تعويض يعني ما حرم منه صغيرا؟
1: أكيد طبعا، في اليوم علاجات، العلاج النفسي والعاطفي بيحاول يساعد الإنسان إنه يبني الأمان اللي ما انبنى صح أو انكسر داخله بمرحلة معينة. يعني يتم الموضوع من خلال إنه يفهم جروحه بدل ما يجلد ذاته، بيهدي جهازه العصبي، يبني حدود صحية، يختار علاقات آمنة وهيك.
0: طيب لو نحكي عن العلاقات الزوجية، كيف نعزز يعني هذا الأمان العاطفي؟
1: كيف نعزز السؤال؟ أنا مع أي منسوب أمان فايت على العلاقة مبدئيا، يعني كل إنسان بفوت على العلاقة الزوجية أو العاطفية وهو عنده نسبة أمان معينة. وهاي النسبة هي اللي رح تدير العلاقة، إما بيزيد الأمان عنده داخل العلاقة أو بقل بفعل التفاعل بين الشريكين طبعا. فأحيانا لما أنا عندي يعني نسبة أمان عالية وشريكي بالمقابل شخص عنده مشكلة مع الأمان، فهو ممكن ينقل لي عدم الأمان الموجود عنده،
0: أو العكس،
1: أو العكس أنا أساعده أنه يكون شخص آمن أكتر في العلاقة.
0: ويعني بطبيعة الحال يعني هذا التفاوت دعينا نقول بالإمكان يعني النظر إليه من جانب إيجابي، إنسان يعني يرفع شريك آخر، أو العكس
1: طبعا إلا إذا كانت الفجوة بالأمان جدا كبيرة أو الشخصين نفسهم مفتقدين للأمان، يعني جايين مع صدمات، جايين مع جروح طفولة، فصعب يساعدوا بعض يعني. وهذا من أكبر أسباب الطلاق اليوم.
0: الآن نحن نتحدث عن يعني علاقات، وذكرتي مثلا موضوع الصدمات، هناك الكثير من عوامل خارجية إن كانت شخصية أو عامة مثل حرب وما إلى ذلك، إلى أي مدى يعني دعينا نقول الحصانة أو الأمان العاطفي في العلاقات الزوجية من الممكن أن يحمي يعني من الأمور الخارجية؟
1: بقدر يعني جيد جدا، يعني كل ما كان في عنا العلاقة قوية نوعا ما فيها أمان بالقدر الكافي ممكن إنه يحمينا من أي عوامل خارجية تهز الأمان عنا. فبيتعلق بكل شخص قديش، يعني في أشخاص عندهم مثلا صدمة، هاي صدمة نايمة مثلا ممكن تصحى فجأة بحرب أو بأزمة معينة أو بوضع مش مريح فجأة ظهر بالعلاقة.
0: ذكرتي يعني نجاح كل ما يتعلق بالطلاق وهي يعني ظاهرة

0: اليوم يجب الإشارة إليها دائما، ارتفاع نسبة الطلاق ليس فقط في المجتمع العربي، في المجتمعات العالمية ككل. إلى أي مدى يعني بالفعل يعود هذا في كثير من الحالات إلى هذا الموضوع، إلى موضوع الأمان العاطفي؟
1: بقدر أقول لك يعني من خبرتي بالثلاث أربع سنين هاي اللي أنا بشتغل بالمجال، على الأقل من خبرتي أنا بقدر كبير، يعني بقدر كبير بفوت بسبب وجود كثرة المشاكل العلاقات الزوجية وعدم القدرة على حلها، مش إنها موجودة، لأنه المشاكل شيء طبيعي بالحياة الزوجية أو التحديات، بس غياب الأمان ما بيساعدنا نتواصل صح أصلا، والتواصل هو عمود فقري للعلاقة خاصة في الأوقات المش مريحة. إذا أنا ما عندي قدرة إني أدير نقاش مش مريح بسبب مشكلة الأمان اللي عندي، فأنا رح أراكم مشاكل بشكل عام.
0: نعم، نحن نتحدث يعني عن الحاجة في كثير من الأحيان للاستشارة، وللأسف يعني هناك من يلجأ للاستشارة يعني دعينا نقول متأخر، يعني في بعد فوات الأوان. في أي مراحل تعتقدين بأنه بالفعل يعني من الممكن أن تكون الاستشارة الزوجية أكثر مجدية في حال فقدان هذا الأمان؟
1: بيتعلق بمع مين احنا بنتعامل، ايش كيف الميكس الموجود، مين الشخصين اللي بتوجهوا، قديش عندهم مش بس رغبة في انهم يشتغلوا على العلاقة وانما نية حقيقية ومسؤولية، جايين من وعي كافي يساعدهم انهم يغيروا العقلية اللي بتخلق مشاكل هاي. فحسب، في اشخاص يعني انا بشكل صريح بقول انه العلاقة هاي صعب جدا تنحل، ما فيها اسس، ولما ما في اسس فإحنا صعب جدا بعد سنوات طويلة نشتغل على أسس، يعني بيكون في الشخص مش بحاجة لاستشارة وإنما علاج نفسي مكثف ولفترة كافية. نعم. إذا هو معني طبعا.
0: الآن مثل هذه الحالات وفقدان الأمان، ونحن نتحدث كمان مرة عن موضوع الطلاق، ينعكس بالضرورة على الأبناء والبنات في نفس العائلة؟
1: كمان مرة،
0: يعني هذا فقدان الأمان ينعكس مباشرة على الأطفال في نفس العائلة؟
1: طبعا طبعا، أصلا الأزواج اللي عندهم مشكلة بالأمان جايين من بيوت اللي العلاقة الزوجية اللي فيها مش آمنة بين الأب والأم. نعم. فالإشي ينتقل حرفيا، الأهل بشكل غير مقصود أو غير واعي بينقلوا الخوف، التوتر، الذنب، كل هاي المشاعر بينقلوها للأولاد، الغضب المتراكم. نعم. الحزن الغير معبر عنه، فهذا كله بيأثر على منسوب الأمان.
0: نعم. نجاح عطوري، شكرا جزيلا على كل المعلومات.
1: شكرا لك إيال،
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: في المكتبة الوطنية في القدس مشروع خاص وبرنامج يجمع طلاب عرب من جميع أنحاء البلاد، 250 طالب يشاركون في ورشات مختلفة. عنها نريد الحديث مع مفتشة للغة العربية وعضوة في لجنة الباحثين من أجل تطوير تعليم اللغة العربية، دكتورة راوية بربارة. أهلا وسهلا.
1: أسعد الله أوقاتكم، ليتكم من هنا حيث أقف وترون القاعة المكتظة بالتلاميذ الذين يحبون الأدب.
0: يعني أنا اليوم في قمة، دكتورة رح نحاول يعني نحسن الخط إذا سمحت، هيك يعني تكوني في مكان أفضل يلا. حتى نسمعك أكثر بوضوح.
1: الآن تسمعونني
0: أقف
1: هنا بعيدا عن جزء التلاميذ.
0: أفضل. طيب لو تحكي لنا هيك أكثر عن، ذكرتي يعني المشهد، ذكرنا 250 طالب، من أين جاءوا؟
1: جاءوا من النقب، من شرقي القدس، من المركز قلنسوة، من الشمال، من حيفا، من كل أنحاء البلاد. تلاميذ طبعا المعلمون قاموا بالاختيار، هؤلاء التلاميذ وصلوا إلى المكتبة الوطنية صباحا. الآن أنهينا الحضور في القاعة الكبرى، كانت لي محاضرة معهم حول نظرية التلقي، كيف يصبح القارئ منتجا للنص الأدبي، كيف جميل. يشارك القارئ في إنتاج النص، كيف سنبدع اليوم في الورشات وهم سينتجون نصوصهم.
0: نعم.
1: نصوص جميلة جدا، سيتعرضون لورشة الخط العربي وهذا ما نحتاجه ونطوق إليه، هذا الفن العربي الأصيل.
0: نعم.
1: ورشة عن الأدب والموسيقى.
0: نعم. وثمرت يعني هذه الورشات هي نصوص خاصة بالطلاب،
1: النتاج من التلاميذ يمكن أن تكون مجموعة من الجمل في قطعات، ولكنهم سيرون كيف يمكن أن نحول مثلا قصيدة.
0: نعم.
1: كيف يمكن كيف نتعامل مع الأدب البوليسي، كيف يمكن أن نثير الشك في العديد من الأمور الموجودة حولنا ونبحث عن الحقائق، يعني من الأدب إلى الحياة، من المهارات الأدبية إلى المهارات الحياتية.
0: نعم.
1: نحن نريد لهم أن ينطلقوا في الخيال، في الأفاق، أن يصبحوا باحثين، أن يذهبوا إلى البحث العلمي بكل جدارة.
0: نعم.
1: سنعلمهم كيف يبحثون في الأمور، سنبحث في الأمور.
0: نعم. ودكتورة راوي يعني نفهم بأنه يعني بالإضافة لما ذكرتيه من الأدب البوليسي ويعني الشعر والخط،
1: الأدب النسوي أيضا.
0: أنا أيضا بالضبط يعني أدب نسوي وأيضا موسيقى وأدب.
1: صحيح، عندنا موسيقى وأدب، كيف نحول الأدب إلى موسيقى، هذه الرنة الموسيقية في نصوص إحنا بأدبنا، أدبنا المحلي، أدبنا العربي العالمي، وكيف ينقل الأدب من الأرض إلى السماء، كيف نقول الأدب إلى الحياة.
0: نعم.
1: القدم تبقى ثابت على الأرض.
0: للأسف لا نسمعك بوضوح، ولكن يعني جملة أخيرة إذا سمحتي حول يعني هذا البرنامج كجزء من المساعي لتطوير تعليم اللغة العربية، كيف يندمج يعني مشروع من هذا النوع في هذه
1: صحيح.
0: المسيرة؟
1: هذا مشروع من المكتبة الوطنية بمبادرة منهم، وأنا تبنيت المشروع وسنتبناه لسنوات قادمة إن شاء الله، مع مشاريع جديدة أخرى نفكر فيها في الإبداع والمناظرة والخطابة. وهذا المشروع اليوم سنرى كيف سنفتح الآفاق أمام تلاميذنا لنخرجهم من حالاتنا اليومية من الحرب وصافرات الإنذار والخوف إلى الخيال، إلى الجمال، إلى الأدب، إلى الحياة، ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
0: نعم.
1: والأدب هو سبيلنا.
0: نعم. نحبها ونحب اللغة العربية أيضا، ولكن يعني كل الإشارات تشير بأنه يعني تراجع في، دعينا نقول، استخدام اللغة العربية، خاصة يعني عندما نتحدث عن الأجيال الصغيرة. إلى أي مدى
1: صحيح.
0: برامج
1: صحيح.
0: من هذا النوع بالفعل بالإمكان يعني دعينا نقول تعزيز مكانة اللغة العربية في صفوف الصغار؟
1: أنا متأكدة أن كل تلميذ سيخرج اليوم من الورشات سيحب اللغة العربية أكثر من مكان وسيرغب فيها أكثر من مكان. نحن نعيش في طبعا الديجلوزيا، الازدواجية اللغوية ما بين المحكية والعامية، ونعيش في اللغة ما بين الحاضر والفضاء العربي والعبري المشترك. لذلك نحن نحارب حتى تصبح لغتنا هي لغة البيت، لغة التراث، لغة الحياة اليومية، وأن نستعملها، لأنها لغة الأحلام، وهي لغة العلم، وهي لغة التفكير. لا يمكن للعربي أن يحلم بالعبرية ولا بالإنجليزية، ولا أن يفكر بالعربية ولا بالإنجليزية. نحن نريد أن نعزز هذه اللغة عند أولادنا حتى ننمي فيهم طاقات إيجابية جديدة، وحتى نقول

0: هم أنتم تستطيعون، أنتم تقدرون، تحافظوا على لغتكم، تحافظوا على قوتكم.
1: نتمنى للطلاب يوم مثمر، ولك الشكر الجزيل دكتورة.
0: الشكر والتقدير، والتقدير لكم على هذه المشاركة حتى يسمع الجميع ماذا نفعل من أجل أبنائنا، من أجل طلابنا. أهمية الأدب في الحياة أكيد. مهم جدا.
1: دكتورة راوية بوربارة شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: جزيلا شكري.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
2: شلخت سيفعوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لاحقوا حالك
3: يا باترون، يا باترون انت احسن اختيار
4: يا باترون.
5: الشمس دائما
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا، تعالوا نتابع مع الأغنيات. حتى الواحدة بيت العيلة، أهلا بكم.

0: 11:41 دقيقة صار باستديوهات الشمس. قبل المتابعة تحية مميزة وخاصة للصديق شكيب حلبي ومن معه ولكل من يتابع الشمس على الطرقات. رفقتكم السلامة إلى كل مكان، ما تنسوا خففوا من السرعة دائما. في الفقرة المقبلة سنتحدث عن شركة بلانكس، والتي جاءت لتجعل يعني تجعلك ترى البيت الذي تحلم به على أرض الواقع قبل ما تبدأ بعملية البناء. للحديث عن هذا الموضوع بتوسع خلونا نرحب بالمدير العام لشركة بلانكس السيد وجدان غانم. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: يا هلا بيك، الله يسعدك، شو اخبارك؟
0: نحييك، اهلا بك. يعني زي ما ذكرنا يعني الفكره جاءت يعني لتجسيد بيت الاحلام قبل بدء البناء. احكي لنا اكثر عن الفكره وعن المنصه.
1: بدي احكي لك عن الفكره، منين اجت الفكره. اجت من محل واحد برجع وبقوله دايما انه محل، انه الزبون اليوم مش عم بيفهم شو البيت اللي هو عم بيخططه، شو البيت اللي هو عم بيرسمه وكيف رح يطلع البيت تبعه، وين انت بس بيفهمه بس لما يجي يبنيه. شو بيصير بعدين لما يجي يبنيه؟ ببلش يعمل تغييرات وببلش يعمل
0: ببلش الندم
1: ببلش. ايوه الله ينور عليك، في كلمة معروفة كثير، العمار عبو ندامي.
0: ايوه صحيح. فأنت يعني انت تحاول انه القضاء على المقولة هاي.
1: انا مش عم بحاول، انا قضيت عليها.
0: ويعني الفكرة انه انت ترى يعني ما تحلم به، او يعني تحويل الخارطة المعمارية الهندسية كيف يعني نراها، بأي تقنية.
1: اليوم كل بني آدم أو كل أدريخال معتسيف، مش مهم شو شغلته، مصمم بده يجي ويعرض بيت المخطط تبعه في أرض الواقع، بيقدر يجي على بلانكس ويعرضه ويشوف المساحات ويشوف كل إشي خاصه في البيت نفسه، من ناحية المساحات، من ناحية الأحجام، العلو، الأوضة قديش حجمها، 3 متر على 3 متر، 4 متر على 4 متر. ومش بس هيك، كمان إيش الحلو، إنه بيقدر يعمل التغيير في أرض الواقع. إذا بده يكبر الأوضة على المحل، بيزيح الحيط، بيزيح أي إشي خاصه في البيت وبنقله لوين بده إياته. تخيل أنت، يعني أنت اليوم تيجي وبترسم بيتك قبل ما تبنيه، تخيل قديش مصاري أنت بتوفر في التغييرات، قديش أشياء اللي أنت مش فاهمها بالمستقبل ممكن تفهمها اليوم.
0: ونقول يعني أستاذ وجدان يعني دائما بأنه يعني من يعيش في نفس البيت يعني بطبيعة الحال يعرف الاحتياجات. اليوم بالإمكان معرفة هذه الاحتياجات بواسطة هذه المنصة ما قبل البناء.
1: بالضبط بالضبط.
0: طيب خلينا نحكي ايضا عن يعني المعرض، معرض البناء والهندسة المعمارية في تل أبيب اللي يقام لمدة يومين. يعني اي ماذا ستعرضون في هذا المعرض؟ وحكي لنا هيك ايضا عن الجمهور.
1: اول اشي لكل اللي عم بسمعني، المعرض كثير حلو اليوم، كثير كبير، فيه كثير اشياء بتفيد كل مصمم او كل بني ادم عم ببني بيته. وبالضبط وبالضبط في تل أبيب يجوا على معرض إكسبو. إحنا اليوم هون بنعرض التكنولوجيا اللي إحنا طورناها في هذا المجال، ومنورجيهم كيف بيقدروا يستخدموا هاي الشغلة لمكتبهم أو لبيتهم أو لأي إشي بدهم يستخدموه فيها.
0: ويعني ماذا بانتظار الجمهور اللي بيسمعنا الآن؟
1: بانتظار الجمهور اللي بده يجي اليوم على المعرض.

0: عن طريق بلانكس وبيقدر يجي يعرض بيته في بلانكس. في عندنا خفض مميز هذا اليوم باخذ 20% تخفيض. استغلوا الاشي الاشي موجود في تل ابيب في تعرفات اكسبو. بلانكس موجودين هون على مدار يومين كملات من الساعة 10 الصبح للساعة 8 بالليل.
1: جميل.
0: كل بني ادم عم بخطط او عم بفكر حتى يبني او حتى يعمل شيبوتس في قلب بيته يجي على بلانكس ويشوف الشيبوتس ويشوف المخطط تبع بيته قبل ما يبني.
1: هل انت تعتقد بان يعني هذه التقنية عمليا ستغير كل ما يتعلق عن مفهوم الهندسة المعمارية؟
0: طلع لو انه انتم موجودين معي هون في التعرفه اليوم وعم تسمعوا قديش الاشي رح يفيد الادريخاليين وقديش عم بنبسطوا انه هيك فكره اجت على هذا العالم، وبمحاد انه احنا في عالم كثير تكنولوجي وكثير متطور صرنا، بس في اشي كان ناقص بعده في عالم البناء هو هاي الشغله انك تشوف المخطط تبعك قبل ما تبنيه. الادريخاليين والمعتبرين والمصممين وكل بني ادم حتى الناس اللي عم تبني بيوت عم تمرق من هون وعم بتقول وين كنتوا من زمان؟
1: لا.
0: ليه ما كان شيك اشي من زمان؟ ليه صحيح. احنا اليوم عم ندفع مصاري على بيت لما احنا مش شايفين البيت تبعنا؟
1: جميل.
0: لا بدي اشوفه قبل.
1: صحيح. طيب يعني ذكرت انه المشاركة اليوم في معرض تل ابيب هو اهم جدا، هل يعني هو يعني بداية لحضور بلانكس عمليا في معارض دولية واحداث تكنولوجية اخرى مستقبلا؟
0: للي عم بسمعني، احنا اليوم في اكسبو اخرى شهر، احنا في نتانيا في تعرفات مركز ابنية، واحد من التعرفات الكبيرة في الدولة. آخر السنة إن شاء الله راح نكون كمان متواجدين مع المصممين والأدريخاليين في إيلات وإن شاء الله في دبي كمان
1: إن شاء الله. ذكرنا مرة أخرى بالعرض الخاص لمن سيزور المعرض اليوم، يعني بنفهم إنه هناك عروض أو خصومات خاصة لبلانكس.
0: كل بني آدم راح يجي على المعرض اليوم وراح يقرر إنه يعرض بيته عن طريق المعرض بأخذ 20% خفض اليوم وبكرة على مدار التعرفات في إكسبو في تل أبيب. بلانكس عم تستناكم هون، تعالوا.
1: نتمنى لكم كل الخير وبطبيعة الحال للمقبلين على البناء كل التوفيق. مدير عام شركة بلانكس وجدان غانم، شكرا، بالنجاح دائما.
0: تسلم، الله يسعدك.
1: إلى اللقاء.
0: باي باي.

الساعة باستوديوهات الشمس 11:52 دقيقة، طبعا عند انتصاف النهار سنكون مع النشرة الإخبارية من إذاعة الشمس. نذكركم في الساعة الثانية من بيت العلي الكثير من مواضيع، منها رح نحكي عن إنستغرام التي توقف تشفير الرسائل. ماذا يعني هذا؟ هل علينا الحذر الاستعداد لذلك؟ سنتحدث مع مهندسة برمجيات، ورح نحكي أيضا عن عمليات مامي ميك أوفر، عمليات للجسم ما بعد الولادة. ما هي هذه العمليات؟ كيف يتخذ القرار الطبي الصحيح بشأنها؟ وبعد رح نكون مع أخصائي جراحة تجميلية. إذن هذا في الساعة الثانية من بيت العيلة، انتصاف النهار، رأس الساعة نشرة إخبارية، من بعدها نتابع برنامجنا.

0: أخبار مغرية للبيت الجديد. محسنة أوراء.
1: ضوي بالأبيض.
2: أنا أحب بلدتي كثيرا. عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي. وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة. فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكرا يعطيكم العافية.
4: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 مشتبهين من عين قنية ومسعدة على خلفية ما وصفته بأعمال شغب اندلعت أمس أثناء استئناف أعمال مشروع المراوح في الجولان. وبحسب البيان أسفرت المواجهات عن إضرام عدد من المركبات والمعدات وإصابة عدد من عمال المشروع بإصابات طفيفة. وأكدت الشرطة أنها ستتعامل بحزم مع كل من يمارس العنف في المنطقة. يشار إلى أن الشرطة اعتقلت الأسبوع الماضي 3 شبان وأفرجت عنهم لاحقا بشروط تقييدية. في المقابل أكد أهالي الجولان معارضة مشروع التوربونات التي ستقام على أراضيهم معتبرين أن المشروع يشكل خطرا وجوديا عليهم وعلى أراضيهم الزراعية. حذرت الشرطة من رسائل مشبوهة ترسل للمواطنين وتدعوهم للتواصل مع جهات مرتبطة بإيران أو الضغط على روابط مرفقة. وطالبت الشرطة المواطنين بعدم فتح الروابط أو التفاعل معها وحظر الجهة المرسلة على الفور. صادقت الكنيسة نهائيا على قانون يقضي باستخدام المياه النظيفة فقط في تشغيل شاحنات رش المياه لتفريق المظاهرات ومنع استخدام المياه العادمة أو أي ألوان أو روائح كانت تستخدم في وقت سابق. وبحسب القانون فإن الشرطة ملزمة بتوثيق استخدامها للمركبة بالصوت والصورة وحفظ التوثيق لمدة عام على الأقل مع منح المتضررين الحق في مشاهدة التوثيق. أدانت حركة حماس إقرار الكنيسة فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وصفة القرار بتصعيد خطير وجريمة تضافه لسجل الجرائم الإسرائيلية. يأتي ذلك بعد أن صدق الكنيسة على إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة معتقلي النخبة الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر مع صلاحيات استثنائية تشمل إمكانية إصدار وتنفيذ أحكام بالإعدام. حذرت إدارة مجمع ناصر الطبي في خان يونس من كارثة إنسانية وشيكة مع تفاقم أزمة الأكسجين داخل المستشفى وتعطل محطة رئيسية واعتماد أخرى على تشغيل محدود. وأكد مدير مبنى الأطفال والولادة أحمد الفرة أن المجمع يعيش حالة اختناق بطيء مؤكدا أن استمرار تعطل محطات الأكسجين يعني حكما بالإعدام على مئات المرضى خاصة الأطفال الخضج ومرضى العناية المكثفة. وقع 22 وزيرا ونائبا في الكنيسة عريضة تطالب الشرطة بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل الذي يتزامن مع إحياء ذكرى النكبة في 15 من أيار. وتضمنت العريضة مطالبة بفتح المسجد الأقصى أمام الاقتحامات بما وصف بأنه تأكيد على السيادة الإسرائيلية على القدس مع طرح خيار بديل يتمثل في فتحه بشكل استثنائي ما سأل الخميس في حال تعذر ذلك يوم الجمعة. أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة 45 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية، كما أشار إلى استهداف أكثر من 1100 هدف تابع للحزب منذ بدء في التفاهمات وقف إطلاق النار. وأضاف الجيش في بيانه أنه قتل أكثر من 350 عنصرا من حزب الله. بدورها حذرت الأمم المتحدة من استمرار التدهور الإنساني في لبنان. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 100 غارة سجلت خلال الساعات 24 الماضية فيما قتل 87 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتصعد أجواء حارة إلى 50 في كافة أرجاء البلاد. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 37، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

صح معلم. نهايكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا 12 و6 دقائق الساعه باستديوهات الشمس. الساعه الثانيه من بيت العيله تستمر حتى الساعه الواحده. مواضيع عديده تنتظرنا، منها سنتحدث عن انستغرام. زي ما ذكرنا سيتم او تم وقف تشفير الرسائل، ماذا يعني ذلك كمستخدمين، وأيضا عملية مامي ميك أوفر. هذه العمليات التي توصف بأنها ما بعد الولادة، كيف تؤثر أولا وكيف يتم إجراء هذه العمليات والنصائح الطبية، من خلال لقاء مع أخصائي لجراحة تجميلية.

0: بإدارة الفقرة المقبلة سنتحدث عن حملة عيد الأضحى في بنك بوعليم عشية العيد، وأيضا يعني عن الحملة الإعلانية الخاصة التي يقوم بها البنك. ينضم إلينا مدير قسم الخدمات البنكية الخاصة في بنك بوعليم ومستشار استثماري في فرع الناصرة الأستاذ رفعت عواد. أهلا بك معنا.
1: تحية لك أخ أيال ولجميع المستمعين.
0: نحيي. كما ذكرنا يعني في المقدمة، احكي لنا أكثر عن الحملة الأخيرة للبنك بمناسبة عيد الأضحى وإلى ماذا تهدف؟
1: مبدئيا البنك أخ أيال متواجد دائما في كل ما يتعلق بالوسط العربي بحملات اللي جدا رائعة ومتميزة. وبهاي الفترة بمناسبة عيد الأضحى كان في عنا بلشنا حملة اللي هي اسمها بوعليم إكسترا. الحملة هاي طبعا وفق الشروط تاعت الحملة، أنا دائما بطلب من الجميع بغض النظر بنك بوعليم أو أي حملة، فوتوا للنقاط المهمة تاعت الحملة، افهموها، شوفوا النقاط الصغيرة اللي الواحد يكون عارف حاله أنه فايت على إشي عارفه بالضبط.
0: جميل.
1: طبعا في اعتبارات ائتمانية وما إلى ذلك، هاي أنا قلت الجانب القانوني، إسا أنا بتطرق للحملة نفسها. الحملة هي بتضم شريحة واسعة من الزبائن الجدد لبنك بوعليم، اللي بيعطي مسار من مسارين. مسار أول إنه في مجال إنه يأخذوا قرض بدون فائدة لحد 20,000 لـ30 دفعة، أو منحة اللي هي 700 شيكل، وبكلتا الحالتين بغض النظر شو اختار، اذا احنا عملنا نقل بين قوسين نيود للحساب، هذا المصطلح الدارج حاليا، فباللحظه اللي بنعمل نقل للحساب في كمان منحه اللي هي 300 شيكل، عمليا في بوصل ل 1000 شيكل منحه اللي ممكن تدفشنا وتساعدنا بفتره الاعياد وفتره عيد الاضحى المبارك.
0: وهذا شباب يعني اختيار اطلاق هذه الحمله الان؟
1: طلع، أنا دائما بحكي أنه مهم جدا أنك تختار التوقيت. التوقيت فيه له طبعا بعد رمزي، أنه إحنا عارفين مناسباتك وبدنا نفرح بفرحتك وموجودين معك. هاي من جهة أنه في العيد الأضحى إن شاء الله بيعود على الجميع بأمن وأمان واستقرار ورخاء وكل ما إلى ذلك. اللي أنا حبيت أقوله أنه من جهة في العيد، من جهة ثانية أنت بلاش ننسى أخ أيال أنه إحنا موجودين بفترة حرب، بفترة فيها ضائقة مالية.
0: صحيح.
1: الأمور شوي خانقة، وأي إشي إحنا بنقدر نساعد فيه أكيد راح يساعد.
0: أنا ذكرت يعني افتتاح حساب جديد من هذه الحملة، أي مزايا بالفعل يعني راح يحصل عليها الزبون عند فتح حساب؟
1: المزايا اللي أنا ذكرتها هي الشغلتين اللي قلناهن، اللي هي القرض بدون الفائدة، ومن جهة ثانية المنحة اللي ذكرتها. ولكن وهنا أنا بقول دائما ولكن كبيرة، البنك هاي اللي أنا دائما إذا صح التعبير هاي باقة ورد نقدمها، ولكن ما نقترحه هو الحديقة العامة أو الحديقة الكاملة. يعني بدل ما تيجي تأخذوا منا الإشي الصغير هذا اللي هو كبير طبعا، ولكن في أشياء أكبر. شو المقصد تاعي؟ البيت أو الشخص بهم أنه يكون عنده حلول بنكية لكافة الأمور الحياتية اللي هو متواجد فيها. يعني ممكن في عنده حاليا قروض سكنية بين قوسين مشكنتة، أو ممكن يكون في عنده قروض، أو في ممكن يكون عنده استثمارات في البورصة وما إلى ذلك. كل هاي الأمور إحنا لازم نأخذها ونحطها على الطاولة ونحاول نعطي أحسن اقتراح للزبون. فبالتالي هاي هي الحديقة، إنك أنت تستغل كافة الأمور، تحاول إنك أنت تأخذ امتيازات في كل شيء وشيء، من ناحية عمولات، من ناحية معاملة، من ناحية كل شيء.
0: طيب يعني نسمع كثيرا عن حساب بوعليم إكسترا، ما يميز هذا الحساب يعني مقارنة بغيره؟
1: اللي هو أكثر بتعلق في الحملة اللي احنا عاملينها حاليا، إن هي استقطاب وتجنيد أكثر عدد ممكن من الزبائن الجدد. هي بتتعلق في الزبائن الجدد وبتعطوا الحلول البنكية. عادة احنا بتطلعوا إنه

0: يكون دخل الفرد كفرد 6000 شيكل فما فوق أو 10000 شيكل للبيت فما فوق. عادة هاي الأرقام هي أرقام تسهيل وليس تعجيز.
1: نعم.
0: يعني ما حطينا الأشياء اللي هي ممكن صعب تكون عامة للعامة. لا هنا إحنا أعطينا أمور اللي هي هينة على بناء إنه الجميع يحاول إنه يستفيد من هاي الشغلة.
1: نعم. طب يعني المنحة أو القرض اللي ذكرناه كيف يعني الزبون بيستفيد منه؟
0: اليوم أول شيء القروضات معروفة إنه الفائدة في فائدة بنك إسرائيل جدا عالية، ما يسمى بربيت البرايم.
1: نعم.
0: هي جدا عالية، كانت قبل كم من سنة بتقريبا 1.6، اليوم احنا بنحكي على 5.5، يعني في كانت قفزة جدا قوية.
1: نعم.
0: فحتى لو انا بدي اجي اعطي اي زبون فائدة اللي هي جدا واطية، فرضا برايم زائد صفر،
1: نعم،
0: الخمسة نقطة خمسة هي ريبيت عالية.
1: صحيح.
0: فبالتالي لما انا باجي بعطيه ريبيت اللي هي صفر او فائدة اللي هي صفر، عمليا انا اعطيته مينوس 5.5، فهاي طبعا بتفيد جدا.
1: نعم. طب لو حكينا عن يعني الخطوات لفتح حساب، الان من يتابعنا واقتنع بذلك، هل هذه العملية متاحة ايضا رقميا يعني دون الوصول للفرع؟
0: طبعا هذا اشي موجود، انه فتح الحساب صار اليوم ممكن ان كان عن طريق التطبيق الرقمي اللي هو بوعليم اوبن او بالتوجه لاحد الفروع عنا. بكلتا الحالتين في مجال انه ينفتح الحساب، وطبعا الامور اللي انا ذكرتها قبل هي اوتوماتيك، يعني بتكون بالحساب بشكل اوتوماتيكي.
1: نعم.
0: انه ينفحصوا الاشياء.
1: نعم. ويعني هذا يندرج ضمن دعنا نقول الخطوات لتسهيل الخدمات المصرفية للزبائن، صحيح؟
0: اليوم احنا زي ما حكيت قبل تطرقت لموضوع الحرب، في شغلتين. عادة احنا قضية الحرب هي منعت من كثير ناس اللي يقدروا يتواصلوا بشكل فيزي، يعني انه يجوا على الفرع ويصلوا جسديا للفرع ويقعدوا مع الموظف. فالخدمات الرقمية مهم جدا ان هي بتوصل لك الخدمة لحد بيتك، مش بس لحد بيتك كمان في وقتك، يعني انت بتقدر تفوت هناك بساعات الليل المتأخرة او ساعات الصباح حسب وقتك، انك انت تاخذ كل المعاملات. تقريبا غالبية المعاملات بيقدر الانسان يعملها اليوم الزبون بالطريقة الرقمية. وانا دايما بذكر انه حتى في الاشياء الرقمية او عن طريق الانترنت، موقع الانترنت، في هناك مجال كمان يتواصلوا لأي واحد بحس حاله أنه مش هالقد أنا غادر أعرف أعمل الشغلة. لا، في عندك هناك نافذة اللي بتقدر تتوجه لأي موظف في الفرع وتطلب منه أي شيء. ناهيك عن مركز اتصالات كمان اللي هو موجود عندنا زيادة على التطبيق الرقمي، يعني في مجال بكل هاي الأمور أنه الواحد يأخذ الخدمات.
1: أخيرا أستاذ رفعت، يعني الرسالة التي يوجهها البنك للزبائن للجمهور بمناسبة عيد الأضحى ما هي؟
0: الرسالة الأولى كل عام وانتم بخير، نسأل الله أنه يعود علينا العيد وإحنا في حالة ثانية، استقرار أمني وأمان، استقرار مادي وكل كافة الأصعدة من جهة. من جهة ثانية إحنا دائما نقول، وهاي أنا بركز عليها، مهم جدا أنك تيجي وتستشير موظف، هل وضعك الآن الحالي اللي أنت موجود فيه ببنكك هو الأمثل لك؟ هل الفائدة على القرض عندك هي الأمثل؟ هل العمولات اللي عم تدفعها هي عمولات عالية متوسطة مقبولة أو مقبولة جدا؟ تعالوا لعنا، خلينا نشوفكم، نتعرف عليكم، نعطيكم استشارة بدون ولا أي حاجة، إنه مفيش يعني شروط مسبقة.
1: لا.
0: تعالوا لعنا، بنقعد معكم، نشرب فنجان قهوة، بنفهم مع بعض شو الوضع تاعك، بنعطيك الاستشارة الأمثل بدون كمان مرة شروط مسبقة. يعني أنت بتقدر ترجع لبنكك للبنك اللي عندك عادي وزيادي، ولكن تعالوا استفيدوا منا، اسمعوا منا، وإن شاء الله إنكم بتكونوا زباين عنا وبتكونوا جدا جدا مبسوطين معنا.
1: نتمنى لكم كل الخير. الأستاذ رفعت عواد، مدير قسم الخدمات البنكية الخاصة في بنك بوعليم، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا أخي أيال، إلى كل جميع المستمعين،
1: إلى اللقاء. سنتابع معكم مشوارنا بعد قليل.

كمان شوي رح نحكي عن إنستغرام التي توقف تشفير الرسائل. ماذا يعني هذا بالنسبة لنا كمستخدمين؟ أي الأمور يجب الانتباه إليها بعد هذه الخطوة؟

0: إذا بعد الفاصل الإعلاني راح نتابع مشوارنا لنحكي عن إنستغرام.
1: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيتون جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: اهلا وسهلا مرحبا
2: في تمنا اصل الكهرباء.
3: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسه اضاءه فاخره؟ بيتك نور والاسعار تحطمت في تمنا سخنين. حملت تخفيضات على جميع اجسام الاضاءه ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصه، الكميه محدوده والحمله حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحه.
1: تمنا نبع الكهرباء،
2: تمنا اصل الكهرباء.
3: تمنا، اناقه الضوء تبدا من هنا. جهزوا حالكم منيح. بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
4: الشمس دائماً.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: رجعنا نتابع بتلال 12 و23 دقيقة باستوديوهات الشمس. تعالوا نحكي عن انستغرام التي توقف تشفير الرسائل. ماذا نعني بذلك؟ مهندسة البرمجيات صفاء عيق، مرحبا.
7: مرحبا، أهلا،
6: تحياتنا. يعني لو هيك أعطينا فكرة ومقارنة أولا، يعني هذه الخدمة متواجدة اليوم في واتساب، صحيح؟ يعني الرسائل مشفرة، ما يسمى إشارة بإند تو إند، أي أن الشركة لا تستطيع رؤية فحوى الرسالة، صحيح؟
7: صحيح. عشان نفهم شو يعني تشفير، لازم نفهم كيف الرسائل بتنتقل من جهاز لجهاز. فلما احنا بنبعث رسالة لصديق او لحدا بنعرفه في جهات الاتصال، الرسالة بتطلع من الجهاز اللي قلنا، توصل للأجهزة تبعات الشركة، ومن هناك بتنبعث للجهاز للشخص اللي بعثنا له. فالتشفير معناه أنه لما الرسالة إحنا بنبعثها بتغير المحتوى تبعها لإشي مختلف مشفر زي كأنه كود، وبالطريق بنتقل لسيرفرات الشركة وبعدين للجهاز النهائي. وبس لما توصل بالجهاز النهائي بنفك التشفير والجهاز هذاك بيقدر

0: يقرأ المحتوى
1: جميل.
0: تبعها.
1: أنا حتى هيك يعني نوضح نعطي مثال، بعثت صورة لصفاء، عمليا الصورة لا توجد إمكانية عند واتساب فتح الصورة، صحيح؟
0: صحيح، مش بس عند واتساب نفسهم بالشركة، أي مخترق مثلا بالطريق بده يعترض هاي الرسالة عن طريق الواي فاي تبعي أو أي واي فاي أنا متصلة فيه ما بيقدر يشوف المحتوى تبع الرسالة. فهي هي أهمية التشفير.
1: طب وليش يعني إنستغرام اختاروا وقف خدمة مهمة من هذا النوع؟
0: خلينا نبلش من إنه الإنستغرام فيش فيها تشفير من البداية، رسائل الإنستغرام غير مشفرة بشكل افتراضي للمستخدمين. فالخبر شوي مضلل، لأنه كان في إمكانية إنه أشخاص يقدروا يفوتوا ويختاروا إنه يصير رسائلهم مشفرة لمحادثات معينة، فهو ما كانش يعني موجود بشكل افتراضي لكل الناس،
1: فقط عند اختيار يعني هذه الميزة.
0: بالضبط، الميزة كانت يعني متاحة للاختيار إننا نختارها، ولكن بالافتراضي ما كانش هذا الاشي موجود. وبزيد لك معلومة إنه هاي إنه إمكانية إنه نختار التشفير ما كانتش موجودة عندنا بالشرق الأوسط، كانت ميزة تجريبية في أمريكا وأستراليا وأوروبا مش عندنا، فكان ما كانش عندنا أصلا إمكانية نختار إنه رسائلنا تكون مشفرة. فهذا الخبر هو قائم لأي حدا اللي كانت عنده هاي الميزة موجودة
1: اللي هو لا يتواجد في البلاد.
0: لا، لا يتواجد في البلاد، فرسائلنا ما تغيرش عليها إشي من قبل ما إنستغرام ألغت التشفير أو بعد.
1: ويعني بتشوفي إنه يعني في أشخاص كانوا يفكروا إنه هذا التشفير موجود حتى لو ما في إشارة من هذا النوع؟
0: طبعا، لأنه كلاتنا فكرنا بسبب إنه موجودة في الواتساب فهي موجودة في كل مكان،
1: كون إنه نفس الشركة المالكة يعني.
0: بالضبط، ولكن هاي الخاصية ما كانتش موجودة ولا في الانستغرام ولا في الماسنجر تبع الفيسبوك. ففيش تشفير هناك على الرسائل
1: الآن. يعني الخطورة يعني دعينا نقول من اصطياد هذه الرسائل ليس من الشركة نفسها، وإنما يعني من جهات أخرى.
0: الخطورة هي من الطرفين، أول شيء إنه الشركة تحس إنها ممكن تستخدم هاي الرسائل لأي سبب هي بتشوفه ملائم، إذا هي بتقدر تشوف الفحوى تبع الرسالة فممكن تقدر تقرأه أو تمرك عليه برنامج معين اللي يقدر يفهم مصطلحات معينة وتحس إنه عندها إمكانية إنه بدي أشارك هاي الرسالة مع جهة معينة، فممكن هاي. وبرضه ممكن المخترقين إذا إحنا متصلين بشبكة واي فاي غير قوية أو مجانية أو عامة، هاي ممكن برضو
1: الاختراق يتم بهذه الطريقة. الآن صفاء، إلى أي مدى أنت يعني كمهندسة برمجيات يعني إمكانية التشفير يعني إلى أي مدى هي معقدة من قبل الشركة؟ هل هذا يعني يكلفها مجهود؟ ما هل بحاجة لتقنيات معينة؟ يعني لماذا تختار الاستغناء عمليا عن التشفير؟
0: أول شغلة، إنستغرام قررت إنها تلغي هاي الخاصية علشان تقدر تقرأ محتوى الرسائل، لأنه صار يوصلها كثير طلبات إنه ليش سمحتوا إنها تنبعث هاي الرسالة مثلا لشخص قاصر اللي ممنوع يكون فيها هاي المصطلحات. فهي قالت أوكي تمام، بديش أعمل تشفير، بدي أقرأ المحتوى تبع الرسائل عشان أنا أقدر أراقب المحتوى المسموح والممنوع. فهي كان الهدف الأساسي عشان تقدر تفهم شو المحتوى اللي تقدر تمنعه أو تعمله حظر.
1: الآن هذه نافذة دعينا نقول، يعني تدخل منها عمليا إنستغرام إلى الخصوصيات عمليا.
0: صحيح، يعني إنستغرام ولا مرة رح تقول إنه أنا بدي أقرأ الرسائل تبعتكم بس عشان أعرف شو المحتوى تبعها، دائما في الغطاء القانوني
1: إنه تحمي القاصرين أو يعني الأمن وما إلى ذلك.
0: بالضبط، وهذا هو المكتوب في سياسة الخصوصية والاستخدام، ولكن يعني بالحقيقة احنا لا نعرف يعني شو ممكن تستعمل الرسائل تبعتنا او شو المحتوى اللي ممكن ينفحص في هاي الرسائل.
1: طب الان خلينا نرجع شوي لورا، يعني ذكرنا بدأنا بواتساب، الى اي مدى بالفعل يعني هذا سليم 100% يعني او حقيقي 100% عندما نقول بانه يعني end to end، يعني انه هذه الرسالة غير قابلة لفتحها من قبل جهات ان كانت واتساب نفسها او شركات اخرى دخيلة؟
0: شوف احنا بالاخر احنا بناخذ اللي بتقولنا اياه الشركة وبنمشي عليه، ولكن هل عن جد احنا بنقدر نتحقق من الموضوع بشكل فعلي؟ مش 100%، فاحنا ما بنعرف 100% اذا اللي بتقوله الشركة صحيح او اذا في طريقة اللي الشركة بتقدر تقرأ فيها الرسائل وما بتعلمنا فيها. فإحنا هذا اللي موجود، هذا اللي إحنا بنشوفه، ما بنقدر نخمن إيش بصير عن جد من وراء الكواليس.
1: كون هذه الشركات زي ما ذكرنا يعني ملكية.

شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس.

0: مثل ما سمعتوا مستورد رسمي سداسية الكوكاكولا ب 19 شيكل و 90 باس، سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و 90، مشروب جامب 1.5 لتر ال 5 ب 19 شيكل و 90، ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل و 90 باس. خاضع لشروط الحملة، شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
2: الشمس دائماً.
3: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.
4: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا، مستمعين 12:43 دقيقة الساعة باستوديوهات الشمس. تعالوا نتحدث عن الجراحة التجميلية، عمليات مامي ماك أوفر، عمليات للجسم ما بعد الولادة. دكتور منار قعوار أخصائي جراحة تجميلية ينضم إلينا، تحياتنا.
5: مرحبا يا كيفك.
4: أهلا وسهلا. زي ما ذكرنا يعني هذه العمليات تعد جديدة نسبيا؟
5: لا، العمليات هاي مش جديدة، بس الكونسبت نفسه بالسنين الأخيرة، يعني الفكرة نفسها بالسنين الأخيرة قاعدة عم تمسك أكتر حيز خير من شغلنا. الحديث هون عن عمليات مش اشي خاص، يعني عدة اشياء، مجموعة عمليات اللي بتصير الهدف تبعها نحسن جسم الصبية والمرأة بعد ما تخلص الحمل، كل قصة الحمل والولادة.
4: الآن كما شرح نحكي يعني عن، دعنا نقول يعني إجراء هذه العمليات، ولكن قبل هذا يعني إلى أي مدى بالفعل يعني جسم المرأة ما بعد الولادة دعنا نقول يتغير وفي أي مناطق؟
5: طلع بكل بني آدمي، وهذا الاشي اللي كنت احكي عنه قبل، كل بني آدمي جسمها بتغير بطريقة مختلفة. المحلات الأساسية عادة بتغير بالجسم هو طبعا منطقة البطن ومنطقة الصدر، اول اخر البطن بترهل شوي صغير الجلد، شوي صغيرة او شوي كتير، والصدر كمان ممكن يكبر، ممكن يسحل، ممكن يصغر، يتغير المنظر. فهدول اكتر منطقتين احنا نتحدث عليهم بالعمليات المامي ميك اوفر. طبعا اذا كان في تغييرات بالوزن عند الصبي خلال الحمل وهيك شيء، معقول يكون في تجمعات دهنيه بالاجرين، بترهلات معقول يكون بالاجرين. فكل حاله خاصه، كل حاله لحالها. بتيجي الصبيه واحنا بتقعد عندي بالعياده تقول انا خلصت ولادات، شو بنقدر نعمل؟ نرجع قد ما بنقدر للوضع كيف ما كان قبل الولادات.
4: عندما تقول انتهيت من الولادات، لماذا؟ يعني عمليا لا يمكن او يعني مفضل عدم الولادة ما بعد عملية من هذا النوع؟
5: لا، مش انه مفضل من ناحية طبية خلينا نقول، بس الفكرة هي انه كل ولادة وكل حمل هي بتغير شوية صغيرة من المنظر. ففي اللي بعملوها قبل ما يخلصوا ولادات، خلاص بدها ترجع شوي صغيرة لقبل كيف كانت، وبعدها بتقدر ترجع تحبل عادي، مش مشكلة. المشكلة الأساسية إنه الحبل الجديد راح يخرب كمان مرة المنظر،
4: ستحتاج لكمان عملية،
5: فممكن تحتاج بعدين كمان عملية طبعا إذا هي بدها. هاي مش عمليات إجبارية، بس إذا بدها بنفع.
4: عن أي مرحلة نتحدث ما بعد الولادة؟ يعني في أي مرحلة يعني مفضل إجراء عملية من هذا النوع ومش قبل؟
5: طلع أفضل إشي هو نص سنة بعد الرضاعة،
4: بعد انتهاء الرضاعة.
5: بعد انتهاء الرضاعة مفضل نص سنة، بكون الجسم صار واصل لوضع ثابت، التغييرات الهرمونية اللي كانت خلال الحبل والرضاعة بتكون صارت راجعة وضع ثابت، وإحنا مش متوقعين تغييرات كبيرة من بعد هاي الفترة.
4: الآن تأتي يعني أم أو سيدة ما بعد الولادة، ويعني لأخصائي الجراحة التجميلية، كيف يتخذ القرار عمليا؟

0: إجراء هذه العملية وفي أي مناطق؟
1: طبعا أول شيء أهم شيء هو طلب المرأة نفسها، الصبية نفسها، إيش أكثر إشي بضايقها. إذا البطن هو أكثر محل عادة ممكن يكون مزعج، مشان أكثر إشي ممكن يكون فيه ترهلات، ويكون فيه كمان تباعد بين عضلات البطن. فالصبية بتلاحظ كثير لما بتيجي تكون نايمة على التخت، تيجي تقوم أو تقعد بطنها بالنص من منطقة القفص الصدري لمنطقة السرة وتحت، بكون البطن يبرز لقدام، بصير في زي ترهل من العضلات، زي فتاء عمليا ومش فتاء بالضبط. فهي أكتر منطقة اللي احنا بنيجي بنشتغل عليها، اللي احنا بنزيد زوائد الجلدية الموجودة وبنرجع عضلات البطن للوضع تباحن اللي كان قبل، نرجع نقربنا على بعض. التغييرات هي طبعا تغييرات طبيعية اللي بتصير بكل حبل، لأنه العضلات تبعد عن بعض، عند الأغلبية ما بترجع على آخر مثل ما كانت.
0: نعم. ويعني ذكرت أنه لا تعود. السؤال، هل هناك طريقة طبيعية؟ صحيح أنت حضرتك يعني أخصائي جراحة تجميلية، ولكن هل بالطبيعة بالتمارين بأسلوب حياة بالإمكان إعادة هذه الوضعية؟
1: المسألة تبعت العضلات أنه التباعد عن بعض، ممكن مرات إذا التباعد مش كتير كبير تمارين بطن ممكن يساعد، ممكن يساعد ويحسن. الأشياء الطبيعية زي الترهلات بالجلد أو طبعا تغيرات بمنظر الصدر مثلا، هاي ما في أشياء طبيعية تقدر تغيرها غير جراحة. يعني لما الصبية سحل صدرها وكان في ترهلات الجلد، الرياضة ودياتا وكريمات وهاي ما بيساعد،
0: لا تفيد،
1: ما بيأثر. لا تفيد. لا،
0: الآن هناك حالات طبية اللي يعني يمنع فيها إجراء عمليات من هذا النوع؟
1: يمنع طبعا. أول شيء هي الإرادي تبعت الصبية، بتحاش تعمل عملية فمش مجبورة تعمل. الحالات الطبية طبعا التدخين هذا لازم يمنع، أو على الأقل لازم يتوقف شهر قبل العملية وشهر ما بعد العملية.
0: ليش عملية؟
1: التدخين بيأذي أوعية دموية صغيرة بالجسم، بالجلد خصوصا، واللي إحنا بهاي العمليات بنعتمد كتير عليها. فإذا في الأذى عندنا بالتدخين بهيك حالة، ممكن تصب في إنه الجلد ممكن يموت، يعمل زي جنجرينا، ممكن الجروح يفتح، يكون في عندنا نسبة التهابات كتير أعلى، ومشاكل تانية أكثر ممكن تزيد، بدناش نخوف المتعالجين المستمعين، بس ممكن يكون مشاكل كبيرة. فالتدخين هو أكثر إشي مؤذي،
0: يعني يوصل إقلاع عن التدخين بدون علاقة بطبيعة الحال.
1: هذا أنا بسميها عصفورين بحجر. بتيجي بتعمل عملية بتوقف عن التدخين، وبتعمل عملية بتاخد تكسب الاتجاهين. التدخين آفي كبير اللي
0: نعم. الآن نحن نتحدث عن يعني أم يعني ممكن تكون حديثة الولادة نسبيا، يعني ذكرت نص سنة أو تقريبا، إلى أي مدى هذا يعني عملية الشفاء؟ يعني لا ننسى بأنه هالأم عليها رعاية يعني طفلة، يعني هل هناك يعني فترة شفاء أيضا من عملية من هذا النوع؟
1: فترة الشفاء طبعا بتأثر على، يعني بتتعلق بالوضعية، وأي عملية احنا قررنا نعملها. إيه شد بطنها عملية شوية غير موجع، ممكن تكون موجع على أسبوعين ثلاثة، إيه مرات أقل مرات أكتر. نفس الشيء كمان بالصدر، عادة شوية صغيرة عمليات الصدر هي أقل وقت من ناحية شفاء، من ناحية الواحد ترجع للحياة تقريبا يومية العادية. إيه بتعلق فيها، في صبايا بتحس إن وضعها كتير أحسن، في صبايا بيكونوا شوية صغيرة بياخذوا وقت أكتر عبين ما يتشافوا ويقدروا يرجعوا لحالهم. بس صدر طول المعدل العام هو بين أسبوعين لثلاثة.
0: نعم. ولو تحدثنا أيضا يعني عن كل ما يتعلق ب، دعنا نقول، تعقيدات من عمليات من هذا النوع، يعني في نسبيا تعقيدات طبية؟
1: قصدك من عوارض جانبية بعد العملية؟
0: نعم، ما بعد العملية.
1: طلع أول شيء في الندب، العمليات هاي فيها ندب كبيرة، الندبة ممكن تكون خط أبيض صغير ورفيع، ممكن كمان ما تكون مش حلوة، خط بارز أو عريض أو لونه غامق. طبعا زي كل عملية تانية معقول يكون في التهابات، الجروح معقول يفتح، التغييرات شو اسمه الزوائد الجلدية ممكن نضطر نعملها بعدين كمان مرة عملية تظبيطات صغيرة. كيف حكينا عن وقت التدخين انه معقول يكون في موت للجلد شوي غير منطقة صغيرة لساتها بدأت ليش بيحوز لعملية مرممة بعد العملية. لحسن حظنا بس مجبور اقول انه المشاكل هاي قليلة، مش اشي شائع. يعني اغلبية العمليات اللي بتنعمل ما فيها المشاكل. بس احنا دائما

0: لازم ناخذ حذرنا والعملية تنعمل بشكل متقن ومرتب مثل ما لازم.
1: وأخيرا دكتور منار، يعني هذا ترند الآن، يعني شائعة هذه النوعية من العمليات مامي ميك أوفر؟
0: بفترة الأخيرة عم بلاحظ أكثر وأكثر توجه لهذه العمليات. في وعي أكثر عند الصبايا، خلصت رضاعة بدي أرجع، وخلصت خلفة بدي أرجع قد ما بقدر جسمي كيف كان قبل. فعم بشوف بالفترة الأخيرة بآخر سنة سنتين في عنا ارتفاع ملحوظ بالتغييرات هاي، بطلب أكثر هاي العملية.
1: نعم دكتور منار قعوار، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: أهلين أهلين، يلا باي باي.
1: نحن بهذا ننهي بيت العيلة لليوم، نشكر حسن المتابعة مستمعتنا مستمعينا، شكر خاص لضيوفنا اللي شاركونا اليوم من خلال مداخلات وحديث على الهواء. خليل حداد وابتهال حسن عادوا لكم برنامجنا، عاد ياسين في إنتاجه، وكنت معكم إيال حميد حديد. نتمنى لكم نهار موفق وهادئ، إلى اللقاء.

0: جدا جدا وأعرف أني تورطت جدا.
1: إجا العيد وعيدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إجا العيد وعيدنا.

0: ظبطنا.
1: شروات عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. ارز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذره جورج شقحه 3 لتر ب 27 شيكل و90، ارز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحه ب 29 شيكل و90، وطحينه الامير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحمله. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أوراء
2: ضوي بالأبيض.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا.
6: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 مشتبهين من عين قنية ومسعدة على خلفية ما وصفته بأعمال شغب اندلعت أمس أثناء استئناف أعمال مشروع المراوح في الجولان والذي يواجه معارضة واسعة من قبل الأهالي. وبحسب بيان الشرطة أسفرت المواجهات عن إضرام عدد من المركبات والمعدات وإصابة عدد من عمال المشروع بإصابات طفيفة. يشار إلى أن الشرطة اعتقلت الأسبوع الماضي 3 شبان على خلفية اعتراضهم على المشروع وأفرجت عنهم لاحقا بشروط مقيدة أبرزها إبعادهم عن منطقة الجولان لمدة أسبوع. في المقابل أكد أهالي الجولان معارضة مشروع التوربينات التي ستقام على أراضيهم معتبرين أن المشروع يشكل خطرا وجوديا عليهم وعلى أراضيهم الزراعية والطابع البيئي والزراعي للمنطقة. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب لن يخضع ولن يستسلم وسيستمر في الدفاع عن لبنان. وطلب قاسم الحكومة اللبنانية بالانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل مكسبا لإسرائيل وتوفر تنازلات مجانية من السلطة. وأكد قاسم أن وقف الحرب على لبنان ضمن اتفاق إيراني أمريكي هو الورقة الأقوى لإيقاف العمليات العسكرية مشيدا بدور وثقل الدور الإيراني. أعلن الجيش الإسرائيلي عن استكمال عملية خاصة للسيطرة العملياتية على منطقة الليطاني في لبنان. وقال الجيش إن العملية جاءت لتطهير منطقة الليطاني والسيطرة العملياتية عليها وتدمير منصات حزب الله لإطلاق الصواريخ. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت بوقوع اشتباكات مع عناصر حزب الله أثناء تنفيذ العملية أسفرت عن إصابة عدد من الجنود. في غزة أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مسلحين في شمال وجنوب القطاع بادعاء تعرض قواته لتهديد مباشر. وبحسب البيان أسفرت الهجمات عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي ترامب يدرس بجدية أكبر مقارنة بالأسابيع الماضية خيار العودة إلى المواجهة العسكرية ضد إيران. وبحسب المصادر فإن ترامب أصبح أقل صبرا تجاه استمرار إغلاق مضيق هرمز إضافة إلى الانقسامات داخل القيادة الإيرانية والتي يعتقد أنها تعرقل التوصل إلى تنازلات جوهرية بشأن البرنامج النووي الإيراني. من جانبه قال إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن أحد الخيارات المتاحة أمام طهران إذا استأنفت أمريكا هجومها على إيران هو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%. وأضافت في منشور على منصة إكس أن البرلمان سيناقش هذا الخيار. وقع 22 وزيرا ونائبا في الكنيست عريضة تطالب الشرطة بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل الذي يتزامن مع ذكرى إحياء النكبة في 15 من أيار. وتضمنت العريضة مطالبة بفتح المسجد الأقصى أمام الاقتحامات بما وصف بأنه تأكيد على السيادة الإسرائيلية على القدس.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة إلى خماسينية في معظم المناطق في البلاد. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 37، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. ياسمين عابد في الأداد والإنتاج، عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري. الشرطة تعلن اليوم وفي مؤتمر صحفي أنها اعتقلت العشرات ممن تم جمع أدلة ضدهم في الاتجار بالسلاح وكذلك في أمور جنائية أخرى في إطار ما يعرف بتفعيل عميل سري للشرطة. وحتى وزير الأمن القومي والمفتش العام تحدثوا عن هذا الموضوع. والسؤال المركزي الذي يطرح، إلى أي مدى هذا يعيد، لا أريد أن أتحدث عن الثقة ولكن الشعور بالأمن والأمن للمواطنين العرب مع استمرار حوادث العنف والجريمة من جهة، وأيضا التخوف مما يعرف بسهولة الضغط على الزناد خاصة بعد الحادث الذي تابعناه في مدينة رهط في الأيام الأخيرة، والتقارير التي رشحت عن ماحش قسم التحقيق مع عناصر الشرطة

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام ب 3.12 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراق.
2: ضوي بالأبيض.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
5: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام.

0: السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج ونبقى في سياق الشرطة ونشاطها، ولكن خلافا لما تعلنه الشرطة في منطقة الشمال ما كان في مدينة رهط، وتابعنا في نهاية الأسبوع أو في مطلع الأسبوع التطورات المرتبطة بمقتل المرحوم أحمد النعمي، ومنذ مطلع العام 4 مواطنين عرب تعرضوا لإطلاق نار وقتلوا برصاص الشرطة. تقارير لمحش وفق تسريبات نشرت في اليومين الأخيرين تشير إلى أنه تعرض لإطلاق نار وأصيب من الخلف، وقد تكون للشرطة رواية أخرى، ولكن كل هذا المشهد يعيد إلى الواجهة قضية الثقة من جهة، إمكانية التحقيق وكذلك سهولة الضغط على الزناد. نستمع إلى التقرير التالي.
1: 4 مواطنين عرب قتلوا برصاص الشرطة منذ مطلع العام الجاري، آخرهم أحمد النعامي من مدينة رهط الذي تحولت جنازته وخيمة عزائه إلى ساحة غضب وأسئلة مفتوحة حول تعامل الشرطة مع المواطنين العرب. تحقيق محش الأولي يقول إن النعامي البالغ من العمر 57 عاما أصيب برصاصة في ظهره خلال مطاردة قصيرة نفذها عناصر من حرس الحدود، وتشير المعطيات إلى أنه لم يكن مسلحا لحظة إطلاق النار، فيما تؤكد عائلته أنه كان يعاني من أوضاع صحية صعبة جعلته بالكاد قادرا على المشي. في رهط لم يكن الحديث فقط عن حادثة فردية، بل عن شعور متراكم بانعدام الأمان وانهيار الثقة بين السكان والشرطة. عائلة عامي تقول إن الرجل خرج من منزله بعد انقطاع الكهرباء في الحي قبل أن تنتهي حياته بإطلاق نار قاتل. الشرطة من جهتها تؤكد أن الشرطي شعر بخطر على حياته، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة. لكن في الشارع العربي تتصاعد الأسئلة مجددا، كيف تتحول محاولات الاعتقال إلى عمليات قتل؟ ولماذا يتكرر مشهد إطلاق النار حتى في الحالات التي لا يكون فيها الضحية مسلحا؟ ومع مقتل أحمد النعامي يرتفع عدد القتلى العرب برصاص الشرطة الإسرائيلية منذ بداية العام إلى 4 في حصيلة تعيد إلى الواجهة الجدل حول سياسات الشرطة وحدود استخدام القوة والعلاقة المتأزمة في المجتمع العربي.
0: إذن تقرير الزميلة ياسمين غميض وإطلاق النار من قبل الشرطة. فالح النعامي الشقيق المرحوم أحمد النعامي. السيد فالح يعطيك العافية، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، أهلا وسهلا بك.
0: أولا تقرير محش بأنه أصيب من الخلف، ماذا تقول العائلة؟
2: تقول أني البارح أنا غسلت المرحوم أحمد النعامي بنفسي شخصيا، يعني لأن أنا بغسل كثير الميتين عندنا وعندي تجربة في هذه الأمور، وأنا غسلته شخصيا وفحصته بشكل دقيق إن كان أي جروح موجودة في جسده، لا في الرجل ولا في الظهر ولا في أي ولا في أجزاء الرأس ولا في أي حاجة، إلا طلقة واحدة كانت في الصدر.
0: طلقة في الصدر، ولكن أنت يعني مع احترامي إليك وأقدر ذلك، أولا تعزينا إليك طبعا وللعائلة، ولكن في إشارة لأنه محش هم بيحققوا بيقولوا أنه إطلاق النار الإصابة كانت من الخلف وقد تكون اخترقت جسده وخرج من الطرف الآخر. السؤال، أنت بخبرتك قدرت تعرف من وين كانت الإصابة؟
2: لأن الطلقة لما دخلت من الصدر ما خرجت من الظهر. لا، لأن لا يوجد جرح في الظهر، يعني حتى يعني نقول أن الرصاصة دخلت وخرجت لا تمكن، الرصاصة بقيت جوا لأن ما خرجت في الظهر، وكان عندي في الظهر يعني بس

0: مثل شحط في الظهر يعني الجلد بس. نعم. شحط الجلد.
1: تم الجثمان تم التشريح لأنه يعني على ماذا إذا ما حش طيب على ما حش تعتمد ما حش برأيك؟
0: أنا لا أعرف من أين أتوا بهذه المعلومة، لا أعرف.
1: يعني أنت بالنسبة لك شقيقك تعرض لإطلاق النار بشكل مباشر وأصيب بالصدر
0: بشكل مباشر حتى وهو كان مرفوع على الأيدي.
1: طيب أنت بتعرف أنه لما إذا أصيب بالظهر هذا كمان بيعزز موقفكم أنه ما أذنب شيء وما كان ما شكل خطر، الآن أنت عم بتقول لي أنه وجه لوجه ممكن يدعى أنه كان يحاول اعتداء على أحد عناصر الشرطة.
0: لا لا لا، لأنه كان رافع الأيدي. كان موقف رافع الأيدي وإطلاق النار حسب شهود العيان اللي كانوا موجودين، إطلاق نار مباشر، أول رصاصة كانت في الصدر وبعدين ثلاث رصاصات كانت في الهواء.
1: نعم، ثلاث رصاصات يعني في الهواء وإطلاق نار، أول طلقة كانت باتجاه وبعدين ثلاث رصاصات في الهواء.
0: أول طلقة أيوة، أول طلقة كانت في مباشر وثلاث إطلاق بعدين بعيار في الهواء.
1: أنتوا يعني كعائلة حصلتوا على تقرير التشريح الطبيب الشرعي ولا لسه عندكم محامي بتابع الموضوع؟
0: إن شاء الله المحامي بيكون عندنا اليوم وإحنا بنطيب ويكوح وبنبنى إن شاء الله في الإجراءات.
1: وما حش يجي لعنكم على البيت أخذوا إفادة؟
0: والله لا حاليا لا، انا اتصلوا باتصال هاتفي وصار لنا يعني ان شاء الله بكره وغدا يكون لنا لقاء، ويمكن حتى يعني كمان ساعتين الله اعلم بيكون عندي الكاتين هنا تبع المشترى عندنا ودي يجي يزورنا ويعزينا. لكن لا ما في تواصل كان مباشر في خلال الايام
1: ما في تواصل، بس انتم على قناعه انه يعني اطلاق النار تم بدون سبب وما كان في اي خطر على
0: اكيد لان حسب شهود العيان قالوا انه رفع ايديه استسلم، رفع ايدين وجاءت الطلقه مباشره في الصدر وثلاثة اطلاق في الهواء يعني.
1: او عندك ثقة انه ما حش راح يحقق في الموضوع للاخر ويجيب الشخص؟
0: الله اعلم ان جدي في هذا الامر ما حش يعني انا سمخ حاليا يعني حاليا انا عندي ثقة معينة ان في البداية الحين هو ودي يبين الحقيقة ونشوف نتابع يمكن بعدين يمكن يتنازل عن الامر، بس احنا ان شاء الله ونظل نتابع حتى تظهر الحقيقة للعام جميعا لينا ولد جميع العام.
1: على كل راح نتابع. أنا شكرك جدا على المداخل، يعطيك ألف عافية، تحياتي حبيب. إلى اللقاء. إذن فالح النعامي شقيق المرحوم أحمد النعامي، وينفي الرواية على الأقل ما نشر ليس بشكل رسمي لأنه ما حش تحقق، ولكن تقارير تقول بأن المرحوم تعرض لإطلاق النار من الخلف. الآن استمعتم إلى شقيقه وعلى ثقة بما رآه، يعني كان المشهد صعب ولكن هكذا تحدث إلينا. قبل قليل تابعنا أيضا إعلان الشرطة عن اعتقال 4 أشخاص من قرى الجولان كما قرأنا في نشرة الأخبار بشبهة الحاق أضرار والاعتداء في عقاب ما تطور يوم أمس في منطقة الجولان، وخاصة الموضوع المرتبط بمشروع المراوح، وهذا الموضوع طبعا يثير ردود فعل كبيرة جدا في الجولان. صباحا استمعنا إلى المحامي رائد شنان المدير العام للمجلس الديني الدرزي وأيضا أحد المحامين إكرامي أبو صالح، وطبعا روايتهم الرافضة وبشكل قاطع لموقف الشركة، شركة إنرجيكس في إسرائيل التي تفعل أو تقوم بتنفيذ هذا المشروع، ولكن المدير العام نيري شعاع ينفي الرواية التي تقدم من قبل الأهالي، ونحن طلبنا رد الفعل لأنه نعتقد أن هذا ملف قد يتصاعد بشكل الكبير خلال الفترة القريبة. نستمع إلى بعض ما ورد في حديثه ورده على ما سمعناه من ادعاءات.
2: אני חושב שאתמול ראינו דוגמה קיצונית ומאוד מדאיגה לחוסר משילות. בסוף מדובר בפרויקט שהוא פרויקט לאומי שקודם על ידי מדינת ישראל, אושר על ידי כל הגורמים במדינת ישראל, משרד הביטחון, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, הוא גם מהווה חלק מ היעדים של מדינת ישראל לאנרגיה ירוקה. יש לו המון יתרונות בהקשר של פיתוח הגולן, ומדינת ישראל אישרה אותו, וחברת אנרג'יקס זכתה בטעם המדינה בפרויקט, ואמורה להקים אותו.
1: אבל מצד שאתה הזכרת את כולם, אבל יש אלמנט מאוד חשוב, שזה בעלי הקרקע, שכנראה טוענים, לפחות מה ששמעתי מחלקם, שכנראה לא כל כך הבינו עד הסוף, בכל זאת יש איזו התנגדות ציבורית בתוך היישובים עצמם, אז אי אפשר להתעלם, עם כל הכבוד למדינה ולכל המוסדות שהזכרת, וזה חשוב מאוד.

وتطورات الميدانية. واستمعنا إلى نيري شعاوة وهو مدير عام الشركة التي تريد تنفيذ هذا المشروع، ويقول هذا مشروع قومي ويطالب الآن الدولة بالتحرك. في المقابل استمعنا إلى الموقف الأهل في الجولان، وسنعود إلى هذا المحور وفق التطورات. نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، الزميلة ياسمين غميض في الأخبار، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية. تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: وباحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه بوظامين 32 وحده ريو ب 24 شيكل 90 بوظا لكريميريا نيسلي لتر 400 مل ب 15 شيكل 90 فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كاس العالم شاركوا بالفعاليه عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كاس العالم بأمريكا كوكا كولا طعم الحياة
3: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة

0: مشروقات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إرفاد قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
3: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن 3287.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود 25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شيتا 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7-9 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن 29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: الشمس

0: دائما.
1: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: إجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إجا العيد وعيدنا
1: وب
0: أحلى شروي زبطنا
1: شروات
0: عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة يوغورت نوفا 1.5 لتر بتسعة شكل وتسعين لبنة نوفا 750 جرام ب14 شكل وتسعين مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام بالتلاتة ب12 شكل وتسعين ولبنة الهنا 800 جرام ب8 شكل وتسعين بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
2: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز شو تختاروا من وين تبلشوا عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس جهازكو جاهز للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة للدولة إلى المحكمة المركزية في حيفا تحديثا في ملف مقتل الفتى محمد مرزوق البالغ من العمر 16 عاما والذي قتل طعنا داخل مدرسة أمجد الثانوية للعلوم والتكنولوجيا في كفر قرع العام الماضي. وبحسب التحديث توصلت النيابة العامة إلى تسوية مع المتهم القاصر اعترف خلالها بالوقائع الواردة في لائحة الاتهام. وقررت المحكمة إحالة القاصر إلى خدمات الاختبار لإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لاستكمال الإجراءات القضائية في الملف. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق دون تفعيل صافرات الإنذار، وأفاد سكان مدينة إيلات بسماع دوي إطلاق صاروخ اعتراضي دون تفعيل صافرات الإنذار. بدورها ذكرت مصادر إسرائيلية أن الحديث يدور عن طائرتين مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن. في السياق، أعلن الجيش عن فشل محاولة إطلاق صاروخ أرض جو نحو إحدى طائراته في لبنان دون وقوع إصابات أو أضرار،

0: وادعى الجيش أنه استهدف منفذ العملية الذي حاول الفرار بدراجته النارية. في بيان سابق أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال عملية خاصة للسيطرة العملياتية على منطقة الليطاني في لبنان، وقال الجيش إن العملية جاءت لتطهير منطقة الليطاني والسيطرة عليها وتدمير منصات حزب الله. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب لن يخضع ولن يستسلم وسيستمر في الدفاع عن لبنان، وطالب قاسم الحكومة اللبنانية بالانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل مكسبا لإسرائيل وتوفر تنازلات مجانية من السلطة. وأكد قاسم أن وقف الحرب على لبنان ضمن اتفاق إيراني أمريكي هو الورقة الأقوى لإيقاف العمليات العسكرية، مشيدا بدور وثقل الدور الإيراني. في غزة أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مسلحين في شمال وجنوب القطاع بدعاء تعرض قواته لتهديد مباشر، وبحسب البيان أسفرت الهجمات عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. بدورها أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن ارتقاء 10 أشخاص خلال الساعات 24 الماضية في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار وصل إلى 856، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات حاجز 2400 إصابة. أشارت تقارير أوردتها شبكة CNN أن الرئيس ترامب يدرس بجدية أكبر مقارنة بالأسابيع الماضية خيار العودة إلى المواجهة العسكرية ضد إيران، وبحسب المصادر فإن ترامب أصبح أقل صبرا تجاه استمرار إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى الانقسامات داخل القيادة الإيرانية التي يعتقد أنها تعرقل التوصل إلى تنازلات جوهرية بشأن البرنامج النووي الإيراني. من جانبه قال إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن أحد الخيارات المتاحة أمام طهران إذا استأنفت أمريكا هجومها على إيران هو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة إلى 5 سنية في كافة أرجاء البلاد. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 37، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إجا العيد وعيدنا وب أحلى شروي زبطنا شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة اسمعوا منيح سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شكل 90 بس مثل ما سمعتوا مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شكل 90 بس سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شكل 90 مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شكل 90 ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ بنفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي لومي بس رقم واحد بقدر منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة
0: طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل أرخص سعر على الإطلاق وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور لحقوا حالك

0: دخولية بس ب 25 شيكل.
1: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
2: أحلى جلسة عائلية، نشاف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
1: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74.90 للكيلو. نعم نعم ب74.90 للكيلو. يا بلاش ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74.90 للكيلو. نعم نعم ب74.90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب تدعوكم لليوم المفتوح لللقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
2: لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
3: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
4: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
5: اهلا وسهلا مرحبا
6: في تمنا اصل الكهرباء.
0: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة اضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءة الاسقف، سموديت كرا، انظمة المغناطيس بروفيل ماجنتي، اضاءة داخلية وخارجية واضاءة للحديقة، مفاتيح واغطية من شركة نسكو لضمان الامان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
5: تمنع أصل الكهرباء.
0: تمنع، أناقة الضوء تبدأ من هنا.
7: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: دبح بيج ماركت أسعدنا،
9: دبح بيج ماركت أسعدنا،
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: وبأحلى شروي زبطنا،
9: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب24.90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب27.90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالية جورج شقحة ب29.90، وطحينة الأمير 900 جرام ب14.90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
10: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة جورج شحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
6: على عافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
7: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
6: برضو جديدة؟
7: كله جديد هون أخوي.
8: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: فهمت وين؟
6: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
7: يصلوا
9: الشمس دائما.
10: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
11: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، وإليكم التفاصيل. قام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ظهر اليوم بجولة في مدينة سخنين تحت حراسة مشددة، وكان العديد من الأهالي قد رصدوا بن غفير خلال دخوله إلى المدينة من المدخل الغربي وبصحبته عدد كبير من عناصر الشرطة. هذا وقالت مصادر محلية في المدينة إن هذه الزيارة جاءت بقراره الشخصي ولم يتم التنسيق مع أي مسؤول في البلدية، ولا نعلم معلومات في هذه المرحلة عن أي لقاء تم مع المسؤولين في البلدية بعد دخول وزير الأمن القومي للمدينة. وفي وقت سابق شارك بن غفير في مؤتمر صحفي عقد في مقر قيادة الشرطة في منطقة الشمال بعد الإعلان عن اعتقال العشرات من المشتبه بهم من سكان العديد من القرى والبلدات في الشمال بشبهة الاتجار بالأسلحة. قدمت النيابة العامة للدولة إلى المحكمة المركزية في حيفا تحديثا في ملف مقتل الفتى محمد مرزوق البالغ من العمر 16 عاما، والذي قتل طعنا داخل مدرسة أمجد الثانوية للعلوم والتكنولوجيا في كفر قرى في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي. وبحسب التحديث توصلت النيابة العامة إلى تسوية مع المتهم القاصر اعترف خلالها بالوقائع الواردة في لائحة الاتهام، فيما أقرت المحكمة بأنه ارتكب المخالفات المنسوبة إليه ومن بينها القتل بلا مبالاة وحيازة سكين لغرض غير مشروع. وأوضحت النيابة العامة أن التسوية جرت على علم العائلة، عائلة المرحوم محمد مرزوق، إلا أنه لا يوجد اتفاق مع المتهم بشأن العقوبة على أن تحسن في مرحلة لاحقة من قبل المحكمة. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق دون تفعيل صافرات الإنذار، وأفاد سكان مدينة إيلات بسماع دوي إطلاق صاروخ

0: الافتراضي دون تفعيل صافرات الإنذار. في الحلبة السياسية هدد قادة في الأحزاب اليهودية المتزمتة بحل الكنيست في حال لم يتجاوب رئيس الحكومة نتنياهو مع مطلبهم بإقرار قانون منع التجنيد لليهود الحريدين. وقالت مصادر برلمانية إن نتنياهو بلغ الحاخامات وقيادة الأحزاب الدينية الحريدية بأنه لن يتمكن من إقرار هذا القانون لأنه لا يملك أغلبية في الائتلاف. من جانب آخر أشارت مصادر سياسية إن قيادات الحريدين بدأت بمشاورات ما إذا كانت ستطالب بحل الكنيست من خلال طرح مشروع يؤدي إلى حلها وتقديم موعد الانتخابات أو التوصل إلى تسوية مع نتنياهو حتى تتم الانتخابات في موعدها المقرر في أكتوبر القادم. وفي الختام الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويطرى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة إلى خماسينية في كافة أرجاء البلاد. درجات الحرارة في القدس 32، في الجليل على 30، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 37، وفي إيلات 41 درجة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح لللقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
1: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90. بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: أوكات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
1: 50% على المسامير وشفرات الديسك، شريط شازور وناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكم
3: يا باترون يا باترون، انت احسن اختيار
4: يا باترون.
5: اول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل اشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة واسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز، للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
6: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على

0: نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع ليومي. ليومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات قابلة لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع ليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. قابلة لشروط الخدمة.
1: إيجا العيد وعيدنا.
2: إيجا العيد وعيدنا.
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
1: إيجا العيد وعيدنا.
2: إيجا العيد وعيدنا.
1: وبأحلى شروي زبطنا.
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين. لبنة نوفا 750 جرام ب14 شيكل وتسعين. مارجرينا أو محماة بلو باند 200 جرام التلاتة ب12 شيكل وتسعين. ولبنة الهنا 800 جرام ب8 شيكل وتسعين. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي. منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

بنمس عليكم بالحقيقة. السهرة معكم مزبوط، جيران الهواء، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائية على طول طايرين.

0: ومن تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محماة بلو باند 200 جرام ب 3.12 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس هذا لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: دخولية بس ب 25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
6: أحلى جلسة عائلية، نشاف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
7: الشمس دائماً.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90. بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل و 90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: أهلا وسهلا مرحبا
3: في تمنى أصل الكهرباء.
0: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة، بيتك نور والأسعار تحطمت في تمنى سخنين. حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنى سخنين بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنى نبع الكهرباء،
3: تمنى أصل الكهرباء.
0: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
4: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
5: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: شكرا، يعطيكم العافية.
0: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
6: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شيتا ال 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
0: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الرابعة تماما في إضاءة الشمس. أحييكم أيها السيدات والسادة، إليكم نشرة الأخبار. أوعز الزعيم الروحي لحزب دجل هاتورا الحخام دوفلاندو اليوم بالعمل على الدفع نحو حل الكنيسة في خطوة تعكس تصاعد الأزمة بين الأحزاب الحريدية ورئيس الحكومة نتنياهو. وجاء في بيان الحزب أنه لم تعد ثقة في نتنياهو أنه على الأحزاب العمل سريعا على حل الكنيسة، مؤكدا مفهوم المعسكر السياسي الواحد لم يعد قائما بالنسبة لهم. هذا وقد أبلغ نتنياهو في وقت سابق قادة الأحزاب الحريدية بأنه لا ينوي تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية قبل الانتخابات المقبلة. صرح رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان إن الانتصار في الانتخابات القادمة وتغيير الحكومة الحالية هو ائتلاف شامل وإقامة حكومة وحدة وطنية تضم ليبرمان وبنت حتى منصور عباس على حد قوله. لقي عامل بناء ثلاثيني مصرعه ظهر اليوم في مدينة روخوفوت إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة للبناء، حيث هرع طاقم طبي للمكان وأقر وفاته فورا لشدة الإصابة والأضرار. هذا وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلن الجيش الإيطالي عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق دون تفعيل صافرات الإنذار، وأفاد سكان مدينة إيلات بسماع دوي إطلاق صاروخ اعتراضي دون تفعيل صافرات الإنذار. بدورها ذكرت مصادر إيطالية أن الحديث يدور عن طائرتين مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن. في نفس السياق أعلن الجيش عن فشل محاولة إطلاق صاروخ أرض جو نحو إحدى طائراته في لبنان دون وقوع إصابات أو أضرار، وادعى الجيش الإيطالي أنه استهدف منفذ العملية الذي حاول الفرار بدراجته النارية. هذا قال الجيش الإسرائيلي أيضا أن العملية اليوم جاءت مع عملية عسكرية جاءت لتطهير منطقة الليطاني والسيطرة العمليات عليها وتدمير منصات حزب الله لإطلاق الصواريخ. وأعلن الجيش عن استكمال هذه العملية، وكانت إذاعة الجيش قد أفادت بوقوع اشتباكات مع عناصر من حزب الله أثناء تنفيذ العملية أسفرت عن إصابة عدد من الجنود. النبأ الأخير، هددت لجنة الأمن القومي في إيران برفع تخصيب اليورانيوم إلى 90% حال تعرضت طهران لهجوم، وأضاف أن أحد الخيارات المطروحة في حال تعرض إيران لهجوم جديد هو رفع مستوى تخصيب اليورانيوم. وأضاف أن هذا التخصيب قد يصل

0: نسبة 90%، وسيناقش هذا الموضوع في البرلمان الإيراني. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء حارة هذه الليلة أيضا، أما غدا فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس الليلة 16 درجة، الجليل 17، حيفا كذلك، الناصرة 15، طبرية 18، تل أبيب ويافا 18، النقب 16، أخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. نعود نلتقي على رأس الساعة، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كالعادة في مقدمة البرنامج أمر سريعا على الأحداث الكبيرة العالمية ولكنها تؤثر علينا بشكل مباشر، وكما كل مرة الحرب على إيران، الحرب على لبنان، وكيف تتحرك الأمور هناك، يقترب ثم يبتعد ثم يقترب من جديد شبح الحرب. الآن الاحتمالات أقل أن تكون هنالك حرب. إيران ردت أمس على ترامب ردا باردا تقريبا لم تتطرق فيه إلى الموضوع المركزي بالنسبة لترامب وبالنسبة لإسرائيل، موضوع السلاح النووي. ترامب أجاب بأن الرد لم يعجبني، قال لم أحب رد إيران. بالمقابل في إيران ردوا بأننا عندما نكتب ردنا لا نفكر بما تحبه أو لا تحبه، يعني ليس لدينا هاجس أو ليس لدينا شعور بأننا نحتاج بأن نثير إعجاب ترامب، نحن نرد كما نرى نحن مناسبا لنا. وهذه الأمور تترك إسرائيل في حيرة، إيران ترد ردا باردا، وترامب لأول مرة يغضب ولا يعطي خط نهاية. اللي بتذكر خطوط النهاية غدا وبعد غد وخلال أيام و48 ساعة وسأدمر وسأفجر، وكل هذه التصريحات الترامبية انتهت. ما تجدد عند ترامب بأنه لا موعد نهائي جديد. بالمناسبة أيضا سمعت تعليق المسؤول الإيراني قال لا نفكر لا نسمع حتى المواعيد التي يعطيها ترامب لنا، عن شو بيحكي أي مواعيد أصلا، ما عدنا نتبع بالضبط عن أي موعد يقصد، خربطنا الزلمي.

أما مع لبنان فإسرائيل ما زالت تقصف في لبنان وتقصف في جنوب لبنان عمليا، وتقوم بهدم مباني حوالي 40 قرية على الحدود، البيوت المباني تحت شعار بأنها تستخدم من قبل حزب الله، ولكنها أيضا تقف عاجزة أمام مسيرات حزب الله. مسيرات حزب الله تقتل جنديا خامسا أمس، بالإضافة إلى

صابت العشرات، والجندي الذي قتل أمس لأول مرة يقتل داخل الحدود الإسرائيلية ومش داخل حدود لبناني، مما يزيد قلق أهالي الشمال الذين يعني سكان شمال إسرائيل اللي بيقولوا بأنه الوضع ما عاد يحتمل. هنالك وقف إطلاق نار في القدس وتل أبيب، ولا يوجد وقف إطلاق نار عندنا. وإذا بتلاحظوا حزب الله بضرب مرات باليوم صاروخ واحد فقط لا غير، يفعل صفارات الإنذار، يذكر سكان الشمال بأن الوضع ليس طبيعيا وأن الحرب مستمرة، يقض مضاجعهم كما يقال، ثم يكتفي بهذا الصاروخ بس لكي يصل إلى هذا الهدف، بالإضافة إلى المسيرات لا حل لها، رخيصة سهلة الاستعمال، وتفعيلها يكفي شخص واحد. اليوم كانت سلسلة ضربات إسرائيلية واسعة في لبنان. المفاجئ بالأمر بأنه ما تسمى المفاوضات الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية في الإسرائيلية اللبنانية في أمريكا ما زالت شغالة، بعد في مفاوضات على مستوى السفير اللبناني في واشنطن، السفير الإسرائيلي في واشنطن، لقاءات مباشرة. إذا بتسألوني شو بحكي بهاي المفاوضات، هل في تسريب، شو استفادت لبنان أو إسرائيل هاي المفاوضات، وين تقدمت، الجواب ولا حدا بيعرف، ولا حتى في معلومات ولا تسريبات متعلقة بالموضوع. ولكن هذه الجبهة تسمى تحت وقف إطلاق النار، بقولوا وقف إطلاق نار دون وقف لإطلاق النار، يعني حتى في سكان الشمال عندهم زي مقولة بين قوسين للسخرية من الوضع، بقول وقف إطلاق نار بإطلاق نور بإطلاق نار دون توقف، مش وقف إطلاق نار إنما إطلاق نار دون توقف. هذا مع لبنان. الجبهة الأخيرة جبهة غزة، القصف دام أمس 4 قتلى في غزة، كل يوم هنالك عدد شهداء أطفال وغيرهم، في مرات يعني تقريبا كل أسبوع هنالك عدد قصف وعدد من الضحايا هناك، وهذا نراه مستمرا، والتحريض على إعادة الحرب على غزة أيضا مستمر، وأحيانا تحت الآن هنالك مطالبات بتخفيض المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة. النقطة المركزية اللي رح نحكي عنها اليوم هي بأنه الثلاث جبهات في إسرائيل بيقولوا لم نحسم ولا جبهة بعد سنتين ونص طاحنات من الحرب. عدة منتقدين بيقولوا بإسرائيل سنتين ونص طاحنات ولم نستطع أن نحسم ولا جبهة. السؤال إذا في جبهة ثالثة شو هي، عفواً إذا في جبهة رابعة شو هي الجبهة الرابعة اللي في خطر بأنه اليمين قاعد بحمي فيها. والجبهة الرابعة رح تكون موضوعنا لليوم، الجبهة الرابعة بقصدش اليمن فيها، سمني جي.

إذن على أربع جبهات قلنا لم تحسم ولا أي جبهة من الجبهات، وكان هنالك حديث في إعلام إسرائيلي بأن هنالك مسؤولين من حزب الليكود وزراء وأعضاء كنيست فيما تسمى اللوكديادة. اللوكديادة كان برنامج معمول للليكود، قالوا فيه بأننا لا نستطيع أن نقدم للمجتمع الإسرائيلي ولا أي نصر بين قوسين مقنع ولا على أي جبهة من الجبهات التي قمنا بفتحها، وهذا قد يؤدي إلى خسارتنا الانتخابات. الآن تبعوا معي، وهذا موضوعنا اليوم، لسلسلة أخبار في الساعات الأخيرة، بما أنه كمان إحنا بالعد التنازلي للانتخابات. عضو الكنيسة تسفي سوكوت، وهو من الصهيونية الدينية حزب سموتريتش اللي هو يميني مستوطن متشدد ولا يخفي ذلك، قبل أيام دخل إلى على غرفة تجتمع فيها مجموعة من الطلاب العرب في جامعة القدس، كانوا يحيون ذكرى النكبة، واقعة تاريخية جزء من ثقافة أو من تاريخ شعبنا، جزء من الثقافة العاملة وذاكرتنا الجماعية للذكر، الذاكرة الجماعية

يدخل ويتفلسف على طلاب جامعة، يستطيع أن يدخل بسكوت كل حراسة حرم الجامعة ويعرف في أي غرفة الاجتماع أو الندوة المقامة، ويدخل ويتفلسف ويتحدث بلهجة فيها محاولة فيها شيء هجومي على الطلاب العرب في جامعة القدس. وتفيزيكوت هذا نفسه يهدد ب 24 أيار هذا الشهر الأسبوع القادم، يهدد بمدرسة في طوبة الزنجرية والسمنيجة هيك. في سلسلة أخبار قلنا بدنا نشوف إذا بنستنتج منها شيء ما وخطر لا سمح الله التخطيط لإيه تحماية جبهة رابعة باختصار. البعض في اليمين يمكن بفكر أنه ممكن يستفيد من توتير الأجواء في الداخل عندنا هون لمصالحه الانتخابية، لكي يحاول أن يغير الحديث في عقل المجتمع الإسرائيلي عن الجبهات التي فتحت ولم تحسم. إذن الخبر الأول استفزاز تفي سكوت لمجموعة من الطلاب العرب في جامعة القدس يحيون ذكرى النكبة، يقتحم خصوصية، يقتحم جامعة، حرم أكاديمي، فعالية للطلاب بشكل عنصري بشكل مستفز. أمر كهذا لو كان في مكان آخر في الدنيا لقامت الدنيا ولم تقعد. كيف بنتي خبرت في سكوت واستفزازه للطلاب ودخوله؟ هذول الطلاب جامعة لهم خصوصيتهم، لهم في اسمه حرم جامعي، الحرم له قدسيته، له بين قوسين له مكانته. أن يتم اقتحام طلاب لأنهم طلاب عربي يحيون ذكرى النكبة، وبنتي بالآخر الموضوع بشوية بيانات فيديو ولايكات على الفيديو شوية انتقادات، هذا المفروض منطقيا هذا خبر كبير وخطر. في سلسلة أخبار كوليت كمان واحد لتفي سكوت في طوبة الزنجرية، بس بعد الإعلانات.

0: اجا العيد وعيدنا
1: اجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجا العيد وعيدنا
1: اجا العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: وباحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه حمله بتصير مره واحده على المشروبات الخفيفه اسمعوا منيح سداسيه كوكولا او كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس مثل ما سمعتوا مستورد رسمي سداسيه الكوكولا ب 19 شيكل و90 بس سداسيه سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90 مشروب جامب 1.5 لتر ال 5 ب 19 شيكل و90 ومشروب ليموناده بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك جهزوا حالكم منيح بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5 تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس سجلوا الآن 052-258-3000 بلانكس
2: لايف سيل في سوبر فارم المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع عناية مكياج أطفال وغيرها الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس
3: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكاكولا طعم الحياة
4: دخولية بس ب 25 شيكل
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل الحملة حتى 21/5 تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك أهلا وسهلا أحلى

هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.

0: بعد لسه بعد لسه بعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: الشمس دائما.
5: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
6: عدنا بعد الإعلانات. إذا كنت أقول قبل الخروج للإعلانات بأن هنالك سلسلة من الأخبار التي تنذر بأنه لا سمح الله هنالك من يريد تسخين بين قوسين، تسخين إثارة الشارع في الداخل من جديد، ونحن نقترب من الانتخابات. قلت هذه حركة تفيسو كوت ودخوله من الصهيونية الدينية لجامعة القدس واستفزاز طلاب عرب قبل يومين، ويقول بأنه سيذهب إلى مدرسة إعدادية في طوبة الزنجرية لكي يفحص بين قوسين إذا كانت الطلاب العرب يتعلمون على التعاون مع الشرطة. حدا يشرح لي كيف ممكن تفيسو كوت هذا إذا دخل إلى داخل مدرسة، إلى داخل حصة، يعرف ذلك؟ هل هنالك أصلا شيء اسمه أن يتعلم الطلاب بالتعاون؟ في شيء اسمه الطلاب يتعلموا هذا الموضوع؟ الشرطة إذا بتأخذ ثقة الجمهور، الجمهور بتعاون معها فيما يتعلق في أمن الشخصي، في قضية وظيفة الشرطة بالحفاظ على الجمهور. هذا الأمر الذي لا تقوم به الشرطة، ولكن واضح زيارة تفيسو كوت، ويبدو بأنها لن تكون يتيمة وحيدة، إنما أعلن عن سلسلة زيارات كهذه يخطط لها، سيبدأها في طوبة الزنجرية ب 24/5. هذا الأمر الاستفزازي نرى، بالإضافة إلى جولة ميني كفير اليوم في سخنين. لماذا يتجول في سخنين؟ ليتفضل يتجول، طبعا مش ليتفضل، ولكن نعرف من يتجول، أقصد في سخنين في ساعات الليل، نرى من يطلق النار في سخنين في ساعات الليل، ومن يصور نفسه ويطلق النار ويحرق سيارات في سخنين في ساعات الليل، ولا يأتي في تلك اللحظة، إنما يتجول لما الناس العادية في الشارع وبتخبى، لما مطلقي الرصاص المجرمين في الشارع. يختار الوقت الذي يستفز فيه الناس ويريح فيه المجرمين. لو كان قادم إلى سخنين بخطة للقضاء على الجريمة أو لأي بلد عربية أخرى، كنت بقولها بلش يفكر يساوي دوره كوزير أمن داخلي، وزير أمن قومي بحب يسمي حاله. ولكن أن يأتي إلى سخنين في جولة استفزازية، سبقتها سلسلة جولات استفزازية إلى أماكن مختلفة، منها كان في الناصرة قبل بضعة أشهر. فهذه الزيارات بين قوسين، زيارات هذه الاقتحامات الاستفزازية من بني كفير بدون سبب، بدون سبب لسخنين سوى الاستفزاز، من تفيسو كوت سلسلة اقتحامات قسم قال عنها وقسم يخطط لها، وهذا كله يضاف إلى يوم الجمعة في القدس. يوم الجمعة في القدس رح يكون ما يسمى

توحيد القدس، هاي اللي بيكون فيه مسيرة الأعلام. هاي المرة جاي يوم جمعة، وبالعادة يوم الجمعة لا يقتحم المستوطنين الأقصى لأنه جمعة، فالناس ملاني والأقصى ملان والبلد القديمة كلها ملاني. هاي المرة هنالك دعوات لمسيرة الأعلام والاقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة، مما ينذر بتصعيد آخر هناك لا سمح الله. 22 وزير وعضو كنيسة اليوم وقعوا على عريضة للسماح للمستوطنين أن يقتحموا المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة ولكي يدخلوا الأعلام هناك، وهذا يستفز الناس. إذا بنيجي بنجمع كل هاي الأخبار معا بنسأل حالنا سؤال، هل هنالك توجه لاستفزاز الشارع العربي في الداخل كجبهة جديدة تفيد اليمين، بما أنه ولا جبهة من الجبهات الخارجية تاعت الحرب نجحت؟ يعني هل تصنع ورقة انتخابات الآن؟

0: بالنسبة لمسيرة الأعلام، هنالك احتمال بكلول بالإنتاج أن تكون المسيرة يوم الخميس قبل بيوم، ولكن هذا قد يخفف بين قوسين من الاحتقان تبع الجمعة، ولكن هذا لا يمنع الطلب الذي تقدم فيه أعضاء كنيسة الوزراء بأنه الدخول لاقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة. يعني سيعيتها بيكون في مسير الخميس واقتحام الجمعة، أو مسير واقتحام الخميس واقتحام الجمعة. هذا أيضا ممكن السؤال، كل هذه الهجمة الآن اللي مش مفاجئة ومش لأول مرة، ولكن في شيء كثافي عم تتصاعد. سؤالي لليوم، هل بتفكروا بأنه هذا شيء مخطط؟ هنالك حالة استفزاز العرب في الداخل، إنتاج حالة معينة تستغل انتخابيا، وهل إحنا واعيين لهذا الموضوع كشعب، كلجان انتخاب، كلجان شعبية، كمسؤولين، كرؤساء مجالس وكأعضاء كنيسة؟ أنا زهقت وأنا كل مرة أسأل على القائمة المشتركة وشو اللي بأخر القائمة المشتركة، ولا فيش قائمة مشتركة، ولا الكل اجتمع. هل بتفكروا بأن هنالك حالة تسخين للوضع في الداخل، واليمين المتطرف يحاول إنتاج ورقة يستغلها في الانتخابات القادمة من الآن، بما أنه فيش عنده بين قوسين ما يفتخر فيه، بين قوسين لا في يعني فيش حسم لا في إيران ولا في لبنان ولا في غزة، بقول على الأقل بفتح المشكلة الداخلية هون. وهي التحذيرات كانت سابقا، يعني البعض حلل أنه هل يمين يفكر بهذه الطريقة إذا فقد كل قدراته على كل الجهات بأنه يثير إعجاب بين قوسين مصوتي. هل هذه الحركات اليوم، تبي سكوت بين كفير، الدعوات في الأقصى، في هدف تسخين بين قوسين، تسخين الشارع داخليا، الاستفزاز الداخلي للاستفادة؟ شو بتفكر ولا احنا واعيين، وكيف لازم نتصرف وحدتنا واللجان، وما هي الخطوات؟ طبعا بدون شك فيش حاجة أقول بأنه نحن حديثنا كله عن خطوات ديمقراطية وخطوات قانونية وخطوات تتعلق في الوحدة وخطوات مقبولة في الإطار الديمقراطي ومفهوم الحرية والديمقراطية والقانون. ولكن في هذا الهامش اللي قلت عنه، حرية وديمقراطية وقانون، في المفروض مساحة ممتازة بأنه نقدر نحمي حالنا إذا كان هنالك من يستفز ويتحرك بهذا الاتجاه. وهل القيادات في الداخل بتساوي اللي عليها، ولا راح تتفاجأ إذا وصلت الأمور إلى أماكن سلبية؟ للاتصال صفر أو سلبية أكثر 04-60-10-101، ومع اتصال هاتفي أول. مرحبا. ألو.
1: ألو مرحبا،
0: هلا بيك، من معي؟
1: معك جمال من الناصر.
0: هلا جمال، تفضل.
1: فأمي ذكر عافية. أول إشي أنا سمعت القصة بالنسبة إنه بن كبير بدي يجي على السخنين ويحاول إنه يستفز الشارع العربي، هذا الإشي طبعا إشي مخطط لإله، بس أنا من رأيي إنه لما بدي يجي على سخنين،
0: هو كان اليوم مرق،
1: كان اليوم
0: كان اليوم والناس عبرت عن غضبها بالساعات الماضية، وقال

0: قالوا له بانه تمثيل بكفي، فيديوهات للتيك توك بكفي، تعال احمي الناس، قوم بدورك كوزير، وحركاتك اللي بتسويها كل مره الاستفزاز والتصوير وانا صاحب البيت وهيك سخيف ولا يطاق ومستفز.
1: على يعني على كل اخونا العزيز شو ما بيحكي شو ما بيعمل، انه الشارع العربي انه بيعبر، ممكن اضعف الايمان يقدر يعبر عن رايه، بس ولكن هذا ما بقدر يعمل ولا اياك شيء، بس مجرد استفز لمجرد دعايات انتخابيه يغير فكره الشارع اليهودي بالنسبه للعرب كذاب، العرب خطر علينا وخطر على المجتمع وخطر اعرف قصصهم عادي، ما فيش شيء بعيد يعني، فيش شيء
0: يعني. جمال انت بتفكر بانه تفيسو كيوت من حزب سموتريتش انه بقول ب 24/5 رايح ادخل على قلب صفوف طلاب قاصرين بده يستفز في طوبة الزنقرية، وقبل يومين كان في جامعة القدس استفز طلاب جامعة هناك، واليوم جولة بن كبير، انت بتفكر انه هذا كله ضمن سياق عم بخططه لشيء اتجاه الشارع، مش انه كل واحد بتصرف لحاله بشكل عشوائي؟
1: لا لا لا، اكيد اكيد هذا الاشي مخطط لإله، بحاولوا يعمل كل جهات انه يحاولوا يخربوا بالمجتمع بين العرب واليهود والشارع العرب واليهودي، لأنه زي ما قالوا يعني فرايرين لو متين متخلفين، طالما أنه الوزراء وهالكد عندهم عقول وشايفين الشارع تميم ومعك معك عليك عليك، يعني زي ما تقول القطيع بيمشي وراهم، معناته بقدروا ينشروا السم بين المجتمع اليهودي أصلا حتى مش بس المجتمع العربي، وهن المجتمع اليهودي بيفكر انه العرب بدين يقتلوهن العرب يعني
0: بصور كم متوحشين.
1: على كل حال يا سيدي انا بفكر من رايي انه اذا بده يعمل ايات جوله بالمجتمع العربي هاي وسيلتي انه يعملوا اضرابات ويسكروا المحلات وخليهن بالشوارع لحالهم يلعبوا يسرحوا ويمرحوا مع الشرطة مع البوليس، لأنه كمان شغلي بسنة 2000 لما قتلونا 13 شاب الشرطة اللي قتلتهم هاي رسالنا لإلنا للمجتمع العربي إن بس من دويكو بالقتل، وهاي هي الرسالة الوحيدة. فأعضاء الكنيسة العرب يصحوا على حالهم، بلاش يضلهم يضحكوا علينا في أمور إحنا منقدرش وإحنا كذا وإحنا كذا، لا أنت بدك تروح، أنت موجود في الكنيسة بدك تجيب لك جيب لنا حقوقنا، بدك تجيب لنا كل الاشياء الموجودين، احنا ما بدنا نكاتل ولا نحارب الحكومة ولا الدولي.
0: شكرا عزيزي جمال، سلم ايدك حبيبي، شكرا شكرا. واللي قاله جمال فيه كمان جانب اضافي بدي احكي عنه، بالاضافة بانه وحدة الاحزاب هي مش بس قوتها في الكنيسة، هي انعكاس نفسية ذلك على الشارع، انعكاس نفسية ذلك على جهوزية الناس. بتذكر لما مرة كان قائم مشتركي، نفسية الناس كانت انه احنا مع بعض، نفسية الناس كانت انه احنا بنقدر نتنظم، تعرف رغم كل الانتقادات والفلسفة ومازن وكذا وكذا، وانا مع قسم كبير منها، ولكن ما تذكر مرة وقف في مجلس الامن وقال بانه كان هنالك وحدة لما كان قائم مشتركي الاولى، قال على العرب ان يتعلموا من العرب في الداخل عنا احنا، ذكر في مجلس الامن بانهم اقاموا قائم مشترك، و هذا يثبت بأن العرب بالمجمل يستطيعون التنظم وبيقدروا يعملوا شيء مع بعض. فالموضوع مش بس قوتنا في الكنيسة وتأثيرنا وعدم تأثيرنا، انعكاس نفسية هذا الوضع على الشارع وعلى جهوزية الشارع وعلى علاقات نشطاء الأحزاب مع بعض في مواجهة أمور. بتمنى أنه أكون في تخميني مخطئ إن شاء الله، بأنه كل هاي الأمور اللي قاعدة بتصير متسارعة في الأيام الأخيرة، بأنه هاي تجهيز لاستفزاز الشارع العربي أكثر، تجريم كل عمل سياسي داخل المجتمع العربي، تجريم حتى مجموعة طلاب جامعة قاعدين بتناقشوا داخل غرفة مغلقة، تجريم حتى ذلك زي الحكم العسكري، وهذه الاستفزازات للشوارع لإنتاج حالة تستغل من قبل يمين المتطرف، لأن اليمين المتطرف ما في عنده إنجازات يسوقها على الجبهات الخارجية. فما يقلقني الآن بأنه تكون هاي هي لا سمح الله ورقته الأخيرة باللعب بالانتخابات، بأنه طيب فشلنا في كل الجهات، معنا 5 أشهر للانتخابات، فتعال نستغل ورقة عرب الداخل لا سمح الله. شو بتفكروا بهذا الموضوع؟

0: إذا قبل الحالة تعبان الليلة والإعلانات معنا محادثة تليفونية. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا بك.
1: كيف الحال؟
0: هلا، مين معي؟
1: بحكي معك بهاء بدران وادي عارة.
0: هلا بهاء،
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله ممتاز.
1: على ما أعتقد أنه هاي أحمى انتخابات بتكون في تاريخ الدولة.
0: وبتفكر أنه إحنا هاي التحركات اللي بالأيام الأخيرة ممكن تكون وقود، لا يعني بيحاولوا يحاولونا لوقود الانتخابات الجاي بما انه الجبهات اللي برا فشلت؟
1: هاي الوقود وعلى مستوى كبلانستي الاخرى كمان، يعني خذ اليهود بعضهم، ما بين اليسار اليهودي اللي بسموه اليسار العنصري المتزمت وما بين اليمين الفاشي. على مستوى هاي راح تكون مفصليه، انتخابات مفصليه على مستوى يسار ويمين وفاشي مش مستوى بس انه مواطن عربي. اذا انت بتتذكر هذا اللي بنسميه مردخي وجماعته،
0: طبعا
1: يعني، واذا شاهدت قناه 14 بشاهده بس بالنسبه اشوف ارائهم، يعني هو بيهدد تهديد مباشر بقول اتم عود لو رايت مثله، ما شفتوش ولا شيء مما سيحدث. يعني هو بيهدد بالكبلانستم مش بس العرب.
0: سؤال كله، ممكن يكون في هاي الاستفزازات للشارع العربي لتوجيه العناوين وتوجيه الشحنات السلبية في الشارع الإسرائيلي من خلافات داخلية؟ تعرف لما بيكون في خلاف خارجي أو بين قوسين خصم خارجي، عدو خارجي إذا بدهن، سيتها المشاكل الداخلية توضع جانبا. فممكن يكون هاي واحدة من الأسباب إنه قاعدين بيستفزوا بالشارع العربي هاي الأيام وبيحموا، بيرفعوا بالدرجة شوي شوي،
1: بيرفع بالدرجة شوي شوي، بدهم يعلوا نسبة الناخبين لصالحهم. هم بيشوفوا انهم بيخسروا بالانتخابات. وعلى ما اسمع، على
0: الو
1: قطع، احنا ذاهبين لايام صعبة،
0: عشان هيك لازم يكون جاهزين. وهذا اللي بحاول اثيره اليوم بالفقرة، بانه الحكيم هو من قالوا الذكي اللي بيطلع من المشكلة، الحكيم اللي بيشوفها سابقا وبيحاول يتنظم بناء عليها، فهي دعوة للتصرف بذكاء. شكرا عزيزي بهاء، شكرا على رأيك عزيزي. بطلع إلى إعلانات سريعة وأعود لاستقبال وسماع آرائكم.
2: إيجا العيد وعيدناه،

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمة 3287.
2: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا.
0: شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لاحقوا حالكم.

0: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرق فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.

0: أوكات
1: ريو، مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا.
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24.90 شيكل، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27.90 شيكل، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29.90 شيكل، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14.90 شيكل. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: الشمس دائما
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
7: عدنا بعد الإعلانات ومعي محادثة. مرحبا.
8: ألو
7: مرحبا.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، أهلا بيك.
8: أحكي معك أبو مصطفى من حيفا.
7: أهلا أبو مصطفى، تفضل عزيزي.
8: شوف عزيزي، والله إحنا أول شغلة مش لازم نعلق أمان على أي حكومة من هالدولة هاي من مرة. يعني إحنا منتوقعش الحكومة اللي بتيجي تكون أحسن من اللي قبلها، لأنهم كلهم عملين وجه واحد، يعني فيش فيها جد. احنا لازم نعلق امالنا على المجتمع العربي، مهما يكون في كل العصابات الاجرام وكل الوضع السيء اللي فيه، الا انه في البذر الطيبه والبذر الحسنه اللي نسال الله انه ربنا يعينها على انه تمشي قدم في المجتمع وتوصله لبر الامان
7: ان شاء الله.
8: عندي برضو على انه نكون يد واحده في الانتخابات القادمه، إنه الكل يطلع يصوت بغض النظر، ونسأل الله إنه ربنا يلم شمل المجتمع العربي بقائمة واحدة اللي فعلا تقدر تكسر عين هالناس اللي فعلا متبجحة، وهالناس اللي عمالها زي الحكومات هاي، وزي هالناس اللي خجل الواحد إنه زي اللي كلك وزير أمن داخلي ولا وزير.
7: كل بتوافقني إنه القائمة المشتركة مش بس تقل بالكنيسة، هي جو للناس، هي إيمان بذاتهم، إيمان
8: بأنفسهم. هي الحرب تبعك المجتمع العربي يا غالي، يعني المجتمع العربي بدون الممثلين تبعته في الرياضة. احنا لازم نبغي نفسه برضه. القائمة المشتركة لازم تنتبه للمجتمع اللي هنا. احنا نعم احنا كشعب فلسطيني، لكن احنا الاساس هنا البنية التحتية. اذا هنا خربت يا غالي، لا منفيد غاد ولا منفيد هون. احنا درجة اساسية لازم منفيد نفسنا هنا، ونقوى عظامنا هنا، ونقوى قاعدتنا هنا، ونقوى البنية التحتية تبعتنا هون. نقدر نفيد غير
7: صوت عندك صوت عندك شوي فيه مشكلة، بروح وبيجي. بس انت نقطة أخيرة، وهذا اللي بحاول ألفت انتباه الناس فيه اليوم والمسؤولين اللي قاعدين بيسمعوا الأحزاب، بأنه هاي التحركات تاعت بن كبير في سكوت بسخنين بالقدس بطوبة الزنجرية، والدعوات لتصعيد الأمور بالأقصى يوم الجمعة القادم، إذا بتفكر كمان بأنه هاي كلياتها لإنتاج ورقة داخلية لاستخدامنا وقود للانتخابات القادمة.
8: مع احترامي لك، هاي ممكن تكون لصالحنا أكثر ما هي تكون ضدنا.
7: حلو إن شاء الله. ليش؟
8: لأن المجتمع يشوف هاي الناس كيف قاعدة بتشتغل، وخير وسيلة للدفاع اللي هي إحنا لازم إنه إحنا نهيئ حالنا للوضع اللي كماله بيصير وبيصير وبيصير، مشان نقدر نقوي مجتمعنا، نقوي جبهتنا، نقوي الناس اللي بتمثلنا بالكنيسة. تصير فينا لبر الأمان. لازم كل واحد بالمجتمع العربي يطلع يؤدي صوته، يطلع يدعم الناس اللي بتمثل المجتمع العربي، والناس اللي بتمثل المجتمع لازم يقووا القاعدة اللي ماشيين عليها في المجتمع هون درجة أساسية، يقووا البنية التحتية تبعتهم، مشان يكون لهم صوت، يكون لهم كلمة، ويكون لهم فعل، يقدروا يكونوا يكونوا لهم في تبع السفينه. هاي السفينه في لها يعني دفه امان البوص الشمال واليمين، لازم هم يكون لهم ثقل على السفينه هاي مشان يقضوا انهم يجيبوا الناس اللي بتكون السفينه هاي، انه يكون لنا نشغل حيز احنا كمجتمع عربي. بس رجع نقول ماشيين هيك بالوضع اللي احنا موجودين فيه.
7: ان شاء الله هاي النداءات بتكون شيء عم بوصل للي بسمع. وشكرا لك عزيزي يا ابو مصطفى
8: حبيب، الله يرضى عليك،
7: سلم ايديك. ونقطه بدي الفت نظري، لا صحيح الحديث عن اضاءه كنيست، ولكن كمان المشتركه والموضوع هذا اللي بيخلصش، بس كمان رؤساء المجالس هن بالاخر منتخبين كقياده جمهور، مش بس كمدير مجلس، هو قائد للبلد لكي ياخذها الى اقامه لجان شعبيه، الى التجهز للتحركات التي تدافع عن الناس، التي تمنع يمكن جزء من هذه التحركات نقاش مع الأطراف الأخرى، يمكن جزء من هذه اللجان حماية، يمكن جزء من هذه التحركات التظاهرات التوجه ل يعني لازم الناس تشعر بأنه عندها عناوين. مظبوط المشتركة بتترك نفسيتها وأثرها على الناس، بس كمان في أشياء أخرى اللي ممكن المجتمع يسويها، يتنظم بطرق مختلفة. احنا مش المجتمع الوحيد اللي بالعالم عانى من عنصرية، بس لا يوجد ولا مجتمع في العالم خرج من العنصرية دون ان يتنظم. معي كمان محادثي، مرحبا.
0: الو
7: مرحبا.
0: مرحبا،
7: اهلا بيك، مين معي؟
0: تعالي دائما انا في الدنيا الخير لقدام
7: ان شاء الله. مين معي؟
0: معك الياس تيتي من البعن.
7: اهلا بيك استاذ الياس.
0: يعني يمكن نتعمق شوي ونحكي شوي اكثر سياسي، الاجتماعيات موجودة بشكل عام، ولكن السياسة اليوم الموجودة في أجندات مدروسة، هي مش مجرد أمور اللي هي بتيجي بالصدفة. فهذا الأشياء اللي احنا عم نشوفها اليوم مدروسة، أجندة محطوطة قدام هاي الحكومة الفاشية اللي عن جد يعني قطعت كل إشي ممكن تيجي، حتى الإنسانية بعدت عن الإنسانية. ولكن هذا إشي موجود، إشي هن دارسينه وحاطينه.
7: يعني انت يعني عشان اتاكد انه عم بفهم عليك صح، انت بتفكر انه هاي الاقتحامات والاستفزازات اللي عم تستفز شوي
0: هاي مش مجرده،
7: هاي خطه مدروسه.
0: زي كيف بيعملوا الحركة، زي كيف بيعملوا الاستلام، كان زي كيف بيعملوا الاجتماعات، كلياته مدروس. يعني هاي في اجنده مدروسه، شو بده يصير بالكره العربيه وايش الاهداف منها، وايش كمان الأشياء اللي رايحين يستخلصوها، والعبر اللي حتكون موجودة، مش مجرد إنه بدي يفوت بنكفير أو غيره أو غيراته، ولكن الدور والباقي. لسه منقول إحنا المجتمع عمل اللي عليه، المجتمع عم بيعمل اللي عليه، المجتمع بكل حالاته وبكل مكوناته عمل اللي عليه. المجتمع تعبان، مجتمعنا المجتمع العربي تعبان، بده قيادة. حكينا مرة وسنتين وثلاثة وعشرة، مجتمعنا يحتاج إلى قيادة. مجتمعنا مجتمع رائع بكل مكوناته، بغض النظر الأحزاب السياسية أي حزب، ولكن هذا المجتمع، هاي الناس، هاي القيادات لازم تصفى، لازم تشوف إنه المجتمع اللي موجودين إحنا فيه مجتمع رائد، مجتمع فيه الطبيب، فيه الممرض، فيه المحامي، فيه المهندس، في كل.
7: تعرف شو مرات بحس استاذ الياس، ده شاركك مرات بحس
0: احنا بحاجه كمان لدعم. اللي بقولك انه القياده، لا القياده لازم تكون موجوده، القياده لازم تاخذ دورها بالشكل الصح.
7: طبعا تعرف انا استاذ الياس شو بحس، ده شاركك لو سمحت.
0: يتقاتلوا مين بده هذا الكرسي او مين بده هذا الكرسي، الناس زهقت.
7: استاذ الياس بدي اشاركك، اسمح لي اشاركك شو بشعر مرات.

0: إنه القيادة بتستنى تلاقي شيء منظم جاهز عشان تطلع تخرب فيه. القيادة وظيفتها تنظم، وظيفتها تجهز،
1: هني ولا إشي. أنا
0: وظيفتها ترفع المعنويات، وظيفتها
1: تتضاق مع كل القيادة اللي موجودة، تتضاق مع هني ولا إشي. ولا الإنسان لازم يحكي هيك دغري، ولا
0: مش ظالم شوي بالجملة إني ولا إشي؟
1: لا ولا إشي، لأنه بلشنا من سخنين، من سخنين انطلقت كل الأمور، من إنسان، من إنسان، إنسان طيب، إنسان محترم عادي، قال لا إني بس مجرد إنه مشيوا. ما بعد، ما بعد الآن المجتمع العربي والمظاهرة اللي كنا فيها بتل أبيب كانت مظاهرة صاخبة. وين القيادة اللي لازم تمسك؟ وين القيادة اللي لازم تقعد؟ وين القيادة اللي لازم تنطي الطمأنينة والأمن والأمان لهذا المجتمع اللي عن جد إحنا بحاجة، إحنا بحاجة لقيادة. ودائما بقول بإيمان مطلق الخير لقدام، ولا تقنطوا من رحمة الله،
0: ولا تقنطوا
1: اللي عم بيصير من بن كبير ومن قطعان المستوطنين في أمتنا بشكل عام، ورايح يصلنا لهون. المفروض أنه يكون
0: في بلش.
1: واعي تعرف توقف هاي الأمور.
0: شكرا أستاذ إلياس، وصل صوتك، وشكرا على التفاؤل. إلياس متأسف
1: هو
0: إيه؟
1: يا بتيتي
0: أهلا بيك عزيزي، شكرا كتير، وعلى الأمل بتعطيه طبعا الناس طيبة.
1: بتأمل إن شاء الله، بتأمل يكون تصل أصواتنا للقيادة
0: للمعنيين. شكرا عزيزي، سلم إيدك. شكرا شكرا. معي كمان محادثة، مرحبا.
2: الله كيف حالك؟
0: هلا بيك.
2: اللي بدي أسألك سؤال معلش.
0: مين معي؟
2: لكن معك مستمع.
0: أهلين تفضل.
2: أنت كل حياتك بتصوت، أكيد صوت لمشترك في الأخ.
0: أها.
2: شو طالب مني؟
0: طلع السؤال، أنا حسب رأيي اللي تسأل الحكومات شو بتساوي المجتمع، بس إحنا بدنا من يمثلنا أمام المؤسسات، ودائما أمل بأنه هدول اللي يمثلون أمام مؤسسات الحكومة الإسرائيلية.
2: بقول لك بالعربي ده عن أمور تسوق قليلا ما تعرف مع من كنت أنت، عشان هيك بس طحن مي طحن مي، لأنه في الأحاديث كلهم في دايوم في الحدث لا يبقى أحد منهم. لسه أعضاء الكنيسة هذول من الليكود اللي بحكيك عليه من الليكود يوعدك 50 مش 40 50% بتشتغله وبتمشي معاه، بوعدك بكلمة بالفعل وبفوع بفوع.
0: شو بيساوي بنفذها؟ بتقول
2: الحزب بس بدي يخوض معركة انتخابية، صح ولا
0: مش صح؟ مش فاهم أنا شوي، صوتك واطي، بدك تشد حالك.
2: بقول لك الحزب بس بدي يخوض معركة انتخابية.
0: طيب
2: يوم لوزير اللي يكون انت تطلب منه شغلة غض النظر شو ما كانت تكون، تقول له بدي شغلة هيك هيك، ولا لك فيش مشكلة بس بتناي واحد تعطيه مقابل الشغلة انك تدعم وتصوت تمشي معه. احنا كل عام نصوت مشترك، شو طيبنا منه؟
0: انت عارف اللي عم تحكيه شراء ذمم، انت عارف صح؟
2: وليش العروبة هاي اسم عروبتك هاي في الكنيسة اعضاء الكنيسة مش يعني مش هين ذمم؟
0: ايش عروبتك بتحكي معي؟ طيب
2: يعني لسه اعضاء الكنيسه العرب اللي دخلك عليها انت يعني فيش بيع مش طلب الكنيسه؟
0: طيب لا المفروض انه في موقف عند الناس وفي اخلاق، وشكرا لك، عند الناس في موقف وفي اخلاق، ومقايضه حق المواطن بالتصويت هذا شيء لا يطلب من المواطن الاسرائيلي، لا يطلب من المواطن اليهودي. ما بنكلش ولا المواطن يهودي اذا بتصوت ليش تاخذش امان، فيش مواطن يهودي بنكله اذا بتصوت ليش تاخذش امان. واكثر كيبوتس يساري في العالم، في أكثر كيبوتس يساري في إسرائيل بصوتش ولا صوت منه لأحزاب اليمينية، ولا واحد من اليمين بتجرأ كله إذا بتصوت لبتاخد أمان. هذا يكون مكروه، يعني يكون مقبول عند العرب؟ ليه؟ كمان محادثة، مرحبا.
3: ألو
0: مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: أحكي معك مستمع من الشمال.
0: هلا بيك عزيز، تفضل.
3: بداية بالنسبة للأخ اللي كان يحكي من شوي، يعني غريب وعجيب انه في بعض ناس من المجتمع العربي عندنا بيفكروا انه ممكن الليكود او اي حدا من الليكود يعطيه 1% امن او امان او اي شيء. هو اصلا مش مستوعب انه احد الخيارات اللي موجودة يعني عند حزب الليكود هي طرد العرب. طرد العرب هي
0: في اصوات يعني بالليكود وغير الليكود تحدث عن ترانسفير مرات، مزبوط.
3: إذا هو بفكر إنه يعني راحين يعطوه أو راحين يتعاطفوا معه أو إلى آخره. ومسألة بن غفير ومسألة يمين متطرف، هذا أنا وإنت وأصغر ولد موجود يعني حتى عن الطفل الصغير اللي عمره 10 سنين و8 سنين فاهم إنه يعني

0: المنظور تبعهم معروف وين رايح. يعني لطرد العرب، عنصرية، كل شيء ضد العرب. الأثيوبي اللي قبل شهر انقتل، شفنا الصدى اللي صار.
1: طبعا لحديت امبارح تقارير طويل كل ليلة، تقريبا كل ليلة بكل الإعلام.
0: وطبعا وإحنا يعني شايف انت شو بصير عندنا يوميا، في قتل ولا في أي
1: يعني. وبدي أسألك أساس فكرة الحلقة اليوم، أنا بعجزة تبعت من البداية قلت سلسلة أخبار صارت بالساعات الأخيرة، إن كان تفي سكوت في جامعة القدس وتفي سكوت يروح حطوا بالزنجرية وبين كبير اليوم سخنين وتحماية الوضع في القدس، هل بتفكر أنت بأنه فعلا يتم تحويلنا؟ أشكر خبر عينك عينك إعادتنا بعد ما فشلت الحكومة الحالية بحسم أي جبهة من الجبهات الخارجية بإيجاد فزاعة داخلية اللي هي عرب الداخل، الورقة الأخيرة استخدامها من جهة عشان يرفع شعبيتهم داخل أمام مصوتيهم، وكمان عشان يحيدوا الخلافات الإسرائيلية الداخلية. شو في أحسن من طريقة من افتعال وتحماية الخلاف مع العرب في الداخل؟
0: بالضبط، هي كلها بروفيكاتشا زي ما بقولوها أمي يعني. يعني بس مشان جلب أصوات يمينية مشان تمهيدا للانتخابات اللي جاي. بس أنا بدي أوجه يعني كلمة ورسالة للنواب العرب الموجودين حاليا بالكنيسة، يعرفوا أنا مني شخصيا والله إذا ما عملوا قائمة مشتركة، ما وحدوا الأصوات لضد هاي الـ يعني الجبهة اليمينية المتطرفة، ولا واحد راح ينزل على التصويت، وأنا راح أشتغل.
1: وحتى لو قالوا نطلع بنفس الباص كل واحد بنزل على محطة شكل بعدين بهمش؟
0: لا لا لا لا لا راحت هاي الأفلام راحت، جربناها من قبل وجربنا إيش بقول لك، موحد إيش جبهة إيش مش عارف شو، كل واحد عنده ال تعرف أنا بعمل وأنا بساوي وأنا بقيم وأنا الصح، كل واحد يفكر حاله إنه الصح. أنا عندي الأدوات الإعلامية اللي أعمل إعلام مضاد ضد هاي الأحزاب وراح أشتغل على.
1: بس أنت سؤالي
0: حتى لو هذا الإشي يعمل لي مشاكل.
1: لا مفروض بتكون رأيك إن شاء الله بحرية، بس سؤالي البسيط، في فكرة لإقامة قائمة تقنية وبعدين كل واحد بروح في حال سبيله، واللي بدي يروح على الحكومة الجاي بيروح، واللي بدي يروح على شيء آخر بيروح، واللي بدي يعارض بيروح، واللي بدي يحاول يعمل جسم مانع بيروح. إذا أجوا قالوا لك اسمع منفوت مع بعض قائمة بس بعدين صوت لنا، بس كل واحد افهم من إسا كل واحد نيته بعدين على محل تاني، منصر على المحطة بعدين كل واحد بيطلع بقطار مختلف، هاي بقنعك هذا الطرح؟
0: أبداً. أنا يعني حتى لو إحنا برضو أنا وإنت برضو عارفين إن القائمة المشتركة يعني عندها في حدود معينة بالقرارات، تمام؟ وإحنا عارفينه يعني إنه مم زي ما بيحكوها باللغة العبرية مقبلين، ما فاهمين إحنا هذا الإشي. بس القائمة المشتركة جد ممكن تسن قوانين، ممكن تساعد، ممكن يكون فيها ثقل جوات الكنيسة، النواب المسؤولين برضو كمان عنها، يكون في 15 مقعد 17 مقعد حتى 20 مقعد ممكن نوصل، بس لازم تكون قائمة مشتركة، غير هيك ولا واحد ينزل على التصويت خلص انتهى. أنا مش راح أنزل ولا راح أنزل أي حدا من أهلي ولا حتى من أهل البلد، راح أشتغل على الشباب اللي عندنا، أنا راح أشتغل، راح أقعد عن الشغل إذا ما عملوا قائمة مشتركة، راح أقعد عن الشغل، بديش أشتغل وقتها 10 أيام أسبوعين بديش أشتغل، بدي ولا شاب راح ينزل ولا صبي ولا أي حدا بيقدر يصوت فوق 18 راح ينزل على التصويت إذا ما كانت قائمة مشتركة، ويسمعوها يفهموها هاي إنه يجونا قبل الانتخابات بشهر ويجوا يقعدوا معنا، ويا شباب يا حبايبنا قائمة موحدة أجت عنا على البلد عنا على القرية عنا، راح يحكوا مع رجالنا الكبار يعني إنه تعالوا يستعطفونا وإحنا نعمل وإحنا قائمة مشتركة. لا لازم قائمة مشتركة.
1: وصلت الرسالة مهمة، ويمكن مرات لازم يسمعوا حكي مثل هيك. يعطيك العافية حبيبي، شكرا.
0: الله يعطيك
1: ألف عافية. إذن بنصل لختام الفقرة بالبرنامج لليوم، كنت أحكي على مجموعة تحركات عند اليمين المتطرف اللي واضح فيها بأنه هنالك اتجاه نحو استفزاز المجتمع العربي أكثر لتحويله إلى وقود الحملة الانتخابية القادمة، لكي يروحوا أنفسهم من خلافاتهم الداخلية ولكي يهربوا من سلسلة الفشلات زمع فشل على الجبهات المختلفة. كان معكم من وراء الميكروفون وائل عواد، نكون على تواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى اللقاء.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى
4: احنا شروي زبطنا.
2: شروة عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك اسعار خروف.

0: كامل او نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمه عجل صغير طازه 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحمله. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
1: الشمس دائما
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الخامسة تماما في إذاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة إلى حضراتكم نشرة الأخبار. أوعز الزعيم الروحي لحزب ديجل أتورا الحخام دوفلاندو اليوم بالعمل على الحل الكنيست في خطوة تعكس تصاعد الأزمة بين الأحزاب الحريدية ورئيس الحكومة نتنياهو. وجاء في بيان الحزب أنه لا يثق بنتنياهو وأنه على الأحزاب العمل سريعا على حل الكنيست، مؤكدا مفهوم المعسكر السياسي الواحد لم يعد قائما بالنسبة لهم. هذا وقد أبلغ نتنياهو أمس قادة الأحزاب الحريدية بأنه لا ينوي تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية قبل الانتخابات المقبلة. من جانب آخر، أعلن عصر اليوم حزب إسرائيل بيتنا أنه سيقدم الأسبوع القادم مشروع قانون لحل الكنيست. صرح رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان بأن الانتصار في الانتخابات القادمة وتغيير الحكومة الحالية هو ائتلاف شامل وإقامة حكومة وحدة وطنية تضم ليبرمان وبنت حتى منصور عباس كما قال. لقي عامل بناء 30 مصرع دور اليوم في مدينة روحوفوت إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة للبناء، حيث هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاته على الفور، وحضرت الشرطة وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث. حددت لجنة الأمن القومي في إيران برفع تخصيب اليورانيوم إلى 90% حال تعرض طهران لهجوم، وأضافت أن أحد الخيارات المطروحة في حال تعرض إيران لهجوم جديد هو رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، وأنها أي إيران قد تصل التخصيب قد يصل إلى 90%، وسيناقش هذا الموضوع في البرلمان الإيراني. بعد الهدنة لمدة 3 أيام التي أعلنها الرئيس ترامب في الحرب الروسية الأوكرانية، استأنفت روسيا اليوم الهجوم بأكثر من 200 طائرة مسيرة، وقالت روسيا إنها أسقطت 30 طائرة مسيرة أوكرانية بعد انتهاء وقف إطلاق النار. هذا وتوعد الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالرد على كل هجوم روسي. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو حارا هذه الليلة، أما غدا فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء ربيعية صيفية عادية. في القدس 16 درجة الليلة، الجليل 17، حيفا كذلك، الناصرة 15، طبرية 18، تل أبيب ويافا 17، النقب 16، أخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. فاصل قصير ونواصل معكم في برنامج حصاد اليوم الإخباري.

0: السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة من حصادنا الإخباري. إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والتقنيات الصوتية، الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، معكم نبيل سلامي. وسنبدأ هذه الجولة بما كان لليوم في سخنين إثر زيارة مفاجئة قام بها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تحت مرافقة شرطوية بوليسية مكثفة بعد أن كان في مدينة الناصر في مقر قيادة الشرطة هنا وأقام مؤتمرا صحفيا. سافر إلى سخنين دون تنسيق مسبق وسط مواجهات أيضا لعدد من المواطنين الذين لمحوا زيارة أو سيارة أيضا الوزير ومرافقة عشرات من رجال الشرطة. سنكون في سخنين بعد لحظات، سنكون أيضا في تقرير خاص حول إطلاق النار الذي تقوم به الشرطة وسرعة الضغط على الزناد، كان ضحية هذا التصرف أحمد النعامي من راهط، سنستمع إلى مقاله شقيقه. الأحزاب الحريدية خاصة حزب يهضوتها ترى يهدد بالانسحاب من الحكومة، هذا ما قاله رئيس الحزب دافيد لوندو إلى ثقة لنا بعد اليوم ببنيامين نتنياهو. وحزب إسرائيل بيتنا يصدر بيانا قبل قليل أعلن من خلاله أنه سيقدم اقتراح مشروع لحل الكنيست في الأسبوع القادم. في الجولان اعتقالات هناك بعد أن قام عشرات من أهالي الجولان بالتصدي لعمال وتقنيي شركة إنرجيكس للهواء، حيث يقومون هناك بإقامة المروحيات التي يعارضها السكان. سنستمع إلى الدكتور مجد أبو صالح من هناك وإلى ما قاله مدير عام شركة إنرجيكس. أيضا سنعود إلى سخنين حول الاجتماع الذي كان في سخنين بين لجان الأهالي والبلدية بخصوص حركة المرور وحركة السير في المدينة على خلفية حادث الدهس الذي كان الأسبوع الماضي، وكذلك عن مسابقة الأوروفيجن اليوم النصف نهائي مشاركة إسرائيلية وسط احتجاجات ضد مشاركة إسرائيل عالميا وأوروبيا تحديدا. وسنكون أيضا مع الناشط الذي تحدث إلينا اليوم في ذات الشمس أيضا محمد أبو روس، ونتوقف عند المحطة الرياضية، من خلالها سنتحدث عن ربما إمكانية حسم بطولة الدوري الإسرائيلي هذا المساء في مباراة صعبة وهامة ويعني محورية، ستكون مباراة فريق بيتر القدس في ملعب تيدي أمام فريق بئر السبع. بداية تعالوا نستمع إلى الأصوات التي جاءت من سخنين بعد وصول الحاشية رأي وزير الأمن القومي بن غفير إلى المدينة اليوم. إذن هذه الأصوات أصوات من الشارع العام هناك في سخنين الذين تابعوا ولاحقوا أيضا حاشية الوزير بن غفير أثناء زيارتنا. نحن نحاول التواصل مع الأستاذ محمود المحامي محمود شاهين، وهو طبعا المحامي وعضو أيضا اللجنة الشعبية لجنة الإصلاح في المدينة، حول هذه الزيارة غير المتوقعة وغير المبرمجة عمليا، حيث كما فهمنا وعلمنا بأنه لم يتم لقاء أي مسؤول من البلدية ولم تبلغ البلدية أصلا عن هذه الزيارة. أن الشرطة أيضا بعد مقتل الشاب أحمد نعامي من راهط وقضية إطلاق النار وسرعة الضغط على الزناد، طبعا نحن سنحاول أن نتواصل بعد هذا الفقرة مع الأستاذ محمود شاهين. إذا نتحدث عن إطلاق النار وسرعة الضغط على الزناد مما أدى إلى مقتل الشاب أحمد نعامي، حيث تأكدت التحقيقات بأنه كان قد أصيب برصاصة جاءته في الظهر. سنستمع إلى تقرير حول سرعة إطلاق النار من قبل الشرطة مع الزميلة ياسمين غمض.
1: 4 مواطنين عرب قتلوا برصاص الشرطة منذ مطلع العام الجاري، آخرهم

0: محمد عامي من مدينة رهط الذي تحولت جنازته وخيمة عزائه إلى ساحة غضب وأسئلة مفتوحة حول تعامل الشرطة مع المواطنين العرب. تحقيق ماحش الأولي يقول إن النعامي البالغ من العمر 57 عاماً أصيب برصاصة في ظهره خلال مطاردة قصيرة نفذها عناصر من حرس الحدود، وتشير المعطيات إلى أنه لم يكن مسلحاً لحظة إطلاق النار، فيما تؤكد عائلته أنه كان يعاني من أوضاع صحية صعبة جعلته بالكاد قادراً على المشي. في رهط لم يكن الحديث فقط عن حادثة فردية، بل عن شعور متراكم بانعدام الأمان وانهيار الثقة بين السكان والشرطة. عائلة عامي تقول إن الرجل خرج من منزله بعد انقطاع الكهرباء في الحي قبل أن تنتهي حياته بإطلاق نار قاتل. الشرطة من جهتها تؤكد أن الشرطي شعر بخطر على حياته، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة. لكن في الشارع العربي تتصاعد الأسئلة مجدداً، كيف تتحول محاولات الاعتقال إلى عمليات قتل؟ ولماذا يتكرر مشهد إطلاق النار حتى في الحالات التي لا يكون فيها الضحية مسلحاً؟ ومع مقتل أحمد النعامي يرتفع عدد القتلى العرب برصاص الشرطة الإسرائيلية منذ بداية العام إلى 4 في حصيلة تعيد إلى الواجهة الجدل حول سياسات الشرطة وحدود استخدام القوة والعلاقة المتأزمة في المجتمع العربي.
1: إذن كان هذا تقرير عن سرعة الضغط على الزناد من قبل الشرطة ما أدى إلى مقتل شاب عربي آخر، رجل 50 هو أحمد نعامي، كان أيضا قد أجرينا حديثا مع شقيقه فالح نعامي. تعال نستمع إلى مقاله بهذا الصدد.
2: قول أني البارح أنا غسلت المرحوم أحمد النعامي نفسي شخصيا، يعني لأن أنا بغسل كثير الميتين عندنا وعندي تجربة في هذه الأمور، فأنا غسلته شخصيا وفحصته بشكل دقيق إن كان أي جروح موجودة في جسده، لا في الرجل ولا في الظهر ولا في أي ولا في أجزاء الرأس ولا في أي حاجة، إلا طلقة واحدة كانت في الصدر.
3: طلقة في الصدر، ولكن أنت يعني مع احترامي إليك وأقدر ذلك، أولا تعزينا إليك طبعا وللعائلة، ولكن في إشارة لأنه محش هم بيحققوا بيقولوا أنه إطلاق النار الإصابة كانت من الخلف وقد تكون اخترق جسده وخرج من الطرف الآخر. السؤال، أنت بخبرتك قدرت تعرف من وين كانت الإصابة؟
2: لأن الطلقة لما دخلت من الصدر ما خرجت من الظهر. لا، لأن لا يوجد جرح في الظهر، يعني حتى يعني نقول أن الرصاصة دخلت وخرجت لا تمكن، الرصاصة بقيت جوا لأنه ما خرجت في الظهر، وكان عنده في الظهر يعني بس مثل شحط في الظهر، يعني الجلد بس شحط الجلد.
3: تم الجثمان تم التشريح لأنه يعني على ماذا إذا ما حش طيب على ما حش تعتمد ما حش برأيك؟
2: أنا لا أعرف من أين أتوا بهذه المعلومة، لا أعرف.
3: يعني انت بالنسبه لك شقيقك تعرض لاطلاق النار بشكل مباشر واصيب بالصدر
2: بشكل مباشر حتى وهو كان مرفوع على الايدي.
3: طيب انت بتعرف انه لما اذا اصيب بالظهر هذا كمان بيعزز موقفكم انه هو ما اذنب شيء وما كان ما شكل خطر، الان انت عم بتقول لي انه وجه لوجه ممكن يدعوا انه كان يحاول اعتداء على احد عناصر الشرطه.
2: لا لا لا، لانه كان رافع الايدي. كان موقف رافع الايدي واطلاق النار حسب شهود العيان اللي كانوا موجودين، إطلاق نار مباشر، أول رصاصة كانت في الصدر وبعدين ثلاث رصاصات كانت في الهواء.
1: هذا كان شقيق ضحية إطلاق النار من قبل عناصر الشرطة، الشقيق فالح الذي وصف إصابة شقيقه رصاصة واحدة جاءته في الصدر. نعود إلى سخنين، بدأنا مع أصوات من سخنين والجمهور والمواجهات مع بن غفير الذي جاء إلى المدينة اليوم بشكل مفاجئ. ينضم لي الآن من هناك الأستاذ المحامي محمود شاهين وهو أيضا من اللجنة الشعبية لجنة الإصلاح في المدينة. أستاذ محمود يسعد مساك.
4: يسعد مساكم جميع المستمعين.
1: فوجئتم بهذه الزيارة بتخيل اليوم بسخنين؟
4: بالطبع، يعني زيارات بن غفير لسخنين والوسط العربي زيارات ذي بكل معنى الكلمة بدون تنسيق. حتى قبل فترة ليست بعيدة يعني رفض الاستقبال أو الجلوس مع رؤساء مع رئيس بلدية سخنين وبقية رؤساء السلطات المحلية بخصوص القضايا اللي تتعلق بالوسط العربي، والآن يعني يقوم بهذه الزيارة مهززية يعني بشكل متتابع يعني تقريبا لكل الأماكن والبلدات العربية.
1: نعم.
4: وطبعا هذا الاسم طبعا هذا التصرفات وزير اللي هو بدل ما يعمل على قضية العنف الجريمة في الوسط العربي وهي تحت مسؤوليته وسيطرته فهو اليوم بيقوم بهاي الزيارات اللي هي بس للاستفزاز وبس انه حتى يثبت انه هو موجود على الساحة وموجود انه بالسياسة العنصرية والتخريبية طبعا.
1: طيب يعني شو التفسير يا اخي؟ هو بس مجرد انه استفزاز يعني ولا انه يعني مش شايفكم من شبر يعني يا عرب؟ شو مش فاهم كيف ممكن تصرف ولا جهتين مع بعض؟
4: يعني اكيد جهتين مع بعض يعني انسان وشخص عنصري اللي هو طبعا هاي بقوم بهاي الزيارات من ناحية عنصرية حتى يفرجي ويبين انه هو يعني بقدر يجي وانه هاي قضية السيطرة تبعت انه بكل محل زي ما بيعمل كل محلات يعني فهو بيثبت وجوده انه يعني انا موجود
1: هو موجود بكل مكان موجود للأسف موجود بشكل سلبي موجود موجود وجوده وعدم وجوده واحد
4: وانا يعني باجي بدون تنسيق وباجي وانت بدي وبعمل بدي اياه وبسوي اللي بدي اياه هذا هو بن كبير هذا هو الانسان هذا الشخص العنصري المدان اللي هو طبعا مدان بالجرم فهو بقوم بكل هاي الافعال طبعا بس للاستفزاز مش اكثر ولا يعني بس يثبت وجوده
1: اخ محمود هو دخل المدينه يعني ايش أكيد هو دخل المدينة من الجهة الغربية لوين راح شو سوى بس فات بالبلد يعني وطلع مع الحراسة المكثفة بس
4: مظبوط فات بالبلد وقف في أول بلد ودور الأول في البلد هناك لأنه هناك في يعني حركة تجارية وكذا فوقف هناك مع كل الحراسة مع كل هذا عشان يبين إني أنا موجود وأنا باجي وأنت باجي وأنا يعني بن كبير وأنا اللي بعمل شيء بالجريمة والعنف وانا اللي يعني برغم هذا انا بستفزكم هيك هذا هي الرساله اللي بعثها بن كبير
1: والسؤال انه هل بعثتوا مثلا كبلدية كلجنة شعبية مثلا برسالة احتجاج بعثتوا ايش وسويتوا يعني سكتنا بس صيحة كم واحد بالشارع وهذا هو انت
4: اكيد لا يعني هذا اللي شفته يعني البلدية رح تقوم بالواجبة بالنسبة لهذا الموضوع تعمل كل الأشياء لازم تعملها ولكن طبعا لما هو أجب هذا بشكل هذا الشكل الاستفزازي يعني أنه يعني على يعني بشكل فوري أنه ينبعث كل الرسائل وكذا مش راح بس راح ينبعث يعني راح يكون تبعث البلدية كل الاحتجاجات تبعتها والرسائل تبعتها على هذا الطريقة أو الاستفزاز اللي بيكون فيه ابن كبير
1: يعني من ناحية عملية
4: هذا الشيء راح يتم يعني
1: أكيد من ناحية عملية يعني الوضع في سخنين مش كثير طيب أستاذ محمود مقلق يعني عمليا بحاجة أنه نتابعه وأنتوا تتابعوه كمان
4: احنا والله يعني الامر متابع بسخنين يعني اذا بتحكي على المقلق الوضع
1: لا مقلق الوضع كان في فترة هدوء نوعا ما هيك بسيطة بعرفش كيف لو عملتوا حركة شعبية حلوة كانت ممتازة والناس كيف وكانها اتعظت وبعدين عادت الامور وبحاجة لزيارة لوزير شرطة اللي يضبط الامن هناك يكبح جماح الجريمة مش بهذا الشكل الاستفزازي يعني غريب
4: هذا بالضبط يعني حتى كانت في ابو فارس يعني كانت في ميزانيه معد يعني تخنين والناصري اخذوا ميزانيه فايلوت من وزاره الامن القومي ما يسميه تبعت من
1: فيه وين هذا الكلام
4: تركيب الكاميرات الغى القرار
1: اوف
4: واجلوا طبعا وبعض المصريات طبعا مش ما
1: وين
4: حولوا مش عايز يتحولوا هذا هو بن كبير
1: ايش المقصود تركيب كاميرات يعني تركيب كاميرات في بلد فيها كاميرات ولا تكثيف يعني تركيب الكاميرات كمان بشوارع فرعيه المقصود
4: لا ميزانيه لتركيب كاميرات لانه بعد ما الاعمال اللي قاموا فيها في نتيفي اسرائيل في الشارع الارسي الشارع الرئيسي في سخنين طبعا كل الكاميرات اللي كانت موجوده هي كاميرات قديمه وتم تفكيك كل الكاميرات وكان فعشان هيك اعطوا لسخنين والناصري فايلوت مليون شيكل من اجل ميزانيه تركيب الكاميرات
1: طبعا هو نعم اخي الكاميرات. محمود باذنك يعني بدي ارجع لقضيه القلق والمقلق انه الوضع بسخنين ما اجتمعتوش مع الوزير ولكن على الاقل هل كان في لقاءات او رتبتوا او طلبتوا بلقاءات مع قياده الشرطه الشماليه على الاقل مسقف ما حدكم مترين في تحرك بهذا الصدد
4: حتى نحكي لك اقول لك ابو فارس
1: نعم.
4: احكي لك كالتالي احنا من قبل او الحراك الشعبي اللي كان في سخنين واللي تتوج بالمظاهره التاريخيه اللي كانت 100,000 شخص في سخنين هاي طبعا كل وسطنا العربي طبعا هناك كان في كنا احنا مبادرين للجنة اصلاح، تم توزيع لجنة اصلاح ولجنة العائلات. احنا بنعمل على مدار الساعة، حلينا العشرات من القضايا، حتى القضايا كان فيها عنف واطلاق نار حليناها، ولكن في من هنا وهناك في هناك بتصير في حالات اللي سواء في قضايا اللي احنا متابعينها او قضايا اللي ما بنعلم.
1: نعم.
4: وطلع انه اخر شيء في ناس اللي مبرية سخنين انه بقوموا في اطلاق النار لاسباب مختلفة طبعا.

0: طبعا ممكن يكون من دعوه من ناس من سخنين، ولكن صحيح. للاسف صحيح. هذا اللي عم بيحصل. مظبوط صحيح. نعم. هذا
1: لا كثير مؤسف. احنا بنتمنى لكم دائما الامن والامان والسلامه، وتعاود ترجع البلد الى طبيعتها. بلد سخنين كانت هادي طالما كانت هادي يعني
0: كل الوسط العربي.
1: نعم. انا اشكرك استاذ محمود شاهين، تحياتي لك، شكرا لك. اذا كان الحديث مع الاستاذ محمود شاهين عضو في اللجنة الشعبية وأيضا لجنة الإصلاح حول زيارة غير متوقعة يعني سريعة خاطفة استفزازية سماها للوزير بن غفير اليوم بعد أن كان في مدينة الناصرة. حوالي 19 دقيقة بعد الخامسة أمامنا فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، بوظة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوظة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حالكم
4: يا باترون، يا باترون انت أحسن اختيار
5: يا
6: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
7: بنك أبو عليم.
8: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
9: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل 90، لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل 90، مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب 12 شيكل 90، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
10: الشمس دائماً

0: الآن عادت الشركة من أجل تكمل هذا المشروع اللي فهمه أنا؟
1: نعم، الشركة بالمناسبة لم تتوقف خلال هذه المدة عن العمل بأساليب متعددة مختلفة من أجل استمرار بهذا المشروع، ولكن بشكل عملي كانوا دائما يعني يتبعون أساليب بعيدة عن المواجهة. أما المرة الأخيرة للأسف الشديد، ونحن ما كنا نرغب بذلك، ولكن هذا الواقع اللي موجود، حاولوا العمل ولكن هناك إجماع في
0: أخي مجد عامة. أنا بذكر حكينا مع القيادة مع الزعامة عندكم، وأكدوا على أنه لا يمكن لن يمر هذا المشروع ولو على جوتاتنا، بس أنا شايف أنه الشركة يعني والحكومة شوية تراجعت كمان وجمدوا القرار، بس أنا شوف أن الشركة جادة تماما وأنه رايح على المشروع مثل ما بيقولوا عدد صوف حتى النهاية.
1: نعم نعم نعم، حتى اليوم كان في مقابلة براديو الشمس مع مدير الشركة. نعم. وأكد أنه نحن مستمرين يعني بالعمل.
0: احنا رح نحكي معك كمان، رح نحكي كمان مع نسمع اللي حكى نير يشوع، بالفعل هو مدير عام شركة إنرجيكس بعد ما نتحدث.
1: نعم نعم، هو مدير عام شركة إنرجيكس، وأكد أنه هن مستمرين بالمشروع. هون هون هنا المشكلة، يعني هن مستمرين بالمشروع، يدعون أنه هذا مشروع بروجكت لأمي يعني شو بعرف وطني كي
0: وطني قومي قومي وطني
1: أيوة وطني قومي اللي بدك إياه. وهن الشركة اللي فازت بالمناقصة، وبالتالي هن بدوا ينفضوا، عم يطلبوا من الدولة أنه تحميهم. أوكي، إسا الدولة عندها اعتبارات سياسية كمان
0: أكيد.
1: فلذلك يعني ما قدروا لحد اليوم، كنا بمرحلة مفاوضات معهم، يتراجعوا مرة عن
0: انت كم مروحة. اقترحتوا حلول انتو أبعد يعني تبعدوهن عن المنطقة؟ كان في بعض الحلول اللي اقترحتوا انتو في حينه؟
1: نعم نحن اقترحنا، قلنا لهم نحن بالنسبة إلنا أرضنا خط أحمر، وبالتالي نحن مشكلتنا مع المشروع هو وجوده بأراضينا. ابعدوا هذا المشروع جنوبا إلى أراضي يسيطر عليها دائرة أراضي إسرائيل أو غيره، وقيموا المشروع اللي بدكم، ولكن بالنسبة ويكون بعيد عنا. نحن بالنسبة إلنا هذا المشروع هناك إجماع أخي الكريم، يعني ما في عنا حلول، ما عنا شيء نعطيه نحن، نحن ما عنا شيء نقدمه. نحن كل ما فيه بالأمر أنه نحن عم نقول أرضنا وأرضينا محدودة، بتعرف سياسات المصادرة وأرضينا محدودة يعني لوين لحقين. بعدين نحن منطقة سياحية، نحن منطقة عايشين بين الأشجار، يعني ما فينا شو
0: الأبحاث اللي اعتمدتوا عليها في حينه لمشان تبرير معارضتكم أكدت على أنه هاي المروحيات راح تضر في البيئة بالحيوان وبالنبات، يعني مش
1: حتماً حتماً حتماً راح تضر، ونحن مش عم نحكي كلام يعني بالهوى. من فراغ في عنا مختصين أعطوا خفدات يعني
0: قدمتوها أو قدمتوها أنتوا كمان للمسؤولين للحكومة، ما كان في رد من عندي يعني على
1: طبعاً.
0: قضية اقتصادية
1: طبعاً.
0: كما يبدو أكثر من
1: قضية اقتصادية وقضية سياحية وقضية صحية وقضية أخلاقية.
0: الاعتقالات يعني كان 4 مشتبهين ولا أكثر؟ كان ما زالوا في الاعتقال اللي يعني
1: نعم اليوم اليوم اليوم قبل كم يوم كان في اعتقال لثلاث شباب، وأصدرت المحكمة قرار بإخلاء سبيلهم مع شروط مقيدة. اليوم الصبح الساعة 3 فجرا اقتحم 4 شباب واعتقلوا 4 شباب. اليوم كنا بمحكمة تمديد الاعتقال، وهني طلبوا 9 أيام للتمديد، القاضي أعطتهم فقط لنهار غد الساعة 12.
0: راح نتابع القضية. أنا أشكرك المحامي مجد أبو صالح، شكرا لك عزيزي. بإمكانك أن تبقى وأن تستمع إلى مقاله أيضا مرة أخرى. نعيد مقاله نير يشوع مدير عام شركة إنرجيكس، تعال نستمع.
2: אני חושב שאתמול ראינו דוגמה קיצונית ומאוד מדאיגה לחוסר משילות. בסוף מדובר בפרויקט שהוא פרויקט לאומי, שקודם על ידי מדינת ישראל, אושר על ידי כל הגורמים במדינת ישראל, משרד הביטחון, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, הוא גם מהווה חלק מהיעדים של מדינת ישראל לאנרגיה ירוקה. יש לו המון יתרונות בהקשר של פיתוח הגולן, ומדינת ישראל אישרה אותו, וחברת אנרג'יקס זכתה בטעם המדינה בפרויקט, ואמורה להקים אותו.
3: אבל מצד שאתה הזכרת את כולם, אבל יש אלמנט מאוד חשוב, שזה בעלי הקרקע, שכנראה טוענים, לפחות מה ששמעתי מחלקם, שכנראה לא כל כך הבינו עד הסוף, בכל זאת יש איזו התנגדות ציבורית בתוך היישובים עצמם, אז אי אפשר להתעלם, עם כל הכבוד למדינה ולכל המוסדות שהזכרת, וזה חשוב מאוד, יש עדיין תושבים ובעלי קרקעות.
2: אז אני אגיד דבר כזה, כל מה שנעשה מול בעלי הקרקעות נעשה בצורה שקופה, הוגנת וחוקית. רק שיש קומץ של 200-300 פורעי חוק,

0: تباعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90. بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: نحن نعود ونتابع أعزائي وإلى موضوع آخر بعيد كل البعد عن هذا الواقع الأليم هنا في البلاد، ولكن له علاقة أيضا ربما يعني يرتبط بنوع من السياسة. قضية مسابقة اليوروفيجن، تعودنا على مسابقة من نوع آخر اليورو كرة القدم، ولكن هذه مرة مسابقة اليوروفيجن موسيقى الأغنية أو مهرجان الأغنية الأوروبية التي تشارك فيه إسرائيل، رغم احتجاجات كثير من الدول التي أيضا حاولت انسحبت وحاولت أن تضغط عدم مشاركة إسرائيل. وهذه المسابقة تشهد كما ذكرنا موجة من الاحتجاجات ومقاطع غير مسبوقة. المسابقة ستجرى في فيينا، والليلة عمليا ستكون مرحلة نصف نهائي سيشارك فيها الإسرائيلي بيتان، ولكن هنالك أصوات كما ذكرنا يعني احتجت على مشاركة إسرائيل. تعال نستمع إلى مقاله الناشط الفلسطيني من فيينا محمد أبو الروس، نستمع إليه.
4: المسابقة يعني بدأ من الأسابيع الأخيرة، يعني بدأت في وسط حملة مطالبة بمقاطعتها، لأنه نظرا لمشاركة إسرائيل فيها واحتجاج الكثير من الفنانين ومقاطعة بعض الدول لها بسبب حرب إبادة تشنها إساءة الفلسطينيين، الحكومة النمساوية والنخب النمساوية موقفها مساند من بدء الحرب في غزة لإسرائيل ومصرة على مشاركة إسرائيل فيها، وهناك طبعا حملة مضادة تهجم من يطلق

0: طالب بالمقاطعه متهمه اياهم باللاسميه وكراهيه اليهود.
1: او قبل عده اشهر كان في قبل عده اشهر محمد كان في محاوله لاقصاء اسرائيل عن المشاركه والمحاوله فشلت.
0: نعم كان هناك مطالب لاقصاء اسرائيل عن المشاركه في فيينا، ولكن المنظمين اللي هو الهيئه التلفزه النمساويه وكذلك السياسه النمساويه عموما يعني كانت مصره على اشراك اسرائيل في المسابقه.
1: أن الوفد الإسرائيلي موجود، لأي مدى هذا يثير غضب شعبي في النمسا؟ يعني الحكومة النمساوية واضح موقفها، سؤال شو ماذا يقول الشعب النمساوي؟
0: هناك حالة استقطاب، يعني في دعوات للمقاطعة، في توقعات بانخفاض عدد المشاركين النمساويين على الأقل. وسائل الإعلام والسياسة يعني بشكل عم تعمل حملة يعني حملة دعاية للمشاركة إسرائيل وبتهاجم دعوات المقاطعة. على مستوى الشعب طبعا يعني في حركة التضامن، هناك عدة مبادرات هذا الأسبوع، احتجاج أو محاولات يعني لإزعاج المسابقة وإسماع صوت الاحتجاج عليها. حسب تصريحات سلطة فيينا هناك 12 مظاهرة مسجلة لهذا الأسبوع أو للويكند القادم، بعضها حتى من الأطراف المؤيدة لإسرائيل يعني كمظاهرات مضادة. هناك إجراءات أمنية مشددة في العاصمة يعني حول المسابقة، في تفتيش مشدد عند الدخول على الأماكن، حتى تكلموا أمس عن نشر قناص على السطوح. وهناك طبعا يعني تحذيرات يعني لعدم التحذيرات من طرف شرطة فيينا. هناك يوم الجمعة القادم مهرجانين للموسيقى البديلة في فيينا، يعني الأطراف اللي كانت اللي طالبت بالمقاطعة هناك مجموعتين نظموا مهرجان مضاد زي ما نقول في مكانين مختلفين من فيينا بمشاركة فنانين أوروبيين معروفين يعني طالبوا بإقصاء إسرائيل.
1: هل
0: هناك تظاهرة كبرى يوم السبت بحشد وطني على مستوى وطني
1: بالتوازي مع الحدث ولا قبل الحدث؟
0: مع الحدث يوم السبت هناك تظاهرة كبرى حيكون يعني نظمتها مجموعة التضامن مع فلسطين في النمسا، وهذه مع حشد وطني من كل النمسا جايين، يعني جاي هناك حشد من كل مدن النمسا للتظاهر في هذا اليوم في فيينا.
1: هل تتوقع
0: طبعا اقفلت السؤال الرئيسية في المعقول؟
1: هل تتوقع استاذ محمد مثلا اليوم المشاركة الإسرائيلية ستكون في النصف النهائي الأول، هل تتوقعون في الصالة نفسها في القاعة التي سيتم فيها هذا الحدث أن تكون هناك نوع من مظاهر الاحتجاج؟
0: طبعا هذا متوقع جدا، يعني هناك إجراءات مشددة في القاعة، حتى في آلية بيع التذاكر كانت معقدة جدا، هناك منع مطلق لدخول إدخال أي حقيبة ولو كانت صغيرة إلى القاعة.
2: إذن كان هذا محمد أبو الروس ناشط فلسطيني تحدث إلينا من فيينا حول مسابقة اليوروفيجن الليلة التي شهدت يعني هنالك مواجهات ومعارضة من عدة دول من نشطاء أيضا في مدينة فيينا تظاهر ضد مشاركة إسرائيل الأغنية الإسرائيلية. بعيدا عن هذا الواقع نعود إلى سخنين مرة أخرى، كنا هناك مع اللجنة الشعبية حول زيارة مفاجئة قام بها بن غفير اليوم مع حراسة مشددة. نعود إلى سخنين حيث عقدت لجنة أولياء الأمور العامة في المدينة اليوم اجتماعا هاما مع رئيس بلدية شارك فيه نواب وأعضاء البلدية. طبعا الاجتماع كان عدة قضايا وأهم كان قضية أمن وأمان الأطفال والطلاب خاصة الثانويين والمدارس بشكل عام، وقضية المرور ومحطات الباصات على خلفية حادث الداس اللي كان هناك قبل أسبوعين للأسف شديد. فادي طراد رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في سخنين، يسعد مساك.
3: يسعد مساك أخي نبيل إلى كل جميع مستمعي راديو الشمس.
2: أهلا. كان لابد من هذا الاجتماع حتى يمكن يتأخر شوي بعد الحادث الداس اللي كانت.
3: أخي العزيز لو هذا الاجتماع كان ما بعد الحادث فبصير عملية اتهام لطرف.
2: كانت الأجواء ساخنة يعني راقت الأمور الآن.
3: نعم كانت الأجواء جدا ساخنة، إحنا في محل لا نتهم أحد بالتقصير، ولكن لأنه شارع 24 اللي هو يعد شارع المدارس هو من أجمل الشوارع في مدينة سخنين، هذا الشارع هو محاذي لمدرسة الحكمة الثانوية، مدرسة ابن خلدون الإعدادية، المتنبي الابتدائي، ومدرسة الملك الثانوي. كمان في مدرسة تكنولوجية هناك أخي العزيز ومدرسة زراعية. فهو شارع اللي يعد شارع حيوي جدا لجميع مدارس سخنين أو أغلب مدارس سخنين. الحادث هو صار حادث أليم وحادث جلل، فالاجتماع كان هو

0: ولا استخلاص العبر أخي نبيل، إنه يا عمي صار حادث حتى نشوف عشان ما يصير الحادث القادم لا سمح الله. الحادث كان جلل، الحادث كان مؤلم. إحنا كمان هات أنا أستغل منصة راديو الشمس بتمنى الشفاء العاجل لبناتنا وطالباتنا،
1: ونحن كذلك. نعم نعم،
0: في مستشفى نهرية
1: بعد من المستشفى أخي فادي، بعدين من المستشفى.
0: نعم أخي العزيز، واحد الحمد لله رب العالمين نقلت من العلاج المكثف
1: لقسم عادي.
0: الأولاد نعم قسم عادي، وطالبي بعد في العلاج المكثف. فبتمنى لي الصحة والسلامة. اليوم طبعا بدعوة من لجنة أولياء الأمور العامة عقدنا جلسة اللي هي كانت كل ذات صلة في الاجتماع، من رئيس بلدية، مهندس البلدية، نواب البلدية، أعضاء البلدية، قسم الأمن والأمان. فكيف قلت لك في البداية أخي العزيز، أول شغلة إحنا لا نتهم البلدية،
1: أوكي، ما يعني أجواء إيجابية سادت هذا الاجتماع بهدف منع حادث آخر من هذا القبيل. هاي الخطوات، شو الخطوات العملية اللي اتخذت بهذا الاجتماع؟
0: الخطوات العملية على أرض الواقع رح كمان مرة نطلع للشارع من مهندسي البلدية عشان نشوف شو النواقص اللي احنا لازم نحسنها، ليس فقط في هذا الشارع وإنما بكل الشوارع المحاذية للمركز التعليمي.
1: هذا الشارع فيه مواصلات عامة أخي فادي، طبعا البساطة بتأخذ الطلاب بتجيب الطلاب كمان، يعني حركة البساطة العامة اللي في داخل البلد موجودة شغال ولا لا؟
0: طبعا طبعا طبعا، وتستعمل بكثرة أيضا. فهن كانوا أصلا، الحادث كان لما صار أخي العزيز نبيل هو كان في انتظار الحافلة عشان يروحوا على البيت أولادنا وصار الحادث الأليم.
1: والشارع الأرصفة مثلا موجودة أرصفة بالشارع ده، ذكرني أنا يمكن حكينا عن الموضوع في حينه، رغم وجود أرصفة صار الحادث.
0: للأمانة رصيف موجود ولكن لا توجد محطة. كمان إحنا اليوم منقول ممكن لو كانت المحطة ممكن كانت تأذى أولاد أكثر. فكمان مرة الحادث صار، إحنا سنعيد ترتيب الأوراق من جديد، ممكن نحط أعمدة اللي هي مع محطة باص أمام محطة الباص اللي لا سمح الله يكون أمن وأمان على طلابنا.
1: أعمدة هاي الأكواب،
0: أعمدة البطون،
1: البطون هاي الإسمنت هي
0: نعم اللي تكون
1: حاجز تمنع أي انزلاق مفاجئ وغير مقصود كمان. صحيح
0: صحيح صحيح بالضبط هيك أخي نبيل، لا سمح الله عشان نمنع. كمان في مشكلة عندنا كبيرة، الشارع هو يسمى بشارع 24، يعني 24 متر من أرصفة والعرض، ولكن للأسف في هناك استغلال مصارين اللي هني مستغلات يوميا من مدارس أخرى، واقفين طول الوقت السيارات في مسلول أو في مسار
1: نعم.
0: في مسار اللي هني طول الوقت مسكرات الشارع. فهنا لازم تدخل للبلدية، وأنا بالنسبة لي كمان صحيح. كمان تدخل للشرطة ما بيهمني،
1: هذا شغل
0: المهم بلدي. ما يكون طبعا طبعا. فكان أنا بالنسبة لي كان الاجتماع عن جد بتعاون مع رئيس البلدية، مع قسم الهندسي اللي هن كانوا أذان صاغي. كمان في نواقص معينة في الروضات والبساتين، استغلينا كمان هاي الفترة لتنظيف بعض الأمور وترميمات بعض الأمور، والخطة اللي تشمل جميع المدارس إن شاء الله ستكون في فرصة الشهرين عما قريب
1: إن شاء الله. إن شاء الله، طالما الأجواء ما في اتهامات والأجواء كانت إيجابية وكان في قرارات، أنا يعني هذا بشير خير إن شاء الله للمستقبل. أنا أشكرك أخي فادي
0: حبيبي، بس بشائر خير إن شاء الله رب العالمين. الله يسعدك أخي،
1: سلامات. شكرا لك، شكرا فادي، تحياتي.
0: شكرا لك
1: أخي. إلى اللقاء. الأستاذ فادي طراد، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في سخنين. ومن هذا الموضوع إلى موضوع آخر مغاير تماما، نحن أمام مباريات في الرياضة، محطتنا الرياضية تقودنا إلى الكابتن زاهي أرملي. سلامات زاهي.
2: سلامات نبيل لك
1: ولجميع المستمعين. نبدأ من ما بتعرف شو بدي أبدأ من وصف، خبرني وخبروني الآن وأنا على الهواء، ما بعرف هي الشائعة اللي بيتابعوا هذول أخبار الفرق الكبرى، وكأنه فلورنتينو بيريز على وشك أنه يقدم استقالته اليوم خلال مؤتمر صحفي. مجرد شائعة أم أنه في وراء الأكاماتيم وراء؟ أنت ريالي وأنت مدريدي، هل عندك خبر بهذا الموضوع؟
2: لا صراحة إثبت سمعت الخبر يعني منك تقريبا.
1: نعم وصلني أنا،
2: بس الواضح أنه إذا في منه هذا الخبر، الواضح أنه الفشل الكبير اللي كان هاي السنة بدون أي احتياز أي بطولة، لا الكأس ولا بطولة الدوري ولا بطولة أوروبا، أنا بعتقد كان فشل كبير لريال مدريد. والواضح

0: بس
1: لازم حدا
0: يدفع الثمن. لدرجة انه هذا الحوت يقدم استقالته بالاول العام، اخذوا بطولة الشامبيونز يا اخي، ونفس اللاعبين والاجانب هذول الاجر عنده. هل هذا وكأنه اعتراف بأنه الفريق بطل قادر وخايف من القادم وهو أسوأ؟ فالفيردي يقال بأنه بعد الضربات اللي صارت بينه وبين تشواميني لن يبقى في الفريق ولن يكون كابتن الفريق، وهي كمان ضربة لريال مدريد.
2: جميل، اللي بدي يجي على فريق ريال مدريد حاليا هو المدرب اللي راح يختاروا ريال مدريد بالأساس.
0: صحيح،
2: ساعتها راح هو يقرر مين راح يضل في الفريق. والواضح انه في اخبار كتيرة بتداول على انه اغلبية اللاعبين اللي موجودين في ريال مدريد راح يغادروا، يعني الاغلب النجوم اللي هذا الواضح انه بده يبلش من اول وجديد يبنوا فريق اللي يكون له مكان في
0: ما بيبنوش فيش عند البناء هناك، مجبورين يجيبوا جلاكتيكوس. تذكر الجلاكتيكوس اللي فيش البايبات ميكام هذا؟ يعني زي من كلامك افهم انه انت غير متفائل لمستقبل ومصير هذا الفريق على مدار السنتين ثلاثه القادمات، يمكن ربما انا ببالغ نوعا ما.
2: انا بقدرش نبيل اقول لك لسه، بس حاليا المدرب اللي بده يجي بده يجيب لاعبين على مستوى عالي جدا اول شيء عشان يضلوا ريال مدريد هو ريال مدريد. يعني بصيرش حدا يقبل انه يوم ريال مدريد يبلش يبني نفسه من اول وجديد. شوف برشلونة مثلا، برشلونة مبني اليوم مو مبني لخمس ست سنين في البطولات، في كل انواع، في كل البطولات الموجودة، كان في اوروبا، كان في اسبانيا، كان الكأس. عنده جيل جديد، بنى جيل جديد.
0: زي يمكن برشلونة فريق شاذ عن القاعدة، البناء بدي أول العام قبل ثلاث سنوات مع الشباب الصغار، أخذوا بطولتين وهن بعدين بيطور البناء.
2: صور أكيد يعني صار عندي تجربة أكتر، واضح إنه راح في استمرارية لهذا الفريق. الاستمرارية هي أكيد جدا، يعني الواحد يكون يقعد ويحكي صحيح. برشلونة فريق مميز،
0: باعتراف سيموني اليوم حكى وقال مش عارف كيف يعني كيف بمباراتين تغلبنا عليه وطلعناه من البطولة. أنا مستغرب يعني هو نفسه بطولتين، غريب منه بالفعل مباراتين. اليوم عندنا قد يحسم البطولة، يعني برأيك إذا بين السبع فاز على بيطار هو بطل صح؟ تعادل بضل ستاتوس كوو، إذا فاز بيطار اليوم هو البطل، أنت كيف بتقيم؟
2: انا بقول كل نتيجه متوقع في المباراه.
0: اوكي مزبوط صحيح،
2: هاي واحده. بعد خساره بيطار القدس انا بعتقد بحيفا كانت ضربه قويه جدا
0: بشكل منيح،
2: وكان متوقع يعني اقول لك بصراحه كان بعد كل هذا الهيجان اللي كان في الفريق والانتصارات الرائعه واهداف وكثير كان لازم يوصل مرحلة انه الفريق لازم يخسر. وانا بعتقد منيح اللي خسر استا ذيك الاسبوع عشان يقدر يصحى، لكن مقابل انه بئر السبع صحي من نفسه بعد التعادلات والخسارات وكل هاي الشغلات رجع للمرتبة الاولى. انا بعتدش اليوم يجي فرطه بالبطولة. انا بعتد مباراة حاسمة جدا، مباراة راح تكون يعني اذا قدر يمتصه غضب او صيحات او حيوية الفريق القدسي، انا بدي ادي خلال نص ساعة الاولانية بيرسبع راح يغلب. لكن اذا بيطار القدس هجم بشكل زي بقولوا عنيف على بيرسبع في اول نص ساعة وقدر يسجل اهداف، انا بعتقد المباراة راح تكون لصالحه.
0: ولكن كل نتيجة متوقعة، بتصور هاي المباراة راح تستهوينا وتأخذ منا وقتنا.
2: بالنسبة لبير السبع أنا بتقال فوز أو تعادل نتيجة مرضية، لأنه راح يضل في المرتبة الأولى.
0: عدم الخسارة بير السبع يعني ترضيه بكل يوم، مستعد يوقع قبل ما يسافر على تيدي أنه تعادل بكفي وبكون مبسوط.
2: بالضبط.
0: تنساش اليوم عندك مباراة كمان أكيد بدك تميل عليها بعد ما تنتهي من نص ساعة، عندك النصر والهلال، مباراة بطولة، الفرق نقطتين المفروض يكون منتين لأنه بنقصوا مباراة الهلال. الهلال تخيل أنت اليوم بنزيما بده يقابل بالنصر رونالدو وفيليكس جواو فيليكس، تخيل يعني قديش في نجوم على أي مستوى عالمي هناك في المباراة.
2: يعني الواضح أنه هالمباراة رح لها تأثير كبير جدا على الفريقين، يعني
0: مية
2: يعني وصلنا بين زي بير السبع وثلاث
0: بالضبط. تماما والله تمام بالضبط، لأنه الفرق الآن لسه خمس نقاط ناقصه مباراة الهلال أكيد بخدها، يعني بضل نقطتين. اليوم تعادل بيكفي النصر، فوز النصر بعد تبقي ثلاث مباريات بتصور أنه رح يأهلوا البطولة.
2: أكيد
0: أنا أكيد. أشكرك كابتن زاهي، تحياتي لك عزيزي.
2: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. بهذا أعزائنا إلى ختام هذه الجولة من حصادنا الإخبارية، شكر موصول للزملاء إيهاب ياسين، إيهاب يا عويز في الهندسة الإذاعية، والزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج. كنت معكم أنا نبيل سلام، ألتقيكم في أخبار الساعة السادسة. تحية، إلى اللقاء.

0: العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: خب احلى شروي زبطنا
1: احلى شروي زبطنا
0: شروه عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل معلبات ذرب بيتا شتاء ال 25 شيكل معلبات خيار مجموعه يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس خاضع لشروط الحملة شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
2: اهلا وسهلا مرحبا
3: في تمنا اصل الكهرباء
0: عم تبنوا بيت جديد عم بتدوروا على لبسة اضاءه فاخره بتخلي بيتكم ينور بيتكم نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءه الاسقف سموديت كرا انظمه المغناطيس بروفيل ماجنتي اضاءه داخليه وخارجيه واضاءه للحديقه مفاتيح واغطيه من شركه نسكو لضمان الامان والجوده لا تفوت الفرصه الكميه محدوده والحمله حتى عيد الاضحى تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحه
2: تمنا نبع الكهرباء
3: تمنا للكهرباء
0: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا
4: لايف سيل في السوبر فارم المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع عناية مكياج أطفال وغيرها الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس
5: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل أفيكا الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب ابحثوا في جوجل أفيكا الاختيار المضمون

0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90، لبنة نوفا 750 جرام ب14 شيكل و90، مارجرينا أو محمأة بلوباند 200 جرام ب3 ب12 شيكل و90، ولبنة الهنا 800 جرام ب8 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السادسة تماما في إذاعة الشمس، أسعد الله مساءكم إلى حضرتكم نشرة الأخبار. أوعز الزعيم الروحي لحزب ديجل هاتورا الحاخام دوفلاند اليوم بالعمل على الدفع نحو حل الكنيسة في خطوة تعكس تصاعد الأزمة بين الأحزاب الحريدية ورئيس الحكومة نتنياهو. وجاء في بيان الحزب أنه لا تعد بعد ثقة بنتنياهو أن على الأحزاب العمل سريعا على حل الكنيسة. وأكد البيان أن مفهوم المعسكر السياسي الواحد لم يعد قائما بالنسبة لهم. وقد أبلغ نتنياهو أمس قادة الأحزاب الحريدية بأنه لا ينوي تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية قبل الانتخابات المقبلة. من جانب آخر، أعلن حزب إسرائيل بيتنا أنه سيقدم الأسبوع القادم مشروع قانون لحل الكنيسة. أكد رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان اليوم أن انتصار في الانتخابات القادمة وتغيير الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة ائتلاف شامل، حكومة وطنية تضم ليبرمان وبنت حتى منصور عباس كما جاء في أقواله. في مدينة روحوفوت لقي الشاب 30 مصاعه اليوم إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة للبناء، حيث وصل المكان طاقم طبي إلا أنه أقر وفاته في المكان لشدة الإصابة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. حددت لجنة الأمن القومي في إيران اليوم برفع تخصيب اليورانيوم لنسبة 90% إذا تعرضت طهران لهجوم آخر، وأضافت أن أحد الخيارات المطروحة في حال تعرضت إيران لهجوم جديد هو رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، وأن قد تصل إلى 90%، وسيتم مناقشة هذا الموضوع في البرلمان الإيراني. أخيرا، بعد الهدنة لمدة 3 أيام في الحرب الروسية الأوكرانية التي أعلن الرئيس ترامب يوم الجمعة الماضي، استأنفت روسيا الهجوم بأكثر من 200 طائرة مسيرة. وقالت روسيا أن أسقطت 30 طائرة مسيرة أوكرانية بعد انتهاء وقف إطلاق النار. هذا وتوعد الرئيس الأوكراني زيلينسكي من جانبه بالرد على كل هجوم روسي على حد قوله. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه ليلة حارا، غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتبقى عند معدلها الموسمي. في القدس الليلة 16 درجة، في الجليل 17، حيفا كذلك، الناصرة 15، طبرية 18، تل أبيب ويافا 18، النقب 16، في إيلات أخيرا 24 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

الثاني عشر من أيار 2026. مساء الخير عليكم جميعا. 6:05 في استوديوهاتنا إذاعة الشمس. إيهاب عويس في غرفة التحكم الكنترول وخليل حداد في التنسيق والإعداد. معكم في الإعداد والتقديم دريد للداوي. عمايلكم على الطرقات يا جماعة الخير. الدنيا كتير حام، اشربوا مي قدر المستطاع. يعني أنا واحد من الأشخاص اللي ما بحب الصيف بس بنحب الشمس. مع الارتفاع الملحوظ في النزاعات الأسرية ونسب الطلاق، كتير من الناس صاروا ما بيعرفوا الفرق بين صلاحيات المحاكم الشرعية والكنسية ومحاكم شؤون الأسرة. اليوم بطلت القضايا الأسرية مجرد خلافات شخصية، بل صارت ملفات قانونية معقدة بتتداخل فيها صلاحيات دينية وأيضا مدنية.

0: يعني أحيانا خطوة إجرائية واحدة بتأثر على مستقبل عائلة كاملة، عائلة بأكملها. مثل كل حلقة معنا المحامية المتخصصة في قضايا الزواج والطلاق الشرعي والكنسي والمدني بخصوص هذه الحلقة وقبعات أخرى بعالم القانون. أما اليوم رح نحكي بصراحة عن هذا الموضوع الهام جدا. المحامية أريش خوري شومر، مساء الخير لك.
1: مساء النور دوريد.
0: يا أهلا
1: فيك.
0: طيب هيك مباشرة نستغل الوقت سواء أنا وياك المستمعات والمستمعين نحكي عن الفروقات. شو هو الفرق الأساسي بين المحاكم الدينية إذا كانت شرعية وكنسية ومحاكم شؤون الأسرة؟ لا تكون مدخل صحيح لنعرف وبشكل مبسط نعمل إتاحة والمستمعين يستوعبوا بشكل صريح.
1: رح أحاول بقدر الإمكان أني أبسط الأمور.
0: معك.
1: أوكي. الفرق الأساسي بين المحاكم الدينية ومحاكم شؤون الأسرة هو في مصدر الصلاحية القانونية وطبيعة القانون اللي تطبقه كل جهة من هاي الجهات.
0: نعم.
1: المحاكم الدينية إن كان هي محاكم شرعية كنسية دينية أو البيت دين رباني عند اليهود الحاخامية، بتستمد صلاحيتها من القوانين الدينية الخاصة بكل طائفة.
0: أوكي.
1: والأحوال الشخصية المرتبطة بالهوية الدينية تبعت كل ديانة. الاختصاص الأساسي للمحاكم الدينية هو عندها اختصاص حصري في أمور الزواج والطلاق. كل محكمة دينية عندها اختصاص حصري في أمور الزواج والطلاق. كمان في عندهم اختصاصات اللي هي مصادقة على عقود زواج، بعض مسائل النسب وبطلان الزواج الديني. بينما محاكم شؤون الأسرة هي محاكم مدنية اللي بتتبع لجهاز القضاء المدني في إسرائيل.
0: مفهوم.
1: وهي المحاكم المدنية بتعمل وفق القوانين المدنية وقانون المحكمة لشؤون الأسرة ومبادئ المساواة والحقوق بين الأفراد.
0: نعم.
1: اختصاص المحاكم شؤون الأسرة هو في الأساس في الحضانة والمسؤولية الأبوية، الأحريوت هوريت ما يسمى في اللغة العبرية. كذلك في مواضيع النفقة المدنية، تقسيم الممتلكات،

0: أوامر الحماية اللي هي تصفي هجنة اللي أغلب الناس بعرفوا تصفي هجنة، العنف الأسري وقضايا الإرث والوصاية. بقضايا الإرث والوصاية في كمان صلاحيات موازية في بعض المحاكم المدنية مثل المحكمة الشرعية. طبعا كمان تختص المحاكم شؤون الأسرة في كل النزاعات العائلية الأسرية المختلفة اللي هي على أملاك، نزاعات مادية أو على ممتلكات.
1: مهم نحكي عن التوزيع ريجا، كيف يتم توزيع الصلاحيات بين المحاكم الدينية ومحاكم شؤون الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية، وكمان نحاول نبسط لنفهم أكثر.
0: أوكي، في إسرائيل في نظام موازي في قضايا الأحوال الشخصية، يعني في عنا زي ما حكيت المحاكم الدينية مثل المحاكم الشرعية والكنسية والمحاكم الدرزية، وإقبالها في محكمة شؤون الأسرة اللي هي المحكمة المدنية.
1: نعم،
0: زي ما حكيت من قبل بعض القضايا بتكون من اختصاص المحكمة الدينية فقط، مثل زي ما حكيت من قبل برضو مواضيع الزواج والطلاق. وبعض القضايا ممكن بحثها أيضا أمام المحكمة المدنية وكمان المحكمة الدينية. وكتير ناس ما بيعرفوا إنه اختيار المحكمة منذ البداية،
1: هذا رح نتطرق له، يعني حتى عنوناه بسباق نحو المحكمة رح ندخل له بشكل مفصل، لكن لابد أنه يذكر الآن، فتفضلي.
0: فكتير من الناس زي ما حكيت بعرفوش أنه اختيار المحكمة اللي تبث في القضية اللي بدي يقدموها هو رح يأثر على مجرى الملف كله حتى النهاية. طبعا إشي بتتعلق هل إحنا عم نمثل الزوج أو الزوجة في القضية، ولأي محكمة ممكن نتوجه في البداية.
1: وكتير بيحكوا على قضية الإنصاف وعدمه، أريج ب يعني ما بعرف ما تخدوني كمأخذ بهذه الكلمة أو هذه الجمل اللي عن بدي أحكيها. يعني إذا المحاكم المدنية هذا المعروف اللي بنسمعه إنه هي منصفة أكثر بحق الأنثى، لا إذا رجع هي مغلوطة أم صحيحة المقولة؟
0: حسب رأيي بتعلق بأي موضوع، يعني
1: أوكي.
0: هذه المقولة
1: بالنفقات عادة هي أكثر،
0: يعني أنا بديش هنا أعطي حل لقضايا معينة. أوكي. بس هاي المقولة مغلوطة.
1: أوكي.
0: مش بالضبط هيك، وبتعلق بإيش الموضوع وبأي موضوع إحنا عم نتوجه للمحكمة. بالعكس تماما، في إحدى المواضيع ممكن يكون التوجه إذا إحنا عم نمثل أنثى، في بعض المواضيع ممكن التوجه للمحكمة الشرعية ينصفها أكثر من المحكمة المدنية. مثلا على سبيل المثال بدي أعطي
1: جدا
0: يعني بدي أعطي، مع أنه كل قضية وحيثياتها كثير وخصوصياتها، ما هذا مش
1: حكر
0: بالضبط.
1: مفهوم.
0: مثلا موضوع المسكن، أجرة المسكن، التوجه في هذا الموضوع إذا كان إحنا عم نمثل الأنثى ممكن المحكمة الشرعية الدينية تنصفها أكثر من المحكمة المدنية في هذا الموضوع.
1: أوكي.
0: فهذه المقولة خاطئة حسب رأيي، وبتعلق بأي موضوع أو بأي قضية إحنا عم نتوجه.
1: طيب، من اللي ذكرتيه من شوية قبل ما أنتقل للسؤال القادم، ذكرتي المحاكم الدرزية أو السياق الدرزي. وعادة أريج ما منتطرق ما منسمعها للعلن هذه الطائفة المعروفية، هل في لها خصوصية معينة اللي هي أقل شبيهة بالمحاكم الشرعية الإسلامية؟
0: طبعا لهن خصوصية. أنا بصراحة لم أمثل في المحاكم الدولية،
1: بس مهم تنورينا.
0: طبعا، بس في كمان الطائفة الدرزية لها محاكمها الخاصة اللي بتبت في أمور الزواج والطلاق زي ما تطرقت من قبل. المواضيع الثانية اللي هي نفقة وتقسيم أملاك والحضانة كل هاي المواضيع ممكن يتوجهوا فيها للمحاكم المدنية.
1: نعم. لا تفضلي كملي.
0: أوكي.
1: طيب. ايش نحكي؟ تعالي نحكي عن ال ال ال ال تعال اسالك هيك، القضايا اللي تبقى تعال نسميها حصريه للمحاكم.

0: دينية فقط بس، مثل الزواج والطلاق وما إلى ذلك.
1: الزواج والطلاق زي ما حكيت بتبقى ضمن صلاحية حصرية للمحاكم الدينية، كل شخص حسب طائفته. يعني المسلم بتزوج وبتطلق أمام المحكمة الشرعية، المسيحي أمام المحكمة الكنسية المختصة، وبتعلق كل شخص
0: مفهوم حسب بمستوى القضايا. أي قضايا اللي هي حصريا بتكون لهناك، أم كل القضايا وأنا بشو بختار وكيف منسوب لديني إذا أنا جاي من هذه الطائفة أو الديانة؟
1: كمان مرة سؤالك.
0: يعني بمعنى هل هي حكر وهي القضايا حصرية فقط إذا أنا من طائفة معينة وديانة معينة، فأنا أتعامل بشكل تلقائي مع المحكمة الشرعية إذا كان مسلم، والكنسية إذا كان من الديانة المسيحية؟
1: فقط ولا هذا حكر بس.
0: تمام، بس في قضايا معينة اللي هي حصريا لهناك أم أيا كان؟ هذا السؤال.
1: أيا كان تمام. هي حصريا للمحاكم الدينية إذا أنت مسلم،
0: الشرعية
1: بالضبط الشرعية إذا أنت مسيحي، الكنسية إذا أنت درزي الدرزية. أما في حالات معينة
0: بالضبط
1: إيه؟ اللي هي هذا موضوع آخر.
0: أوكي.
1: لما فيها زواج مختلط
0: تمام.
1: أوكي. أو حتى اليوم إحنا عم نشوف حالات اللي فيها مش زواج مختلط، زواج من طوائف نفس الديانة، يتبعون نفس الديانة إنما طوائف مختلفة،
0: بين الأرثوذكسية والكاثوليكية على
1: يعني
0: سبيل المثال.
1: على سبيل المثال عند المسيحيين واحد أرثوذكسي واحد كاثوليكي، حتى لو تزوجوا في الكنيسة الكاثوليكية اليوم عم نشوف توجهات صاروا يتوجهوا في ما يسمى تبعاء لهترات نسوئين، اللي هي دعوة لفسخ الزواج بالمحكمة المدنية. هاي القضايا ممكن نتوجه لها فقط في حالة إنه في اختلاف بالطوائف، مع إنه هون في بصير في تضارب بين المحاكم المدنية والمحاكم الكنسية. في الآونة الأخيرة عم نشوف توجهات من هذا النوع للمحاكم المدنية، بالذات في ما يتعلق في الطوائف المسيحية المختلفة، لأنه بعرفش إذا ذكرت أنا من قبل الطلاق أو ما يسمى عند بعض الطوائف المسيحية بطلان الزواج.
0: نعم.
1: أوكي. في طوائف مسيحية فيش عندها مصطلح اسمه طلاق، في إشي اسمه بطلان زواج.
0: نعم.
1: أي ما يعني إنه الزواج كان باطل
0: من أساسه.
1: هاي القوانين تبعت المحاكم الكنسية جدا معقدة ومش هويني،
0: وهنا كنتيجة بس تفصيلية بهامشية جدا، ما بتتسجل المرأة أو السيدة كمطلقة في بطاقة الهوية بحالة حدوث البطلان، صحيح ولا غلط؟
1: هو بالمعنى الأخير هو طلاق. أوكي؟ في المعنى الأخير هو طلاق، يعني بصير في انفصال بين الزوجين. في بعض الحالات بسجل كطلاق.
0: أوكي.
1: يعني بس احنا بنستعمل كلمة بطلان لأنه في هاي الطوائف ما في إشي اسمه
0: طلاق.
1: بهذا السبب، بسبب تعقيد أو الإجراءات، فكتير من الأزواج اللي هن من طوائف مختلفة عم بتطرقوا في الفترات الأخيرة للمحاكم المدنية في هذا الموضوع، في ادعاء أنه نحن ننتمي إلى طائفتين مختلفتين ونطلب فسخ الزواج في المحكمة المدنية.
0: نعم.
1: طبعا في رفض في المحاكم الدينية الكنسية لهذا الموضوع، ودائما بنطلب تقرير من المحاكم الكنسية أو من المستشار القضائي تبع كل محكمة يتقدم في القضية اللي تتقدم في المحكمة المدنية ليعطوا فيها رأيهن ولمين الصلاحية. عادة طبعا المحاكم الكنسية بتحاول إنها تخلي الصلاحية عندها وحسب رأيي هن محقين في هاي الوضعية. أنا من
0: مؤيدين لرأيهن،
1: مؤيدة للرأي تبع المحاكم الكنسية، لأنه اللي تزوج دينيا المفروض ينفصل دينيا حسب دينه. هذا رأيي الخاص، ولكن الطرق دائما مفتوحة.
0: مفهوم. رح نكمل بهاي هذا الموضوع واتباعا له كمان تفصيلات مختلفة عديدة بنفس السياق وغير سياق، لكن بنهاية المطاف كله تحت المسمى والعنوان الرئيسي لهذه الحلقة، السباق على المحكمة، صراع الصلاحيات بين المحاكم الدينية ومحاكم شؤون الأسرة. بعد شوي راجعين، خليكم معنا.
2: حقك علينا.

0: شوي وراجعين.
1: تمام نزل عادي.
2: خمسين بالمئة على المسامير وشفرات الديسك. شريط شازور ناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور لحم.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للدعوي.

0: يلا مكملين، رجعنا نلتقط أنفاسنا هون. أريجي عم تعال نحكي عن مصطلح منسمع، وكمان بدردشتنا تحت الهواء حكينا وسمعت عن المصطلح الصلاحيات المتوازية، بالأخص طبعا تعال نحكي عن المعنى تبع هذا المصطلح الصلاحيات المتوازية أو المشترك بين المحكمتين، وين بيبدأ التداخل بيناتهن، وشو هي أبرز القضايا اللي تقع ضمن هذه الصلاحيات المتوازية مثل النفقة والحضانة والممتلكات. عم بحاول أركب البازل عشان يمكن أبين أني فاهم عليك، بس أنا فاهم عليك. معك.
1: أوكي، زي ما أنت حكيت الصلاحيات المتوازية بتتعلق بمواضيع نفقة، نفقة القاصرين، الممتلكات، الحضانة، أمور المشاهدة، تقسيم الممتلكات والأموال. للمحاكم الدينية بالذات في المحاكم الشرعية في صلاحية موازية، اللي طبعا ممكن نقدم القضية بالمحكمة المدنية أو في المحكمة الدينية الشرعية. والشرعية تحديدا. كتير من الحالات زي ما حكينا كمان قبل، وسألتني عن قصة إنه للمرأة هل المحكمة المدنية بتكون منصفة معها أكثر أو الرجل بتكون المحكمة الشرعية الدينية منصفة معه أكثر، بتعلق الموضوع وموضوع القضية وبتعلق إحنا مين عم نمثل في القضية. في اليوم عندنا من سنة 2014 تم سن قانون اسمه قانون تسوية النزاعات العائلية، اللي هو هخوك لهزدار الدينيوت بسيخسوخي مشبخة. هذا القانون صدر زي ما حكيت ب 2014 ودخل حيز التنفيذ بشهر تموز 2016. الفكرة الأساسية لهذا القانون، وهون طبعا رح شوي نفوت بموضوع معك. السباق معك. في الصلاحيات طبعاً. يعني الفكرة الأساسية كانت لهذا القانون إنه قبل تقديم أي دعوة عائلية أمام المحاكم، إن كان محاكم مدنية أو دينية، يجب أولا تقديم طلب لتسوية النزاع. وهذا الطلب هو بهدف محاولة الإصلاح أو حل الخلافات العائلية بطرق ودية وعدم خوض الحروبات.

0: لإصلاح ما بين البين وسلام البيت نفسه
1: بالضبط والوصول لاتفاقيات قبل الخوض في الإجراءات القضائية الكاملة. هذا الطلب بتقدم إن كان للمحكمة المدنية وفي كمان صلاحية موازية للمحكمة الشرعية. وبعد ما يتقدم الطرف الطلب بتم تحويل الأطراف لوحدة مساعدة اللي هي تابعة للمحاكم. هناك بتم لقاء ما بين الأطراف وعامل أو عاملة اجتماعية اللي بحاولوا يفحصوا المشاكل أو أي إيش نوع القضية اللي بده الطرف يتقدم فيها. بحاولوا يوصلوه بدون محامين.
0: نعم، وهذا ما صار بأخذ أسابيع أم أشهر؟
1: هذا أسابيع
0: تقنياً. أسابيع
1: مش أشهر. هذا سريع نوعاً ما. الطلب جدا بسيط، بتقدم للمحكمة المدنية زي ما قلت وللمحكمة الشرعية، وبتتعين فيه جلسة في وحدة المساعدة خلال فترة قصيرة لا تتعدى 3 أسابيع اللي بلتقوا فيها الأطراف مع عامل اجتماعي أو عاملة اجتماعية اللي بحاولوا يحلوا المشاكل بيناتهم يتوصلوا لاتفاق. بقدر أقول إنه نسبة قليلة جداً إن اللي بقدر يوصلوا لاتفاق في هاي المرحلة، وبالذات من غير ما يكون في محامين في الصورة. هذا القانون يشمل هي قضايا الطلاق، الحضانة والمسؤولية الأبوية، النفقة، تقسيم الممتلكات، وأي نزاعات عائلية مختلفة أخرى. هذا العلاقة، أنت سبق وسألتني عن السباق على المحكمة
0: 100%.
1: أوكي. فاللي بيصير هو كالتالي، اللي بتقدم بالطلب بالأول، وهون بيصير هذا السباق. وليش سميناه سباق على الصلاحيات؟ اللي بتقدم بالطلب أول، أوكي، في فترة تقديم الطلب والاجتماع اللي بيتم أو اللقاء اللي بيتم، في تجميد للإجراءات. يعني بهاي الفترة ولا أي طرف بيقدر يتقدم في أي دعوة للمحاكم.
0: بحالة إيش كمان مرة؟ عفواً،
1: قدمنا طلب تسوية اللي هو يوم إجباري قبل أي خطوة قانونية في المحاكم، إجباري حسب قانون تسوية النزاعات العائلية إنه يقدموا طلب تسوية.
0: وكل شيء تاني بتجمد
1: في تجميد إجراءات
0: لغاية ما
1: تخلص فترة تجميد الإجراءات. واللي تقدم بالطلب بالأول هو عنده الحق أو الأسبقية في إنه يقدم أول دعوة للمحاكم. ساعتها بيختار إذا هو بدي يروح على المحكمة المدنية أو المحكمة الدينية في الموضوع. يعني طبعاً بتعلق بإيش هو شايف، وين مصلحته أكتر، وين المحكمة ممكن.
0: بس أريج هنا في ندين. أنا واعي للفكرة اللي عم تطرحيها، وهي موجودة في عالمنا، وهي مرآة للواقع اللي إحنا عايشين فيه. الفكرة إذا كانت في طرفين وفي ندين هون، المرأة بدها
2: اختراق طائرة معادية. حرفيش فالصوتة، ادخلوا للمنطقة الآمنة.
0: أوكي، يعني اختراق طائرة ومعادية الدخول إلى المناطق الآمنة. اللي عم بكنت أحكيه، أريج المرأة بدها توجهت في سباق المحاكم هذا، واللي يسبق هو الذي يربح. هذا اللي عم نفهمه.
1: مش بالضبط الذي يربح،
0: مش بيربح،
1: مش بضرورة يربح.
0: مفهوم. بس
1: يعني إنه المحكمة
0: هو اللي بحدد. هذا اللي أسأله. هون
1: يكون صلاح أي محكمة، صلاحية أي محكمة.
0: بس الرجل ما بده المدنية، بده الدينية إذا كانت كنسية أو شرعية. فزي اللي خلص انرفعوا الإيدين، أو بالعكس، تمام، إذا رفعوا الإيدين وهذا هو، إحنا فتنا بالمسار اللي الطرف الأول اختاره أنه يكون. هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟
1: يعني هذا هو القانون الموجود حاليا.
0: أوكي؟ يعني صحيح.
1: صحيح طبعا. صحيح.
0: هل هذا منصف برأيك؟
1: هذا هو القانون، ليس منصف. يعني وأنا اللي بدي أقوله أنه رغم أهداف القانون تسوية النزاعات بأنه يحاول يخفف من حدة النزاع بين الأطراف، إلا أنه موضوع السباق على الصلاحية بضل موجود، وهذا الوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه. يعني زي ما حكيت، بعد ما تخلص فترة تجميد الإجراءات اللي هي عادة 60 يوم، ممكن تمديدها حسب طلب، إذا في عم بيكون في

0: اتفاقية أو ممكن يتوصلوا لاتفاقية ممكن نطلب تمديد هاي فترة التجميد الإجراءات، لكن بعدها اللي تقدم بالأول زي ما حكيت بالطلب بده هو يقرر لوين يتوجه في القضية. هل إذا هو ما توجه في الوقت المحدد ساعتها ممكن الطرف الثاني يكون واقف وعم بيستنى بالدقيقة. أوكي
1: مفهوم.
0: وللأسف يعني أنه بالرغم زي كما مرة قلت أنه قديش أهداف القانون كانت أنه تخفف من الحد إلا موضوع السباق بضل موجود، وكان في عدة قرارات اللي هي بتتعلق في قصة السباق على صلاحية المحكمة. أنه الزوجة مثلا تأخرت كانت هي اللي بتقدر تقدم الدعوة أول، تأخرت بسبب إضراب أو بسبب آخر الزوج تقدم في الدعوة تاني يوم واختار الصلاحية لأنها هي ما استغلت الفرصة.
1: هل إنك تختم المكتوب في البريد يعتبر إنك أنت سبقت، ولا لازم إنك تودي هذا الظرف مكتوب أو أيا كان للمحكمة بنفسك للموظف هناك وساعتها بمسك هذا القانون؟
0: اليوم في عنا موقع للمحاكم، اليوم احنا مش بحاجة نوصل للمحكمة عشان نقدم أي طلب. اليوم عنا في موقع للمحاكم اللي هو اسمه محاكم المدنية، وطبعا كمان المحاكم الشرعية في موقع المحاكم الكنسية بعد فش بدك تروح تقدم الطلب في اليد وتسجل يعطوك ختم انه
1: ومش عن طريق البريد.
0: لا مفضل انك تاخذ الختم تبع
1: انت بحاجه للختم عشان يمسك باي مسار انت بدك تبت وتمشي
0: بالضبط.
1: فهمت عليك.
0: فاحنا كمحامين اليوم في عنا المواقع المحكمه اللي احنا بنقدمها عن طريق الموقع، وحسب الساعه اللي تقدمت فيها هي اللي بتقرر وين انت قدمت الدعوه واي تاريخ. هلا اذا الطرف مش ممثل عن طريق محامي يعني ممكن نعتبر انه موعد ارسال الدعوه في البريد، ختم البريد، بس مفضل دائما ونصيحه في هاي الامور نوصل للمحكمه اذا الطرف غير ممثل. نوصل للمحكمه ناخذ ختم المحكمه موظف المحكمه
1: المصادق عليه وموثق.
0: بالضبط.
1: طيب بالسياق الاول اللي من شوي كنا نحكي عليه، هل بنفع الطرف الثاني انه يغير المسار القضائي اللي بت فيه المسار الاول؟ نفس السؤال تقريبا، بمعنى انت قدمت مع المحكمه الدينيه وانا رافض للدينيه، هل بقدر اغيرها؟ اذا باي حالات
0: لا، يعني انه الطرف اللي يسبق وبيقدم الدعوه
1: نهائي
0: يعني هذا هو اخذ الصلاحيه تبعت المحكمه يعني
1: كان السباق
0: يعني. واذا فيش اي سبب اللي هو خاص زي ما حكيت انه اتاخر في التقديم، ممكن نوصل لحالي انه انا اليوم 11 الشهر مثلا انا قدمت دعوة في المحكمة المدنية، والطرف الآخر ب 12 الشهر قدم دعوة في المحكمة الدينية.
1: هذا التزامن كيف بتعاملوا معه؟
0: فبتعلق مين كان عنده، مين السباق، مين اللي كان عنده الصلاحية إنه يقدم بالأول، وإذا هو تأخر والطرف الثاني سبقه معناته
1: وبتعاملوا مع الدقائق والثواني هناك بهاي التفصيلات.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا.

0: لابد ما نتطرق ونحكي نسأل بالأخص بالأحرى شو هي المشاكل العملية والنفسية والطبعا الاقتصادية المالية الناتجة عن فتح ملفات متزامنة أمام أكثر من محكمة. جرتيني لهناك.
1: لابد منه. طبعا هذا الأمر بخلق ضغط نفسي ومالي كبير على العائلة، لأنه أحياناً منلاقي حالنا أمام جلسات متوازية، كمان في المحكمة المدنية، كمان في المحكمة الدينية، قرارات مختلفة، أحياناً تضارب في الإجراءات، استنزاف نفسي ومادي للطرفين وخصوصاً الأولاد. يعني في بعض الحالات بنشوف انه النزاع بتحول

0: أبوهن بنهاية المطاف. تعال نأخذ مثل من الأمثلة.
1: يعني واحد من الأمثلة اليوم إحنا بنشوفه كتير في النزاعات اللي ما يسمى في اللغة العبرية نيكور هوري، تحريض الأولاد. يعني منلاقي إنه واحد من الأهل عمل غسيل دماغ للابن أو الابنة على الطرف الآخر، اللي ممكن عن طريق الهدايا، عن طريق مشاوير، عن طريق مغريات أخرى
0: أو تشويه سمعة أو
1: فهو بيستغل الطفل ضد الطرف الآخر، إن كان الأب أو الأم. أنا يعني ما بجزم هون أنه بس الأباء أو بس طبعًا الأمهات طبعًا. يعني فبيستغلوا الأولاد عشان يحرموا ممكن الطرف الآخر من الحضانة تبعت الولد، وهذا جدا جدا جدا خطير. كتير من الأوقات بنشوف نوعا ما الأمهات بديش أخلي الأبو يشوف الولد مش عم بدفع لي النفقة، هذا ما دخله
0: بتعاقب.
1: ممنوع بالضبط، ممنوع إحنا ندخل الولد في المواضيع المالية. الولد مصلحة الولد هي بتحتم علينا يضل في علاقة جيدة مع الطرفين، مع الأم ومع الأبو. فكتير أنا دايما دايما هاي جملتي أنا لكل اللي بيجوا عندي، إن كان رجال أو نساء، ما تدخلوا الأولاد بالنزاعات اللي بينكم. للأسف كتير
0: بردوش
1: هاي النصيحة،
0: وفي دفع أثمان لهذه الأطفال
1: طبعاً.
0: بهذه السنين الصغيرة وحتى على كبر رح يحسوها ويتعاملوا معها. كيف تتعامل محاكم شؤون الأسرة مع الأحكام الصادرة عن المحاكم الدينية؟
1: عادة المحاكم المدنية بتحترم الأحكام الدينية ضمن حدود الصلاحيات القانونية،
0: يعني تعطيها اعتبار واضح
1: طبعا. وزي ما حكيت قبل في دعاوي فسخ الزواج، تبعات لهترات نسوئين، لما في أطراف اللي هني من ديانات مختلفة أو طوائف مختلفة أو زواج مدني، بتطلب المحكمة المدنية رأي المحاكم الدينية لينتموا لإلها الأطراف. يعني على سبيل المثال زي ما حكينا عند الطوائف المسيحية، الرجل ينتمي للطائفة الكاثوليكية، الامرأة للأرثوذكس. أوكي، اتزوجوا أي نعم عند الكاثوليك، بس لسبب معين في وزارة الداخلية ما تسجلت تغيير الدياني. يعني حتى عشان بس نكون مفهوم، اليوم إحنا لما مسيحيين اثنين من طوائف مختلفة بتزوجوا، المفروض إنه الطرف اللي اتزوج الطرف الآخر يغير طائفته في وزارة الداخلية. بتقدم طلبات، الطلبات ما بتتعالج وما بتسجل التغيير، فبيضل مسجل في وزارة الداخلية
0: بطائفته الأساسية.
1: طائفته الأساسية طبعا هذا شيء مغلوط، يعني مش المفروض يكون هيك. فبيستغلوا هاي النقطة وبيدعوا إنه هن من طوائف مختلفة، الشخص اللي معني طبعا بالهترات نسوئين بفسخ الزواج المدني،
0: وأنا باعتبار أنه الأنثى تتبع الرجل بهذه الحالة.
1: بالضبط،
0: تمام.
1: حسب الكنيسة اللي تزوجوا فيها، يمكن يكون تزوجوا في كنيسة تانية، حسب وين تزوجوا، الكنيسة اللي تزوجوا فيها.
0: نعم.
1: زي ما حكيت، المحكمة المدنية في هاي الدعاوى بتطلب استشارة أو رأي المحكمة الدينية اللي يتبع لإلها كل طرف من الأطراف، بتطلب رأيهن فيها. وطبعا المحاكم الدينية دائما بتقول إنه الصلاحية هي للمحكمة الدينية اللي فيها تزوجوا الأطراف، الكنيسة اللي تزوجوا فيها الأطراف. دائما المحكمة الدينية المدنية بتحترم أحكام
0: المدنية تحترم الدينية،
1: المدنية تحترم الدينية.
0: نعم.
1: سوري.
0: لا تمام.
1: ضمن حدود صلاحياتها كما ذكرت سابقا، بس إذا وجد مس بحقوق أساسية أو بإجراءات قانونية سليمة يمكن أحيانا الطعن أو التدخل القضائي وتغيير
0: بمستوى مدني.
1: بمستوى مدني
0: طبعا،
1: طبعا مش ما يتعلق بالصلاحية الحصرية اللي حكينا عليها، لما في صلاحية حصرية موضوع الطلاق أو الزواج.
0: مفهوم.
1: الزواج.
0: مفهوم. نحكي استنغوص

0: تفصيل شوي بخصوص بنفس السياق اللي عم بتحكي عنه أريج بإذنك، نحكي عن شو أهم الفروقات الجوهرية بهذا المستوى بين المحاكم الدينية والمحاكم المدنية في مسائل النفقة. نتوسع شوي، مسائل النفقة والحضانة ومسكن الزوجية وتوزيع الأموال.
1: أوكي، في قضايا النفقة قد تختلف طريقة الاحتساب الالتزامات بين محكمة وأخرى، بين المحكمة المدنية والمحكمة الدينية. اليوم حسب القرارات الصادرة عن المحاكم الدينية والمدنية ما في هذاك الفرق الكبير في نفقة القاصرين، يعني عم نحكي على مئات الشكاليم اللي هي مش مبالغ كبيرة. في الحضانة المحكمة المدنية بتركز أكثر على مصلحة الطفل، بينما قد يكون في المحاكم الدينية اعتبارات إضافية اللي هي مرتبطة بالأحوال الشخصية أو الخلفية الدينية من ناحية الحضانة القاصرين. يعني إذا كتير مهم، أرجع كمان مرة نأخذ مثل للمحكمة الشرعية، إذا الطرف اللي بطلب الحضانة هو ضد الديانة الإسلامية، هذا عامل جدا مهم في تعيين الحضانة أو المشاهدة، بينما بالمحكمة المدنية هذا العامل مش مهم وبيهتموا أكتر في مصلحة الطفل مش التربية الدينية تبعت الطفل. أوكي. في قضايا الممتلكات المحكمة المدنية عندها الأدوات إنها تخوض في هاي القضايا أكتر من المحاكم الدينية. طبعا إحنا من بهاي الأمور منلاحظ توجه كبير للمحاكم المدنية. تقسيم الممتلكات في كتير بهمش هيك شوي، بدي أحكي شغلة عامية يعني
0: معك. طبعا
1: كتير من الناس اللي بيعرفوا أنه أنا مختصة بأمور شؤون الأسرة، بالشارع العام بيسمونا محامي طلاق. الإشي مزعج نوعا ما، كتير بتوجهوا لي يعني أنت بتطلق الناس، يعني
0: يام لهي الدرجة،
1: أنه هيك يعني أنت بتطلق العالم بتطلق الناس. الموضوع مش بس بالضبط هيك أنه قصة تطلق
0: طبعا فهم،
1: يعني هون في مواضيع جدا حساسة، مواضيع جدا كبيرة، وبالذات لما بنوصل لموضوع استعمال بيت الزوجية، تقسيم الممتلكات والأموال، نفقات المسكن، أجرة المسكن. في قضايا اللي ممكن إحنا نعالج، قضايا العائلات مستورة اللي ممكن تكون تسكن بالإيجار، فيش ممتلكات، ما اشتروا ممتلكات مع بعض خلال الحياة الزوجية. أوكي. فالملف بيكون نوعا ما بسيط من ناحية قانونية، اللي هو يقتصر على النفقة تبعت القاصرين، نفقة زوجي أحيانا، نفقة العدة في المحاكم الشرعية، أجرة مسكن، مصاريف مسكن. أما في كتير قضايا اللي هي معقدة من ناحية ممتلكات، اللي بتيجي لعنا على عائلات اللي هي مرتاحة ماديا، الأطراف اشتغلوا وتعبوا كل حياتهم، ممكن يكون على سبيل المثال الزوج طبيب، المرأة ربة منزل، أوكي مش شرط أن تكون كمان هي طبيبة أو عاملة. فهناك بيكون في عنا كتير أملاك للتقسيم، ومش بس أملاك اللي هي نحكي على البيت الزوجية، ممكن يكونوا اشتروا عقارات خلال سنوات الزواج، بنحكي كمان على ما يسمى بالسير المهنية المونيتين. في كتير ناس ما بتعرف انه هاي الاشياء كمان تتقسم،
0: هاي الاعتبار هون
1: طبعا
0: كيف تتقسم؟
1: يعني انا انسألت برا قبل ما افوت على الاستوديو انه يعني بتعرف كتير هيك الرجال بتطلعوا بنظرة، طيب يعني انت شايفة انه لما الرجل كل عمره هو اللي بتعبه وبشقى وبيجيب المصاري واشترى وعمل وجاب عقارات، وانه المرأة قاعدة بالبيت بطلع لها النص، كيف يعني؟ هل هذا حقه عدل؟ قلت له طبعا عدل.
0: تعال نفسر اكتر.
1: اوكي، يعني لما الرجل طلع واشتغل برا. المرأة كانت بدي أروح للوضع
0: إكستريم
1: إكستريم على الآخر، إنه قاعدة في البيت مش عاملة بالمرة. هي بتطبخ، هي بتنظف، هي بتربي الولاد، هي بتدرس، هي بتغسل، هي بتودي الولاد على المدارس، بتجيبهن دورات كذا كل الوقت، ومحافظة ومستوى الأولاد جيد. وبالمقابل
0: يمكن هذا بتعرف شو قريش، يمكن هذا لا يتمن
1: بالضبط، وهذا كمان مش إشي هوين.
0: تربي ابنك أو تربي بنتك لا يتمن.
1: أنا دائما كنت أقول المهنة الأصعب هي إنك تكوني أم، هاي أصعب مهنة في الموجود، إنك تربي جيل صح. فسألت بالخارج عن هذا الموضوع، قلت نعم يعني هذا حق ومساواة هيك أنها تأخذ نص الأملاك. طبعا الأملاك اللي هي بديت من يوم الزواج ليوم الانفصال،
0: وما قبل ذلك لا،
1: ما قبل ذلك لا يدخل في التقسيم.
0: في كثير ناس بيعرفوهاش هاي التفصيلة،
1: ما قبل الزواج، ما قبل موعد الزواج أوكي لا يدخل في التقسيم بين
0: موعد الزواج. يا جماعة بس لنكون واضحين، وانت تسجل وتوثق في المحكمة الشرعية أو الكنسية أو المدنية
1: بالضبط.
0: نعم
1: إيه، فهنا زي ما حكيت قبل قصة السيرة المهنية المونيتين، يعني هذا له حجمه، له سعره،
0: له وقعه،
1: يعني لما المرأة قاعدة في البيت وهو طلع اشتغل كدكتور وصار اليوم دكتور من درجة أولى بخير، ما يعني اللي بنسميه باللغة العبرية، وصار عنده عيادات وإله اسمه، طبعا هي أعطت من وقتها عشان يقدر هو يعمل هذا الشغل، فهي ربت الأولاد.
0: بس ممكن رجال أطباء يجوا يحكولك مش هي اللي صرفت ودفعت للجامعات ولا السفر اللي إذا تعلم خارج البلاد ودفع نص مليون شكل.
1: ما دخل هو طور حاله في فترة الزواج. أنا عم بحكي كل إشي ما بعد الزواج.
0: أنا دائما محامي الطرف الآخر لاستفزاز
1: إيجابي
0: عشان أجيب الطرف الآخر
1: إنه أنا ضد الرجال. بالعكس أنا يعني عندي ظاهرة غريبة دائما بسألوني عنها، إنه أغلب موكليني في المكتب بهذا الموضوع هني رجال.
0: رجال.
1: يعني في ظاهرة غريبة بعرفش قديش نسبتها، بس أنا بشوفها إنه كتير رجال بتوجهوا لمحاميات ونساء بتوجهوا لمحامين.
0: غريبة هاي ظاهرة على فكرة.
1: في من هذا
0: معلو كيف ما بنعرف النساء بتحن للنساء أكثر والرجال بيدير بالهن على الرجال.
1: مزبوط بس في هيك ظاهرة، يعني بغضش أنكر إنه في هيك ظاهرة. كمان الحقوق الاجتماعية اللي هي سخيوط سوسيالية، وكمان هاي بتتقسم بين الأطراف.
0: بمعنى إيش هنا بس لفهم؟
1: يعني عم نحكي على تعويضات، إجازات، مخصصات التقاعد، البنسيا اللي هي
0: هاي كمان تقسم.
1: هاي تقسم، بتفوت في مختص اللي هو المحكمة بتعينه، يعين من قبل المحكمة اللي بفحص كل الأمور المادية وكل الحقوق الاجتماعية.
0: نعم، إذا كل شيء بإنصاف كمان هي من المدخراتها بيروحوا
1: لها. طبعا إحنا بنحكي بالتساوي الشخصيات. ممكن يكون في كتير حالات إحنا أخذنا يعني الأقصى المواضيع،
0: مفهوم.
1: في كتير حالات اللي بتكون في المرأة هي الريادية في البيت،
0: المعيلة
1: والمعيلة الأساسية للبيت، فنفس الشيء القانون على الطرفين. يعني إذا هي المرأة المعيلة الأساسية وهي اللي طورت حالها والسيرة المهنية تبعتها الكاريرة كمان كله بفوت في التقسيم،
0: وهذا بغض النظر لأي محكمة من الثلاثة أنت توجهت.
1: لا هنا
0: هنا السؤال،
1: هنا أغلب التوجهات هي للمحاكم المدنية في هاي المواضيع، لأنه قلت أنه عندها الأدوات أنها تبت بهاي المواضيع وهاي النوعية من القضايا. المحاكم الدينية المسيحية تقريبا ما بتبت في هاي المواضيع طبعا، إلا إذا في اتفاق
0: مسبق.
1: الموضوع مسبق بين الطرفين ممكن ساعتها نتوجه. في كمان موضوع اللي بحب أحكي عنه، اللي أنا حكيت على التداخل بين المحاكم المدنية والدينية، حكينا إنه الموضوع بيخلق ضغط نفسي ومالي كبير. أنا بدي أحكي إنه بالمحاكم الكنسية رسوم فتح دعاوى الطلاق أو البطلان حسب أي طائفة إحنا، هي رسوم عالية جدا.

0: جدا.
1: لوين ممكن توصل؟
0: ألاف الشكاليم. يعني عم نحكي بين 6 ما يتروح بين 6-8 آلاف شيكل.
1: هناك
0: فقط رسوم فتح دعوة طلاق أو بطلان حسب الكنيسة اللي إحنا ننتمي
1: لها. المحكمة الكنسية.
0: فهذا طبعا بيسبب أحيانا عائق للي حالاتهم مستورة، عائق بأنه يتوجهوا ويقدموا دعاوي لبطلان أو لطلاق حسب قلنا الطائفة.
1: معلومة مهمة، جزئية مهمة.
0: نعم.
1: كان لفت لإلي، كيف أسألك، كيف ببني المحامي استراتيجيته لما بيكون الملف تعال نسميها أمام محكمتين في نفس الوقت، كيف ما تحدثنا من بداية الحلقة لإسا؟ جد مثير تقنيا، كيف بتصير؟
0: يعني أنا صراحة أنا بشوف إنه المحامي بفكرش فقط بالقانون، كمان بالتوقيت والإجراءات اللازمة بالملف. كل ملف له حيثياته
1: لكل مقام مقال.
0: بالضبط. يعني بدنا نفحص طبيعة العلاقة بين الطرفين، الوضع الاقتصادي، وجود الأطفال، أحيانًا فيش أطفال أو في ممكن يكون أولاد بالغين، نوع الخلاف، طبيعة العلاقة بين العائلتين، عائلات الزوجين. في كتير حالات أنا لما حكيت قبل، بس عشان أفسر أكتر الموضوع عن تقديم طلب تسوية النزاعات، إنه بجمد الإجراءات
1: ببداية الحلقة صح.
0: بجمد إجراءات كل ما يتعلق بتقديم الدعاوى الأساسية للمحاكم. طبعا إحنا بعد بنقدر حتى لما بنقدم طلب تسوية النزاعات وفي تجميد
1: للمجريات،
0: نقدر نقدم طلبات مستعجلة.
1: بأي حالات؟
0: في حالات اللي احنا شايفين انه في حاجة نقدم طلب مستعجل او ناخذ أمر مستعجل. مثلا على سبيل المثال، المرأة بريت البيت، طلعت من البيت للأولاد معها، ومجبورة يكون في دفع نفقة للأولاد، فيش عندها بتشتغلش وفيش عندها كيف تصرف على الأولاد. فبنفعش أنا أستنى، أضلني أستنى تنها تخلص فترة تجميد الإجراءات وتني أخذ قرار، وأحيانا القرارات والدعاوى الأساسية بتمد سنين في المحاكم.
1: وإذا في أرواح مرتبطة فيك
0: بالضبط طبعا. ممكن تقديم طلب اللي هو مستعجل، اللي أنا بكتب فيه إيش حيثيات القضية وإنه في صعوبة بإننا نستنى لقرار أو نأخذ قرار لبعد فترة تجميد الإجراءات.
1: نعم.
0: ممكن مرات عندي أنا في الأمور المادية عندي شك في إنه الطرف الآخر ممكن يخبي أموال أو إنه يهربها نوعا ما، فأنا قبل ما
1: حركة استباقية.
0: بالضبط، في حركة استباقية بدي أخذ أمر وأوقف كل هاي الإجراءات. ممكن كمان أمر منع سفر
1: مثلا.
0: إنه أنا بشك إنه المرأة ممكن تخطف الولد وتاخده وتسافر. أنا قلت المرأة عشان ما حداش يقول إنه أنا أكتر لزلام.
1: الطرفين يا جماعة
0: متحيز. الطرفين ممكن
1: برأت نفسي. أوكي، فإنه ممكن مشكوك بأمر أحد الطرفين إنه يأخذ الولد أو البنت ويسافر،
0: يهربوا لبرا وما يرجعش فيه. نعم. ممكن نعم. أطلع أمر منع سفر، ومش بس قصة إنه بقصة الأولاد، ممكن كمان أمنعه لأنه ممكن أنا بكرة أخذ ضده حكم وهو يسافر، ما أقدرش أنا
1: نفذ عليه الحكم،
0: الحكم. فمجبورة يكون في عندي أمر، وإذا بده يطلع بده يحط كفالات بنكية، أشخاص يكفلوا، فعشان بس يكون واضح إنه إحنا مش إذا قدمنا الطلب هذا معناه في أمور مستعجلة ما نقدرش نقدمها. يعني
1: بالثلاث دقائق اللي تبقوا معنا يا أريش، شايفة للمفاجأة فتحت عينيها.
0: ما حسيت بالوقت.
1: ما حسيتيش.
0: كنت أقول لك في البداية شو في ساعة نحكي.
1: شفتي كفينا، بدنا أكتر، بدنا كمان ساعة نقدر نكمل. يعني بهدول تعال نحاول نختصر. يعني أوكي، في ازدياد واضح جدا بالنزاعات الأسرية بآخر كم من سنة، 10 سنين، 5 سنين، ما بعرف الإحصائيات، ما غصت لهناك كتير. بس شو أهم أسباب هذا الارتفاع؟ ويلي مباشرة أسمع منك شو أهم النصائح العملية اللي بتعطيها أو تقدميها لأي شخص مفكر في البدء بإجراءات البطلان أو الطلاق أو الانفصال. يا رب تزبط بثلاث دقائق أو إسا صاروا 2:30.

0: يلا تعال نحاول.
1: حسب رأيي وحسب الملفات اللي أنا عالجتها، كتير من الخلافات هي مصدرها اليوم خلافات مادية، السوشيال ميديا
0: مأثر كتير.
1: كتير مأثر السوشيال ميديا، يعني بتلاقي كتير أزواج ممكن يختلفوا اليوم، يعني احنا شوي جيلنا شوي أكبر، إنه شفته بعمل لايك، جاوب، حط كومنت، حط سوري،
0: توصلك هيك ملفات على
1: طبعاً
0: هيك
1: طبعاً طبعاً
0: فصيل.
1: طبعاً تدخل الأهل في العلاقة بين الزوجين.
0: نعم.
1: يعني عشان بس أوضح أنه أنا ممكن توصل عندي ملفات اللي هني بعد سنة زواج، وملفات بعد 30 سنة اليوم عم توصل عندي. أوف. طبعا
0: تراكمات، هاي
1: تراكمات. فكتير من الأزواج الشابة اليوم فيش عندهن حوار، ما فيش عندنا هالقدرة أن يتحاوروا ويحلوا المشاكل بيناتهن.
0: نعم.
1: كل واحد ومتشبث في رأيه وبدي يمشي.
0: أنا الصح وأنا بدي أمشي بالزبط.
1: أنا الصح وأنا اللي بدي أمشي، واللي بدوش يمشي
0: وبدي أربح النقاش.
1: بالضبط. هذا الإشي مش طبيعي قديش عم نشوفه اليوم. العامل المادي
0: معطى
1: صدارة
0: هناك،
1: صدارة جدا جدا جدا. يعني عم بيختلفوا إذا الزوج كان وعد إنه يشتري بيت ما شرى بيت، عم بيختلفوا على المدخول، مين يصرف على البيت مين ما يصرفش على
0: بهاي
1: البيت
0: التفاصيل.
1: بهاي التفاصيل لما الأزواج الشاب بدي يروح ياخدوا مشكنتة، كتير بتلاقين أنا مش مستعد أخد على حالي هيك عبء، أنت خدوا لحالك. بيختلفوا بهاي المواضيع. كتير مهم الدخل تبع الزوج شو بيشتري. يسامحوني النساء يعني، بس كتير بيكونوا بهذا المحل.
0: نعم.
1: السيارة والبيت والسفريات اللي هي
0: للأسف. طيب معي 15 تاني نصيحة، يعني أكتر. أبو الفارس نبيل سلامي زميلنا في غرفة الأخبار بانتظارنا بعد شوي، أريج إليك يعني أي كلمة بتحب توجيها نصيحة بجد ب 15 تاني إليك الآن، تفضلي.
1: أنا أول نصيحة الأولى والأخير اللي بقولها، لا تتصرفوا بدافع الغضب.
0: نعم.
1: قعدوا اهدوا فكروا وبعدين تصرفوا. ولا مرة التصرف وقت الغضب هو بيكون الصح.
0: نصيحة جدا مهمة ونورتينا، وجزيل الشكر لإلك. هذه الرسائل والنصائح والمعلومات يا رب الكل كان يستفيد منها، موجودة مؤرشفة في موقع الشمس، ارجعوا اسمعونا. أنا وأريج، أريج كتير ممتنين لإلك على تواجدك. المحامية أريج خوري شومر، كتير شكرا.
1: شكرا لكم. شكرا للمستمعين.
0: الله يخليك. شكرا. أوكي، الرسالة الأهم اللي طلعنا معها اليوم، تعال نقول المحكمة لازم تكون هي آخر الحلول مش أولها. قبل ما نفتح أي ملف خذ استشارة قانونية مبكرة، هذا جدا مهم، وحاول تفصل بين خلافك الزوجي ومصلحة الأولاد. وجزيل الشكر، يعني هيك صار من ظهر عم نشكرها لأريج، شكرا كتير لإلها. وشكرا لحسن المتابعة يا جماعة. نبيل سلامي بعد قليل في من غرفة الأخبار. شكرا لخليل حداد وإيهاب عويس، كنت أنا معكم في الإعداد والتقديم دوريد للداوي. سلامات للجميع.

0: للكهرباء.
1: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة، بيتك نور والأسعار اتحطمت في تمنع سخنين. حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع نبع الكهرباء،
0: تمنع أصل الكهرباء،
1: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السابعة تماما في إذاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة إلى حضراتكم نشرة الأخبار. دوت صافرات الإنذار 3 مرات عصر اليوم في منطقة الجليل الأعلى والغربي وأصبع الجليل بعد دخول طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية، حيث أعلن الجيش أن المسيرة واحدا انفجرت في منطقة مفتوحة دون إصابات أو أضرار، وتم التصدي أيضا لمسيرة أخرى. ويذكر أنه في وقت سابق ظهر اليوم تصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية لطائرة مسيرة في سماء الجنوب بمدينة إيلات، يبدو أنها أطلقت من اليمن حيث لم تقع إصابة أو أضرار. أعلن زعيم حزب دجل هاتورا الراف دافيد لاندو أنه لم يعد يثق بنتنياهو وأنه يجب العمل من أجل حل الكنيست وإجراء انتخابات، وأضاف أن كتلة ما يسمى باليمين لم تعد قائمة. من جانبه أعلن حزب إسرائيل بيتنا أنه سيقدم مشروع اقتراح لحل الكنيست الأسبوع القادم. كشف تقرير مراقب الدولة أن 75% من طلبات المصالح الصغيرة للحصول على قروض لمصالح الصغيرة والمتوسطة أثناء الحرب قد رفضت تماما، وقال إن عدم الوضوح بالنسبة للاقتصاد في الدولة بسبب الحرب زاد الحاجة لتمويل هذه المصالح، وإلى ضرورة تجنيد مبلغ 278 مليار شيكل مقابل 160 مليون مليار شيكل فقط لعام 2023. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء محادثات مع كوبا واصفا إياها بالدولة الفاشلة بعد تشديد العقوبات عليها، وتأتي هذه التطورات قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين ولقائه مع رئيس الصين هناك لمناقشة ملفات التجارة وجزيرة تايوان. النبوة الأخير، وقعت شركة قطر للطاقة على مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في سواحل سوريا قبالة شاطئ اللاذقية، وقد تم التوقيع مع شركتي إنرجيس وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول. ويذكر أن إحصائيات عام 2015 قد سجلت احتياطات الغاز في سوريا نحو 8.5 تريليون قدم مكعب، أما الغاز المصاحب للنفط فيشكل 28% من الإنتاج، ويأتي ذلك بمجمله من منطقة شرق نهر الفرات. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء حارة هذه الليلة، أما غدا فيظهر انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء ربيعية معتدلة. في القدس الليلة 16 درجة، الجليل 17، حيفا كذلك، الناصرة 15، طبرية 18، تل أبيب ويافا كذلك، النقب 16، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الثامنة من إذاعة الشمس، هذا نبيل سلام وإليكم التفاصيل.
1: دوت صافرات الإنذار 3 مرات عصر اليوم في منطقة الجليل الأعلى والغربي وأصبع الجليل بعد دخول طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية، حيث أعلن الجيش أن المسيرة واحدة انفجرت في منطقة مفتوحة دون إصابات أو أضرار، وتم التصدي أيضا لمسيرة أخرى. ويذكر أنه في وقت سابق ظهر اليوم تصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية لطائرة مسيرة في سماء الجنوب بمدينة إيلات، يبدو أنها أطلقت من اليمن حيث لم تقع إصابة أو أضرار. أعلن زعيم حزب دجل هاتورا الراف دافيد لاندو أنه لم يعد يثق بنتنياهو وأنه يجب العمل من أجل حل الكنيست وإجراء انتخابات، وأضاف أن كتلة ما يسمى باليمين لم تعد قائمة. من جانبه أعلن حزب إسرائيل بيتنا أنه سيقدم مشروع اقتراح لحل الكنيست الأسبوع القادم. كشف تقرير مراقب الدولة أن 75% من طلبات المصالح الصغيرة للحصول على قروض لمصالحها الصغيرة والمتوسطة أثناء الحرب قد رفضت تماما، وقال إن عدم الوضوح بالنسبة للاقتصاد في الدولة بسبب الحرب زاد الحاجة لتمويل هذه المصالح، وإلى ضرورة تجنيد مبلغ 278 مليار شيكل مقابل 160 مليون مليار شيكل فقط لعام 2023. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء محادثات مع كوبا واصفا إياها بالدولة الفاشلة بعد تشديد العقوبات عليها، وتأتي هذه التطورات قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين ولقائه مع رئيس الصين هناك لمناقشة ملفات التجارة وجزيرة تايوان. النبأ الأخير، وقعت شركة قطر للطاقة على مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في سواحل سوريا قبالة شاطئ اللاذقية، وقد تم التوقيع مع شركتي إنرجيس وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول. ويذكر أن إحصائيات عام 2015 قد سجلت احتياطات الغاز في سوريا نحو 8.5 تريليون قدم مكعب، أما الغاز المصاحب للنفط فيشكل 28% من الإنتاج، ويأتي ذلك بمجمله من منطقة شرق نهر الفرات. ختاما الأحوال الجوية،
2: أسرة الجوية برعاية محسن حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: تبقى الأجواء حارة هذه الليلة، أما غدا فيظل انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء ربيعية معتدلة. في القدس الليلة 16 درجة، الجليل 17، حيفا كذلك، الناصرة 15، طبرية 18، تل أبيب ويافا كذلك، النقب 16، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة من إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي، إليكم التفاصيل.
1: أكد الجيش الإسرائيلي اليوم أن طائرة مسيرة قادمة من لبنان انفجرت في منطقة مفتوحة في منطقة الجليل الأعلى دون إصابات، وأنه قد تصدى لطائرة مسيرة أخرى، حيث دوت صافرات الإنذار أكثر من 3 مرات عصر اليوم في منطقة الجليل الأعلى. يذكر أنه في وقت سابق بعد ظهر اليوم تصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية لطائرة مسيرة في سماء إيلات، يبدو أنها أطلقت من اليمن ولم يبلغ عن إصابات. أعلن زعيم حزب دجل هاتورا الراف دافيد لاندو أنه لم يعد يثق بنتنياهو ويجب العمل من أجل حل الكنيسة وإجراء انتخابات جديدة، مضيفا أن كتلة ما يسمى اليمين لم تعد قائمة، حيث أعلن حزب إسرائيل بيتنا فيما بعد أنه سيقدم مشروع اقتراح لحل الكنيسة الإسرائيلية.

0: الأسبوع القادم. كشف تقرير مراقب الدولة أن 75% من طلبات المصالح الصغيرة والمتوسطة للحصول على قروض لمصالحهم أثناء الحرب قد رفضت، وقال إن عدم الوضوح بالنسبة للاقتصاد في الدولة بسبب الحرب زاد الحاجة لتمويل هذه المصالح وضرورة تجنيد مبلغ 278 مليار شيكل مقابل 160 مليار فقط عام 2023. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء محادثات مع كوبا واصفا إياها بدولة فاشلة بعد تشديد العقوبات عليها. وتأتي هذه التطورات قبيل زيارة ترامب إلى الصين ولقاء مع الرئيس الصيني هناك لمناقشة ملفات التجارة وجزيرة تايوان. وقعت شركة قطر للطاقة على مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في سواحل سوريا قبالة اللاذقية، وتم التوقيع مع شركتي إنرجيس وفيليبس وإضافة للشركة السورية للبترول. أظهرت وثائق الموازنة الأسترالية أنها أنفقت حوالي 5 ملايين دولار لتزويد الإمارات بصواريخ الدفاع الجوي خلال الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب كان قد اشتكى لعدم مشاركة أستراليا في الحرب ضد إيران. تواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم، حيث ارتقى عدد من الأشخاص في قصف لمدخل مخيم انصراط، وارتقى شخص آخر في قصف آخر استهدف الشارع صلاح الدين، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم عن ارتقاء شخصين ووصول 30 مصابا إلى مستشفيات القطاع. في سياق آخر، نقلت طواقم الهلال الأحمر اليوم 122 مصابا فلسطينيا من خان يونس لتلقي العلاج خارج غزة من معبر رفح البري. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على مواصلة التحركات الدبلوماسية لحماية أمن المواطنين على حد تعبيره، وقال عون إن استمرار الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية خاصة على المدنيين يقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة. النبأ الأخير، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث ردا على أسئلة الصحفيين إن وزارته طلبت مزيدا من التمويل بقيمة 1.5 تريليون من الدولارات من أجل زيادة ملموسة في رواتب الجنود وإقامة ثكنات جديدة وإلغاء القديمة ولدعم مشاريع القبة الذهبية والأسطول الذهبي كما قال. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء حارة هذه الليلة، أما غدا فيظهر انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء ربيعية معتدلة. في القدس الليلة 16 درجة، الجليل 17، حيفا كذلك، الناصرة 15، طبرية 18، تل أبيب ويافا كذلك، النقب 16، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 10 في إذاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة وإلى حضراتكم نشرة الأخبار.
1: أكد الجيش الإسرائيلي اليوم أن طائرة مسيرة قادمة من لبنان انفجرت في منطقة مفتوحة في منطقة الجليل الأعلى دون إصابات، وأنه قد تصدى لطائرة مسيرة أخرى، حيث دوت صافرات الإنذار أكثر من 3 مرات عصر اليوم في منطقة الجليل الأعلى. يذكر أنه في وقت سابق بعد ظهر اليوم تصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية لطائرة مسيرة في سماء إيلات، يبدو أنها أطلقت من اليمن ولم يبلغ عن إصابات. أعلن زعيم حزب دجل هتورا الراف دافيد لاندو أنه لم يعد يثق بنتنياهو ويجب العمل من أجل حل الكنيسة وإجراء انتخابات جديدة، مضيفا أن كتلة ما يسمى اليمين لم تعد قائمة، حيث أعلن حزب إسرائيل بيتنا فيما بعد أنه سيقدم مشروع اقتراح لحل الكنيسة الأسبوع القادم. كشف تقرير مراقب الدولة أن 75% من طلبات المصالح الصغيرة والمتوسطة للحصول على قروض لمصالحهم أثناء الحرب قد رفضت، وقال أن عدم الوضوح بالنسبة للاقتصاد في الدولة بسبب الحرب زاد الحاجة لتمويل هذه المصالح وضرورة تجنيد مبلغ 278 مليار شيكل مقابل 160 مليار فقط عام 2023. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء محادثات مع كوبا واصفا إياها بدولة فاشلة بعد تشديد العقوبات عليها، وتأتي هذه التطورات قبيل زيارة ترامب إلى الصين ولقاء مع الرئيس الصيني هناك لمناقشة ملفات التجارة وجزيرة تايوان. وقعت شركة قطر للطاقة على مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في سواحل سوريا قبالة اللاذقية، وتم التوقيع مع شركتي إنرجيس وفيليبس وإضافة للشركة السورية للبترول. أظهرت وثائق الموازنة الأسترالية أنها أنفقت حوالي 5 ملايين دولار لتزويد الإمارات بصواريخ الدفاع الجوي خلال الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب كان قد اشتكى لعدم مشاركة أستراليا في الحرب ضد إيران. تواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم، حيث ارتقى عدد من الأشخاص في قصف لمدخل مخيم انصراط، وارتقى شخص آخر في قصف آخر استهدف الشارع صلاح الدين، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم عن ارتقاء شخصين ووصول 30 مصابا إلى مستشفيات القطاع. في سياق آخر، نقلت طواقم الهلال الأحمر اليوم 122 مصابا فلسطينيا من خان يونس لتلقي العلاج خارج غزة من معبر رفح البري. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على مواصلة التحركات الدبلوماسية لحماية أمن المواطنين على حد تعبيره، وقال عون إن استمرار الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية خاصة على المدنيين يقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة. النبأ الأخير، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث ردا على أسئلة الصحفيين إن وزارته طلبت مزيدا من التمويل بقيمة 1.5 تريليون من الدولارات من أجل زيادة ملموسة في رواتب الجنود وإقامة ثكنات جديدة وإلغاء القديمة ولدعم مشاريع القبة الذهبية والأسطول الذهبي، كما قال. ختاما الأحوال الجوية.
2: نشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء حارة هذه الليلة، أما غدا فيظهر انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء ربيعية معتدلة. في القدس الليلة 16 درجة، الجليل 17، حيفا كذلك، الناصرة 15، طبرية 18، تل أبيب ويافا كذلك، النقب 16، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هاي رايوتي حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
0: شو مصوتك حبيبي؟
1: مفيش، مخنوق شوية كده، كنت عايز اتكلم معاكي.
0: مش كده، يلا بنتي.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، أهلا بكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار.
1: أكد الجيش الإسرائيلي اليوم أن طائرة مسيرة قادمة من لبنان انفجرت في منطقة مفتوحة في منطقة الجليل الأعلى دون إصابات، وأنه قد تصدى لطائرة مسيرة أخرى، حيث دوت صافرات الإنذار أكثر من 3 مرات عصر اليوم في منطقة الجليل الأعلى. يذكر أنه في وقت سابق بعد ظهر اليوم تصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية لطائرة مسيرة في سماء إيلات، يبدو أنها أطلقت من اليمن ولم يبلغ عن إصابات. أعلن زعيم حزب دجل هاتورا الراف دافيد لاندو أنه لم يعد يثق بنتنياهو ويجب العمل من أجل حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، مضيفا أن كتلة ما يسمى اليمين لم تعد قائمة، حيث أعلن حزب إسرائيل بيتنا فيما بعد أنه سيقدم مشروع اقتراح لحل الكنيست الأسبوع القادم. كشف تقرير مراقب الدولة أن 75% من طلبات المصالح الصغيرة والمتوسطة للحصول على قروض لمصالحهم أثناء الحرب قد رفضت، وقال إن عدم الوضوح بالنسبة للاقتصاد في الدولة بسبب الحرب زاد الحاجة لتمويل هذه المصالح وضرورة تجنيد مبلغ 278 مليار شيكل مقابل 160 مليار فقط عام 2023. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء محادثات مع كوبا واصفا إياها بدولة فاشلة بعد تشديد العقوبات عليها، وتأتي هذه التطورات قبيل زيارة ترامب إلى الصين ولقاء مع الرئيس الصيني هناك لمناقشة ملفات التجارة وجزيرة تايوان. وقعت شركة قطر للطاقة على مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في سواحل سوريا قبالة اللاذقية، وتم التوقيع مع شركتي إنرجيس وفيليبس وإضافة للشركة السورية للبترول. أظهرت وثائق الموازنة الأسترالية أنها أنفقت حوالي 5 ملايين دولار لتزويد الإمارات بصواريخ الدفاع الجوي خلال الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب كان قد اشتكى لعدم مشاركة أستراليا في الحرب ضد

0: إيران. تواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم، حيث ارتقى عدد من الأشخاص في قصف لمدخل مخيم انصيرات، وارتقى شخص آخر في قصف آخر استهدف الشارع صلاح الدين، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم عن ارتقاء شخصين ووصول 30 مصابا إلى مستشفيات القطاع. في سياق آخر، نقلت طواقم الهلال الأحمر اليوم 122 مصابا فلسطينيا من خان يونس لتلقي العلاج خارج غزة من معبر رفح البري. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على مواصلة التحركات الدبلوماسية لحماية أمن المواطنين على حد تعبيره، وقال عون إن استمرار الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية خاصة على المدنيين يقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة. النبأ الأخير، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث ردا على أسئلة الصحفيين إن وزارته طلبت مزيدا من التمويل بقيمة تريليون ونصف التريليون من الدولارات من أجل زيادة ملموسة في رواتب الجنود وإقامة ثكنات جديدة وإلغاء القديمة ولدعم مشاريع القبة الذهبية والأسطول الذهبي كما قال. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء حارة هذه الليلة، أما غدا فيظهر انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء ربيعية معتدلة. في القدس الليلة 16 درجة، الجليل 17، حيفا كذلك، الناصرة 15، طبرية 18، تل أبيب ويافا كذلك، النقب 16، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

منتصف الليل في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي وإليكم التفاصيل. أكد الجيش الإسرائيلي اليوم أن طائرة مسيرة قادمة من لبنان انفجرت في منطقة مفتوحة في منطقة الجليل الأعلى دون إصابات، وأنه قد تصدى لطائرة مسيرة أخرى، حيث دوت صافرات الإنذار أكثر من 3 مرات عصر اليوم في منطقة الجليل الأعلى. يذكر أنه في وقت سابق بعد ظهر اليوم تصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية لطائرة مسيرة في سماء إيلات، يبدو أنها أطلقت من اليمن ولم يبلغ عن إصابات. أعلن زعيم حزب دجل هاتورا الراف دافيد لاندو أنه لم يعد يثق بنتنياهو ويجب العمل من أجل حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، مضيفا أن كتلة ما يسمى اليمين لم تعد قائمة، حيث أعلن حزب إسرائيل بيتنا فيما بعد أنه سيقدم مشروع اقتراح لحل الكنيست الأسبوع القادم. كشف تقرير مراقب الدولة أن 75% من طلبات المصالح الصغيرة والمتوسطة للحصول على قروض لمصالحهم أثناء الحرب قد رفضت، وقال إن عدم الوضوح بالنسبة للاقتصاد في الدولة بسبب الحرب زاد الحاجة لتمويل هذه المصالح وضرورة تجنيد مبلغ 278 مليار شيكل مقابل 160 مليار فقط عام 2023. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء محادثات مع كوبا واصفا إياها بدولة فاشلة بعد تشديد العقوبات عليها، وتأتي هذه التطورات قبيل زيارة ترامب إلى الصين ولقائه مع الرئيس الصيني هناك لمناقشة ملفات التجارة وجزيرة تايوان. وقعت شركة قطر للطاقة على مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في سواحل سوريا قبالة اللاذقية، وتم التوقيع مع شركتي إنرجيس وفيليبس وإضافة للشركة السورية للبترول. أظهرت وثائق الموازنة الأسترالية أنها أنفقت حوالي 5 ملايين دولار لتزويد الإمارات بصواريخ الدفاع الجوي خلال الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب كان قد اشتكى لعدم مشاركة أستراليا في الحرب ضد إيران. تواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم، حيث ارتقى عدد من الأشخاص في قصف لمدخل مخيم انصراط، وارتقى شخص آخر في قصف آخر استهدف الشارع صلاح الدين، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم عن ارتقاء شخصين ووصول 30 مصابا إلى مستشفيات القطاع. في سياق آخر، نقلت طواقم الهلال الأحمر اليوم 122 مصابا فلسطينيا من خان يونس لتلقي العلاج خارج غزة من معبر رفح البري. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على مواصلة التحركات الدبلوماسية لحماية أمن المواطنين على حد تعبيره.

0: وقال عون إن استمرار الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية خاصة على المدنيين يقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة. النبأ الأخير، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث ردا على أسئلة الصحفيين إن وزارته طلبت مزيدا من التمويل بقيمة 1.5 تريليون من الدولارات من أجل زيادة ملموسة في رواتب الجنود وإقامة ثكنات جديدة وإلغاء القديمة ولدعم مشاريع القبة الذهبية والأسطول الذهبي كما قال. ختاما الأحوال الجوية،
1: أشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء حارة هذه الليلة، أما غدا فيظهر انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء ربيعية معتدلة. في القدس الليلة 16 درجة، الجليل 17، حيفا كذلك، الناصرة 15، طبرية 18، تل أبيب ويافا كذلك، النقب 16، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.